ومن سلوكياتنا ومن أخطائنا ومن تفكيرنا ومن كل شيء. صقر يقول العيب فينا وليس في الزمان، احنا اللي سمحنا لي في المبادئ. ايه طالب لا يذاكر ثم يرسب فيقول هذا زمن لا ينجح فيه المجتهد، بينما السبب الحقيقي هو تقصيره. ريت يا نجيب، انت جبت مثال يا نجيب، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. قالك طالب ما يقراش طول السنة، ما يقراش، يجيك في آخر أسبوع في امتحاناته ويقرأ، بعدين ينصدم من درجته في نهاية السنة، ينصدم من درجته. بها العيب وين؟ العيب في اللي قرأت المعلمة ولا الأستاذ ولا العيب في المدرسة ولا العيب اللي في لجنة الامتحانات ولا العيب وين بالضبط؟ العيب في هو، لأنه هو ما استغلش تفكيره في قرايته واجتهاده في قرايته. لو قريه أنا متأكدة حيوصل لمعدل يستحقه. لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. الاجتهاد مربوط بك أنت، ومربوط بنصيبك، وبالسعي منك أنت، وبقرايتك، وبعلمك، وبأخلاقك، وبتربيتك. فأنت اللي قاعد تدير فيه هذا كله في كوم، وبعدين ما تجيش تقول لا أنا ما جبتش درجة كويسة. لا، لكل مجتهد نصيب. كل شخص في الحياة اللي يجتهد حيلقى النتيجة، واللي يدير خير حيحصد خير، واللي دار شر حيلقى الشر. وهكذا الدنيا دوارة وما هيش واقفة على حد. لهذا أنت فكر في نفسك، أو فكري في نفسك، اجتهدي واجتهد، ومطلوب منك دائما السعي والابتعاد عن المحيط السلبي اللي قاعد يهدم ويكسر وينتقد. اي شخص جاك في حياتك في يوم من الايام وكسر كل شيء، حاول انك ما تسمع لاش، سايرة ما تغلطش فيه، لكن ما تسمع لاش، استمر باش نقدر نغيره نظرة الحياة من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية. الحياة مش متوقفة على شخص معين أبدا. درت الخير تلقاه يوم غدوة. فعلا هذه قلتها فيما سبق يا الأصيل. رأي النبي أمرأة متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها. بالله في الخاص دقيقة، بس دقيقة، هذه نفكر فيها فيما سبق. من الأشياء اللي شدتني فعلا أنا حنحكيها لكم بهي. في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج أنا حنحكي لكم القصة كلها بهي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متزينة على جانب الطريق، فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها ما تبعته أمتك إلا قليلا. يعني خلال ليلة الإسراء والمعراج من الرسول عليه الصلاة والسلام سافر لسابع سماء، صح؟ كلكم تعرفوا القصة هذه، صح؟ فيش حد غافل عليه. إن بدأت قصة الإسراء، أو عفوا ليلة الإسراء والمعراج، الإسراء من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البرق، ثم صلى بالأنبياء إماما عرج به إلى السماوات فالتقى بالأنبياء، آدم عليه السلام في السماء الأولى، عيسى ويحيى عليهما السلام في الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى عليه السلام في السادسة، وإبراهيم عليه السلام. إبراهيم يعني قداش معز علي، يعني كل الأنبياء نحب نقرأ لهم ونتعلم منهم، بس إبراهيم عليه السلام
شيء آخر. إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستندا إلى بيت المعمور رأى سدرة المنتهى، وهو موضع عظيم لا يعلم على حقيقته إلا الله. طبعا رأى من نعيم الجنة ما لا عين رأت، ورأى أيضا مشاهد من العذاب، ومنها قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرون تقرض شفاههم بمقاريض من النار وهم خطباء الفتنة. ركزوا في الكلمة، خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم. ركزوا في الكلمة اللي نقولها، راهو الكلام هذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض نعرف الشيء هذا. من شاف الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في الجنة ما لا رأت عينه، مش حد قدر يشوف الشيء هذا. رأى أيضا العذاب، مشاهد العذاب، قوما يأكلون الربا الربا اللي منتشر بين الناس يا جماعة الخير، الربا للأسف الشديد منتشر بين الناس. فرأى قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرين قوما آخرين تقرض شفاههم بمقاريض من النار، وهم من هادم الناس هم خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، ونساء ورجالا يعذبون بسبب ذنوب ارتكبوها في الدنيا. وفي هذه الليلة فرض الله على المسلمين 50 صلاة ثم خففت إلى 5 بعد مراجعة موسى عليه السلام. ليلة الليلة العظيمة هذه، الليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج، هذا المفروض نأخذ منها إحنا عبرة، مفروض نأخذ منها عبرة. الناس اللي تنشر في الفتنة والناس اللي تؤمر بالخير وهي ناسية أنفسها، لازم الواحد يبدأ بنفسه. لما أنت تبي تنصح الناس أبدأ بنفسك، لما أنت تبي تكون محضر خير كون خير تكون الشر، لما تبي تجبر الخير وتجبر عفوا الخاطر أجبر الخاطر، خليك من الناس الجبارين الخواطر في الدنيا، هتشوف الله سبحانه وتعالى كيف يبعد عليك ناس ويدخل لك ناس في حياتك عوض بالنسبة لك. أي شيء تديره في الدنيا محفوظ، وأي شيء تديره في الدنيا سواء حاجة بسيطة صغيرة ولا كبيرة مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، فأعرف شن اللي قاعد تدير فيه وأبدأ بنفسك. لهذا ردوا بالكم تحطوا العيب في الزمان ولا في الوقت، العيب فينا احنا، العيب فينا احنا مش العيب في الزمان. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

الكبس وبالله عليكم هي وفقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الفقرة الرابعة وسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل والطريقة الأسهل. بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكل واحد يمثل في نفسه في النهاية، حتى لو كان اسمه وهمي مش اسمه الحقيقي، ولكن كل واحد يمثل في نفسه رأى. فوسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل، اليوم أصبحت السوشيال ميديا وخلت اللوم أسهل من قبل. نشوفه في حياة الناس من برا، نشوفه في الظاهر من برا، ونقول الدنيا ظالمة، الدنيا ظالمة، وعليكم السلام. لكن اللي نشوفوه مش كامل وما هيش الحقيقة. مش كل ضحكة تعني السعادة، ومش كل نجاح جيب الساهل، ومش كل صورة جميلة وراها راحة والإنسان مرتاح راه. فعلا رد بالك تقارن واقعك بلقطة من حياة شخص آخر، ورد بالك تفكر إن الإنسان اللي قاعد في السوشيال ميديا راهو إنسان مرتاح، وما هيش الحقيقة. لأن كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده هموم وعنده ضائقة بأي كان وأي الأشكال، فمش كل شيء تشوفه معناها حق. لا، فإحنا شنو بدينا في السوشيال ميديا للأسف، خلتنا ان احنا نلومه ونحطه المواضيع كلها سهلة جدا، ونشوفه في حياة الناس من برا، ونشوفه في الظاهر الخارجي والمنظر الخارجي. لقينا انسان لابس كويس، انسان لابسه كويس، انسان راكب في سيارة، عايش في حوش كبير واسع، وهكذا. انت عارف شن صاير من وراك. نقعد نلومه في الدنيا، علاش الدنيا واقفة معاه، علاش الإنسان هادي الناس يحبوها، أو علاش الإنسان هادا ربي فتح له رزق، علاش وعلاش وعلاش، علاش الدنيا ظالمة، علاش الدنيا عاطية للإنسان هادا ومش عاطيتني أنا، علاش هو عنده سيارة أحسن مني، علاش الدنيا ظلمتني، علاش المواقف ظلموني، علاش وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش. لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة. هو باش حصل السيارة اللي فيها نقول احنا مخلصها بمبالغ كذا وكذا، مرات حصلها بتعب ليل نهار يشتغل، وما بداش طول خدها سيارة كذا، مرات اخدها السيارة في البداية رابش، وبعدين غير وبعدين غير وبعدين غير وغير وغير، وبعدين حصل السيارة اللي تشبه فيها توا. ممكن هو كان ساكن في الإيجار، كان 8 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة عايش في الإيجار، فقعد يبني بشوية بشوية، يخدم ليل نهار بش يبني بش كون نفسه، بش شفتوه في الحوش اللي انتم حاسدين فيه، بش شفتوا البنت هذه مثلا إنسانة ناجحة ولا محترمة. خير هالبنت الناجحة والمحترمة، هي ممكن راهو قاعدة تتظاهر قدام الناس ان هي محترمة وناجحة، هي قاعدة تمثل على الناس. ليش؟ قول ربي يزيده، ان شاء الله ربي يهديه، ان شاء الله ربي يعطينا زي ما اعطاه. فمش كل نجاح توصل لبنت ولا ولد ساهرة. خليني توه من الفساد اللي منتشر، خلوني من الأشياء السلبية، أنا نتكلم على الناس الإيجابية. الإنسان الناجح الحقيقي، مش الإنسان الناجح المزيف، الحقيقي اللي نجح بتعبه باجتهاده في خدمته في قرايته بأخلاقه بتربيته، أهما الناس اللي نتكلم عليهم، ما نتكلمش على النوع الآخر لأن ما يهمنيش الموضوع الآخر. مش كل صورة تشبحوها في السوشيال ميديا صورة جميلة مكان جميل معناها هذا عايش في رفاهية، لا لا لا لا لا لا، مرات هذا مش مرتاحين. ف
فرد بالك تقارنوا، رد بالكم تقارنوا واقعكم بواقع إنسان تاني، رد بالكم تقارنوا نجاحكم بنجاح غيركم. كل واحد ربي خلاه يمشي في طريق وطريق بروحه، كل واحد ربي وزع له، الله سبحانه وتعالى وزع رزقه على كامل البشر بكل قدر قدره. تبي ربي يفتح عليك خلاص ادعي له، تبي ربي يرزقك ادعي له، تبي ربي ينجحك ادعي له، هو الملجأ، هو الوحيد، هو اللي حيعطيك. الناس مش حتعطيك، الناس اليوم تشكرك غدوة تدمك، الناس اليوم يوقفوا معاك غدوة ضدك، وهكذا. فالوحيد اللي قاعد معاك هو الله سبحانه وتعالى. ادعي له، اطلب منه، وما تقارنش غيرك، ما تقارنش غيرك ولا تقارن نفسك به. كل واحد عايش حياته بنفسه، كلنا عايشين حياتنا بنفس، ما نشبهوش بعض ومستحيل نشبه بعض. لهذا حياتي مش زي حياتك، ولا حياتك مش زي حياتها، وهكذا. كل واحد عايش حياته وهو يقدر يختار شنو يحب. كل دعوة تدعيها في ظهر الغيب ملائكة تقول لك بالمثل، ايه والله يا فادي عليكم السلام، لا تقول فلان خيره أكثر، كل واحد وخيره من رب. أرض بما قسم الله لك، أرض بما قسم الله لك، يكون لك قلبك مرتاح. أي والله جزاك الله خير الجزاء، بارك الله في علمك وعملك، وجعل كل كلمة إشراف ميزان حسناتك، لم يلها قبول واحترام أكبر. شكرا بارك الله فيك يا أخونا سراج، تحياتي لكم كلكم. فبالله عليكم، مواقع التواصل الاجتماعي ما عادش تقارنوا أنفسكم بحياة غيركم. أبدأ بنفسك، أبدأ بنفسك. هذا علاش العيب فينا، راه مش العيب في الزمارة، العيب مش في تطور التكنولوجيا، العيب في الاستعمال. العيب لما احنا نتربوا مثلا على حسد وحقد، نحقدوا غيرنا ونحسدوا على غيرنا ونبوا كل شيء لينا وكل لا لا لا لا، العيب فينا هنا مش العيب في الزمارة، العيب في تربيتنا، العيب في مالينا. لهذا أبدأ بنفسك، تمنى الخير لنفسك ولغيرك، وتمنى الخير لغيرك باش ربي يعطيك على قياس نيتك، على قياس دعائك، على قياس ما أنت تتمنى الخير لغيرك والنجاح لغيرك. فنصيحة لكل إنسان يسمع فينا توا، نصيحة بالله عليكم، باه أنا جد قلت لكم السوشيال ميديا وحكيت لكم إن العيب فينا مش في الزمان، باه إحنا كيف نصلحه في أنفسنا؟ كلكم حتعرفوا، كلكم مش غبيان فيكم الموضوع، وكلكم تعرفوا تصلحوا من نفسكم، بس فيه اللي بدأ وفيه اللي قاعد مأجل الخطوة ليوم تاني لسنة جاية وهكذا. باه إحنا كيف نصلحوا أنفسنا؟ كيف نكونوا ناس بادية من أنفسها؟ أول خطوة لازم تعترف، لازم تعترف لنفسك، تسأل نفسك ديما، أبدأ بنفسك، ما تبداش بغيرك، ما تركزش في حياة غيرك، ما تتدخلش في خصوصية غيرك وحياة غيرك. يا جماعة الخير، كل ما انت تدخل في حياة غيرك كل ما انت تتعب نفسيا. لهذا أبدأ بنفسك، شوف نفسك وقيس مقياس لنفسك، وقيس نجاحاتك على نفسك بين شخصيتك الأولى وشخصيتك الجديدة عبر السنوات. فديما أبدأ بنفسك واعترف لنفسك، واجه نفسك، هل أنا سبب في ألم أحد؟ هل أنا ظلمت حد بكلمة في يوم من الأيام؟ هل أنا قصرت مع عائلتي في يوم من الأيام؟ هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معاه؟ أسئلة صعبة لكن ضرورية باش إنك أنت

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شفتوا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية واضحة، الآية واضحة ومعناها واضح. معناها التغيير يبدأ من نفسك، يبدأ منك أنت، بعدين يتجه إلى مجتمع بالكامل. أما نبدو بمجتمع كامل وننسوا أنفسنا؟ لا. نشوف عيوب الناس وما نشوفوش عيبنا؟ لا. سامحوني أنا مش حنوافقكمك، يعني إحنا قاعدين مركزين في حياة الآخرين مش مركزين في حياتنا، إحنا مركزين على الناس مش مركزين في أنفسنا وأغلاطنا والأشياء اللي لازم نصلحوها. نبدوها من أنفسنا، أبدأ بنفسك. ما جيش تقولي نبدأ بنفسي وأنا داك خشمي في حياة الناس، هذه غير صحيح الموضوع. هيك يبدأ موضوع آخر. لهذا الإصلاح دائما يبدأ منك ويبدأ مني ويبدأ منها ويبدأ منهم، من الفرد إلى الجماعة إلى المجتمع. فرد، جماعة، مجتمع. أنت لما تكون بادي بنفسك تأثر على غيرك، تأثر على المحيط اللي يخصك. بين المحيط اللي يخصك شني، بعدين بيأثروا على اللي يخصوهم، وبعدين لما يخصوهم هادو، لين يولي الموضوع منتشر بشكل إيجابي على مجتمع بالكامل. لهذا أبدوا الإصلاح دائما بأنفسكم، وأسألوا دائما أنفسكم باش تعرفوا تصلحوا أنفسكم يا جماعة الخير. اعترف لنفسك إن في يوم أنت ظلمت حد بكلمة، اعترف إنك في يوم إنك أنت كذبت على شخص في حياتك، اعترف إنك أنت إنسان مقصر في حق نفسك وفي حق غيرك، واعترف إنك أنت إنسان مش كامل، لكن لازم تكون إنسان مصلح وتصلح من نفسك، مش في حياة الآخرين، لا، في حياتك. ما تتدخلش في حياة الآخرين، لا في خصوصياتهم ولا في علاقتهم تجاه الله سبحانه وتعالى، ولا ليك أي دخل في الحاجة تهية. أبدأ بنفسك. وعليكم السلام، لأهلا، أهلا وسهلا، نورت. فالتغيير يبدأ منك أنت، ويبدأ مني نا، ويبدأ من كل را، لقوله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدائما التغيير يبدأ منك. احنا كمؤمنين ومسلمين لازم انك انت تبدأ الإصلاح من نفسك وتغير نفسك. تستناش تغيير المجتمع ولا تغيير الموقف ولا تغيير الأشخاص ولا تغيير وضع البلاد ولا ولا ولا ولا ولا. هذه كلها مبررات، وهذه شماعة نحطوا فيها احنا باش نحتفوا فشلنا والنكد متاعنا وكوادر اللي نقول احنا الأشياء اللي تصير في حياتنا عليه مجتمع بالكامل. من السهل انك انت، من السهل لوم العالم، والصعب إصلاح الناس. الزمان لا يفسد الناس، الناس هم من يفسدون الزمان. لا تنتظر عالما أفضل وأنت لا تحاول أن تكون أفضل. لهذا الزمان لا يفسد الناس، الناس هم اللي يفسدوا في الزمان. كلام صحيح ولا لا؟ ما تنتظروش أن العالم يتغير للأفضل أو حياة بلادنا تكون أفضل وإنت ما تبيش تحاول أنك تكون أفضل، ما تبيش تحاول أنك تكون أحسن. شفتوا كيف؟ بح في بعدين نفتح الخط للكل. هل يوجد أمل إنسان في الحياة هذه؟ وين الميوزك تحت كلامي؟ مخرج ميوزك تحت كلامي. هل يوجد أمل

0: السؤال يحتاج لتفكير، تفكير منكم أنتم فيكم. هل يوجد أمل؟ طبيعة البشر مفروض تجاوبوا طول على السؤال بدون تفكير. هل يوجد أمل؟ الأمل في الله، الأمل دائما موجود. الإجابة واضحة وصريحة، أكيد في أمل، والأمل دائما موجود، والخير دائما موجود. طول ما في ناس تخاف ربي في أمل، طول ما في أم تدعي لولدها وبنتها بالخير في أمل، طول ما في شخص يجبر خاطر غيره في أمل. الخير ما ماتش، ممكن أنه هو انقل لكن ما اختفاش. فرد بالك تكون جزء من المشكلة، كن جزءا من الحل، دور دائما الحل. طول ما أنت تخاف ربي، ركزوا في كلامي، مش يجيني واحد يقول لي لا كذا، الكلمات دكايل معروفة علينا. طول ما في ناس تخاف ربي ومتوكلة على ربي ومسلمة أمرها لله وملفها لله، طول ما في أمل في الحياة هذه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الخير في أمتي حتى قيام الساعة. أي والله المرعب يقول دائما الأمل موجود ما دام تخاف الله. أهي طول ما في أم تدعي لبنتها وولدها بالإصلاح والخير والحلال، كل ما في أمل. طول ما في شخص قاعد يمشي في الأرض ويجبر في خاطر الآخرين حتى ولو كان بكلمة بفعل بتصرف، في أمل. طول ما أنت تجبر في خواطر الناس وبمساعدة وبكلمة طيبة، والله لا في أمل، والله في أمل في الحياة، والخير والله ما مات، والله الخير موجود وحيبقى موجود لقيام الساعة ولنهاية الدنيا وزوال الدنيا، حيكون دائما موجود الخير وعمره ما يختفي، والخير في النهاية دائما ينتصر على الشر. فردوا بالكم تكونوا جزء من المشكلة، ردوا بالكم تتفاقموا المشاكل، لا، ديما دوروا على الحلول، كونوا دائما جزءا من الحل، كونوا دائما جزء من الإصلاح في أنفسكم وفي غيركم، كونوا دائما جبارين خواطر، كونوا دائما الناس اللي تخاف ربي قولا وفعلا، قولا وفعلا. خلوكم من الناس اللي دائما تدعو لأنفسكم ولغيركم، سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش، تدعي لهم بالهداية، تدعي لهم بالنجاح، تدعي لهم بالصحة، تدعي لهم بالرزق الحلال. أكيد الخير موجود، بس أحيانا يكون تعب الإنسان الطيب يمتحنه الله. ما هو المرعب، نقول لك على حاجة، الإنسان الطيب دائما في الدنيا هذه تعب وشاقي، ويكسروا للناس خاطرة ويتعب من كل شيء، لكن جزاه عند الله عظيم. راه كل ما كنت طيب أحمد ربك أنك أنت إنسان طيب وما تتمناش الشر لغيرك. كون أنت الإنسان الطيب اللي تتمنى الخير ليك ولغيرك، لكن أنا كلا بنجيب ونقول لك الخير ما فيش وأنا مش حنكون إنسانة طيبة، لا، الإنسان اللي هذا طبعه مش حيتغير، حتى لو قسي وجرب إنه هو يقسى حيقسى لفترة معينة، لكن يرجع لأصله، يرجع لطيبته، يرجع لتربيته وأخلاقه. فردوا بالكم يجي حد يقول لي لا أنا الطيبة مش موجودة. الطيبة موجودة، لو أنت تربيت على طيبة، لو أمك وبوك علموك على الطيبة هذه، لو أنت اكتسبت هل الطيبة هذه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لهذا أي حد بيجي يقول لي ما فيش طيبة أو ما فيش خير أو كذا، أعرف إن هو من داخله مش مؤمن بالشيء هذا، أعرف إن من داخله فقد الأمل وفقد ثقته بالله سبحانه وتعالى. أقسم بالله العظيم من كثر ظلم الناس كرهت نكون طيب. يا مرعب، هذا هو اللي بيوصلوه الناس، هذا هو اللي بيوصلوه. كيف ترى؟ يبي يوصلوك انك انت تتغير، يبي يوصلوك انك انت تنحدر معاهم على نفس الطريق، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص قاسي، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص اناني، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص يعني نقولك احنا بمعنى دير حتى في الفواحش، حشاك وحشا قدرك وحشا الناس المستمعة. فالناس شنتبي منك، بدل ما هي تصلح من أنفسها تبيك تنحدر معاها في الغلط. فبدل أنت ما تنحدر في الغلط هذا، خليك على نفس طبعك. كل ما كنت أنت طيب، كل ما كنت أنت كويس، كل ما كنت أنت كذا وكذا وكذا، كل ما الله سبحانه وتعالى يبعدهم عليك ويجيب لك ناس طيبة. فهمتني؟ إلا غالب الناس عنده قدرة تحمل، لا يستطيع يتحمل أكثر. إيه إيه، عارف عارف، إحنا كلنا طاقات معينة وأغلبنا عندنا قدرة تحمل، يعني إحنا في النهاية بشر، بشر مش معصومين عن الخطأ وما نغلطوش، لا لا بالعكس نغلطو. لهذا طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي في عيونها، كل ما في أمل في الحياة ودي ما في خير، والعيب فينا مش في الحياة. طول ما في أم تدعي وبو يدعي لبنته وولده، في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في خواطر الناس ويساعد في الناس ويتكفل بحياة ناس، كل ما في أمل. ركز لي في الكلام يا مرعب. وعليكم السلام، تيسير نورت. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا، سواء كان على الأثير راديو السرايا 99.3 وللناس المتواجدة معنا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم. حنفتحوا الخط بإذن الله توا فهي على 091-092-150-59-99 092-150-59-99. ملاحظة مهمة، وياريت ياريت ملاحظة مهمة للناس اللي حابة تتصل بيها وتكون موجودة معنا في الحلقة اليوم. بالله عليكم أول ما تتصلوا نقصوا الصوت اللي جنبكم، سواء كان راديو سواء كان. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة. أنت كل المستمعين راديو بنسميه راديو السلام، أظهرني دوك من يلي.
0: يا مرحبا بيك، يا مرحبا بيك، نورت. جمعة مباركة علينا وعليك يا رب العالمين، تفضل.
1: ونحيي أخوي هانيبال وميردو وكل المستمعين وبنت ليبيا وكل اللي بيات الطيبات القنينات ما شاء الله عليهم، ومن وجباتكم مباركة
0: إن شاء الله علينا وعليك يا أخي. تفضل أي تفضل، موضوع الحلقة
1: كذا حكمة اللي قلتها بتاع العيل الصغير اللي جل الحاج الكبير ولا الشباني
0: إيه
1: شافها في المرأة قال بتغير وجهك، والله هي المشكلة وجهها ممكن يغسل لكن قلب قلب الجوهرة الجوهرة يا ناجي هل تقدر تغيرها؟ الدنيا هي هي، الزمان هو هو، نفوسنا هي اللي تغيرت، العلم فينا حنين، السم السوزك من الشرق وتطيح في الغرب.
0: صح صح،
1: نظف قلبك، سوي ضميرك، ما تكذبش، ما تفتنش، صلي صح. ونقول حتى على نفسي من صلاة الفجر وانطلق في الخمس صلوات، وصفي نيتك مع الناس، صفي نيتك مع رب العالمين يسمع فيك مرة صح، تهجيب على المبارك وجمعة كل المسلمين يا أختي ملاك.
0: الله يحس
1: العيب فينا حني.
0: أي والله
1: المشاكل مننا حني، حني أعطانا ربي عقل جوهرة خط سير، ورانا وهدانا للجيد طريق الخير وطريق الشر. بتمشي لي الجهة الفلانية ولا بتمشي للجامع يا ناجي يا مدروب الشيرة؟
0: حشاك وحشاك،
1: انت عطاك ربي عقل وراه خذ في علمك يا ناجي، راه وكان ما غيرتش نفسك تقعد ليوم القيامة لين ياخذ ربي امانتك تقعد تطبخ بيض، لان عندك عقل. علاش يوم عذاب؟ علاش يوم قيامة المسلمين المؤمنين اعطانا عقل عطانا صح ورانا الخطأ من الصح؟
0: اي أيوة والله،
1: ورانا كيف نمشي في الدنيا الثانيه هي واللي تنهي على الفحشاء والمنكر. الصلاه الصلاه كل من يصلي تنهي على الفحشاء والمنكر.
0: اي أيوة والله،
1: حتى الصلاه من تكون خاشعه لرب العالمين مش للمدير وللوزير ولرئيس الدولة، لا لرب العالمين، حتى يوم الجمعة تمشي الخيافة صح وروايح
0: صحيح صحيح
1: ومخشوع على الله، تمشي نظيف طاهر مثلك. خمس مرات نطهروا في روحنا، وبدات يوم الجمعة بدات فجر يوم الجمعة ونقولها حتى على نفسي يا مسلمين اللي تخافوا الله راعوا العد فينا حني، مش الزمان، الزمان زي ما هو فيها اربع فصول، فيه شرق فيه صحيح في الغرب، طبيعة زي ما هي، لكن حني تغيرنا، غلبتنا الدنيا بمشاكلها.
0: صحيح والله صحيح يا اخونا ناش،
1: غني فقير مريض صحيح كلها الهم سوا.
0: اي والله والله صح عليك صح عليك يا ناجي، بارك الله فيك بارك الله فيك على كلامك الطيب يا ناجي، الله يعزك ويحفظك يا رب العالمين. في كلام تقريبا صح كلام نقوله بقى، خلينا نذكر بس برقم الهاتف 0-92-150-59-99 0-92-150-59-99 فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا سعيد ومبارك. وحيتي
0: تفضل.
1: يعني عندي وصية بنقولها للشباب اللي متواجدين في التواصل الاجتماعي، ان يحافظوا على دينهم وعلى صلاة وصلة الرحم. هذه وصية بعجالة، ان في اكيد في مكالمات ثانية، وان شاء الله ربي يفتح عليك استاذ ملاك ومن تقدم لتقدم ان شاء الله.
0: تسلم.
1: السلام عليكم. بعجالة تكلمت
0: وبس. الله يعزك. شكرا شكرا، وانا فرحانة جدا انك اتصلت بنا. شكرا، بارك الله فيك، مختصر مفيد. اهلا، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقص لي الصوت اللي جنبك بس. وعليكم السلام.
2: هكي واضح وهكي ما فيش ارتداد في الصوت
0: ابدا. تفضلي.
2: تمامك كويس.
0: تفضل.
2: تحياتي لك سيدة ملاك وللأستاذ اللي استقبلني ولكل من يسمع فيها.
0: اهلا وسهلا.
2: وطبعا نرسل التحية لكل من معاول الخير واهل الخير، ابتداء من سعاد المصري الى اخر واحد يدير فيه معروف ان شاء الله يحول حتى طرف كغط من الطريق يعني. فتحية ليه من الاعماق وربي يبارك. يعني طبعا ما عنديش علم على الموضوع، لكن نبي ندير ملاحظات للراديو في ذاتها. اول شيء نشكرهم لانهم مره يفتشوا في الارشيف ويجيبوا برامج، واخرها برنامج للشيخ طيب النعاس بارك الله فيهم. هذه مشكورين. الحاجه الثانيه، راهو عندكم واحد من الخطوط ما نعرفش عندك بيه علم، عندك بيه علم ما عادش يشتغل، هذا اللي
0: في
2: 91 نفس الرقم يعني. هذا
0: باين
2: يبي كرت معنا، يبي تعبايه، لان لما يقول
0: لا احنا لاغينا مره واحده، لان صوته مش واضح صراحه. هذا على شيء
2: الصوت مش واضح يعني، ما عادش يؤدي فعاليه
0: بالضبط. هذا هو بس.
2: لا هذا يعني من باب الاحاطه. حاجه ثانيه، يعني بنركز بنقول الملاحظه الثانيه للراديو، لما تعاودوا البرامج المباشره زي برنامج الاستاذه تو اللي معانا وما في حكمه، ماذا بكم تديروا تنبيه ان اعاده هذه لولا، وكانت حاولوا تشطبوا لما المقطع اللي تذكر فيه هي في الارقام، سواء حضرتك والله يحتاني اللي فات عامل مع الجمهور، باش الناس ما يصيرلهاش لخبطه واحد يحسبها مباشره. هذه حاجه. الحاجه الثانيه، انت في برامجك إذا كان قدرتي كل مرة زي مرة جبتي لنا الأستاذة الشرقوية هذه اللي رقبة زوي ولا شنو رقبة، جيبي الناس المختصة في الجانب النفسي في الجانب الاجتماعي اللي يعالج لنا الظواهر الاجتماعية، زي مثلا الدكتورة فوسن حنيش، الدكتورة حنان، مش عارف مني، الناس المتخصصة في الجانب هذا. وزي الجمعة يا ريت كان لقيتي واحدة من الواعظات الداعيات تجيبها، على الأقل تكون الرسالة موجهة للجميع، لكن الأكثر أنها تكون موجهة للمرأة، لأن المرأة هي الأساس رأي في كل شيء، نبو ما نبوش هي أساس كل شيء. لأن لما نجهزوا بنتنا كويس ونجهزوا أمنا كويس والزوجة تكون صالحة، حتى اللي مش صالح يولي صالح أوتوماتيكيا يعني بشكل طبيعي. فسامحيني أن أقول زي الأستاذ اللي قبلي، ما نبيش نطول عليكم، ممكن نكون حتى أزعجتك أو أزعجتك.
0: السلام عليكم. مرحبتين بك. شكرا، بارك الله فيك. دقيقة بس، دقيقة. بخصوص إعادة البرنامج، عاطين لو عندكم صفحة على الفيسبوك يعني مكتوب في كل حلقة إن يعاد كذا وكذا والساعة كذا وكذا، نحن ننوه عليها. باهي بالنسبة لإعادة الحلقة، بأننا نحن نطفوها من ناحية الأرقام وإن هي مباشر، إن شاء الله حيتم دراسة الموضوع وحنعطي الموضوع للإدارة، وإن شاء الله خير بإذن الله. بالنسبة لملاحظاتك على عيننا وراسنا، ومرحبتين بيك، وياريت حيكون عندنا ضيوف إن شاء الله. بالنسبة لأستاذة زينب الزوي، عندها برنامج خاص بها، حتى هو يبث على راديو السرايا تقريبا حلقتين في الأسبوع أو حلقة في الأسبوع، ومختصة بالجانب النفسي والعلاقات الأسرية والزوجية وإلى ما ذلك. فإحنا حنستضيفوها في كم حلقة بإذن الله. شكرا على الملاحظات. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شكرا في ملاك، جمعكم مباركة إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، علينا وعليك.
3: نقدم لك تحية في مناسبة الجمعة إن شاء الله، جمعة خير عليكم، ونحيي ينورس بنت القربولي وبنت ليبيا، نقول بارك الله فيك، وعمي عبد الله نقول إن شاء الله ولادك يروح لك سالم غانم يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: والكلام اللي كنت تقولي فيه تو هما اللي قال انا جي ما عادش بنزيد عليه الا كلمتين بس. احنا مغمضين عيوننا اللي نبغوا نشوفوه.
0: اي والله اي
3: والله. والنقطه الثانيه القناعه كانت لا يفنى ملاك. اللي يشبح فوق يتعب. اللي يشبح فوق يتعب. القناعه ربي خلقها كانت. والناس تولى قالت عليك سفراشك مت رجليك. مش نشبح دار سياره لا كيف دارها وكيف لا. ما نقول ربي زيده وربي يبارك له في رزقه ويعطيني ما اعطاه بس لا نائس لا والشمس قاعده تزرق في مكان هذا احنا اللي متغيرين اختي ملاك مش الوضع. الدنيا قاعده تبكي كما هي احنا البشر شرافينا الطماع وشرافينا الجشع وكل ما عادش نتمنوا لبعضنا الخير كل واحد يبي البحر غيره.
0: اي والله اي والله.
3: لا بالعكس اللي ربي يعطيه ربي يبارك له واللي ما عطاش ربي يعطيه ان شاء الله ونفتح عيوننا اكثر انشتوا انسان ديننا ركضوا على الصلاه والدعي والدين رزق الدنيا ثاني راح زي اللي عنده ملايين زي اللي عنده الوف اللي بيمشي بيخليه.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: وجمعتكم مبارك.
0: تسلم تسلم تسلم الله يعزك تسلم شكرا يا احمد بارك الله فيك. دقيقه يلا اعطيني المكالمه بعد. هاي هلا السلام عليكم.
4: عليك السلام. عليك ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا نورس.
4: نحيي احمد اللي كان قبلي شكرا نقول على التحيه. نحيي كل المستمعين. ملاك ان شاء الله جمعتكم مباركه ويومكم سعيد. احنا العيب اللي فينا احنا نعيبه في الزمان والعيبه فينا
0: هما
4: احنا اللي مسلمين ونصلي ونحضر في خطبات الجمعه ونقرأ في القرآن. احنا اللي تغيرنا. احنا اللي جبنا السموم باش نقتلوا اهلنا. احنا اللي قتلنا بعضنا. احنا اللي درنا الاخطاء ما درتهاش الدنيا يا ملاك عرفتي ابها من البوبيد اللي جايبين نايبوا يبيدوا بيه الشعب الليبي شن درت الدنيا هذه ما داروا افراد. احنا درناه عرفتي وين الضمير وين الانسانية وين الوفاء وين خوك المسلم اللي انت جايب له مبيد تبي تحط له في الخضره تبي تقتله يعني لوين نبغوا نمشوا وين انت اللي طافي علي الضي من الساعه 3 لحد توا قريب الساعه 6 ونص يعني وين الضمير وين الوفاء وين رانا يا ملاك رانا العيب فينا فينا فينا فينا العيب مش في الدنيا العيب في الناس. الدنيا قاعده الشمس هي هي الغروب هو هو فصل الشتاء هو الشتاء الصيف هو الصيف معناتها احنا اللي تغيرنا.
0: اي والله.
4: احنا اللي اسأنا للدنيا. الدنيا ما اسأت قاعد سماء وقاعد ارض وقاعد بحر وقاعد مطر وقاعد رعد وقاعد لكن احنا اللي تغيرنا.
0: اي والله.
4: من بياعين دمتهم بياعين ضمايرهم اللي جايبين السم للشعب الليبي جايبين المبيدات يبيدوا بها الشعب الليبي المؤامرات اللي انصارت على الشعب الليبي من دارها ما دخلتهاش الدنيا. درناها احنا يا ملاك عرفتي احنا اللي اسانا للدنيا مش الدنيا اللي اسانا. باهي
0: يا نورس نورس يعني انت توم تقولي فيها ان احنا العيب فينا احنا مش العيب في الزمان. الزمان ماليش اي علاقه الزمان هو نفسه
4: اي علاقه
0: ما تغيرش ما تغيرش الزمان ما تغيرش لكن احنا اللي تغيرنا نفوسنا تغيرت اخلاقنا تغيرت تربيتنا تغيرت والى ما ذلك
4: اخلاقنا.
0: اي والله اي والله
4: يا ملاك.
0: نعم.
4: اللي صار في ليبيا عرفتي بيعين ضمير بيعين دمه تحالفوا مع الشيطان حشاكم عرفتي بعد جبت السموم اهيا اللي شفناها انتم تحالفتوا مع الشيطان يا بشر مش الدنيا دي ما درس الزمن درنا احنا البشر عرفتي انا والله يا ملاك من ولا مثلا راني نين مريضه وراني متاثره واقسم بالله وكان نقول لك يا ملاك مداريت هلا على القهوه نشرب القهوه بالذمة شفت المبيد اللي جايبينا اشبح من امتى وهم يرشوا فيه ويديروا فيه. انت يا ليبي اللي بعت ضميرك في الدنيا وجبت المصري وجبت الافريقي في حواسك يسمم خوك الليبي ويقتل وين ضميرك. العيب فينا احنا يا ملاك العيب فينا احنا العيب في البشر. احنا اسأنا للدنيا اسأنا للزمن لعنا ضميرنا تحالفنا مع الشيطان. سامحين يا ملاك راني تعرف نكلم فيك واعصابي راهي منهاره
0: عارفه
4: سامحيني يا ملاك.
0: بقول لك على حاجه في رسالة وصلت الكنترول. باهي الكنترول وصل الرسالة. قال وصلت رسالة لنوروز شنية عاودها لي عاودها لي في الكلام اكشن قال وقالت قال لك الرسالة مكتوب فيها مقتول مطلوب القاتل والناضل
4: مفروض يا ملاك اللي بنقول كلمة عبر قناتكم مفروض اللي جابوا السموم اهي اللي 19,000 قنطار ولا قداش يبوا يبيدوا بها الشعب الليبي مفروض اهما شنق في الميدان عبرة لمن لا يعتبر باش كل واحد بيدخل سموم لليبيا وضميره وبيسيء للدنيا وبيسيء لليبيين يعرف ان فيه وراه خصاصة
0: اي والله اي والله
4: تحية ملاك
0: تحية ليك يا ناس
4: وحنا اللي اسأنا للدنيا وحنا اللي اسأنا
0: للبشر
4: وحنا اللي اسأنا لبعضنا ان شاء الله ربي
0: يهدينا
4: يهدينا
0: تسلم يا نورس تسلم يا المكالمة خلينا نقرأ تعليقات بالله عليك شوية بس عندنا تعليقات في الفيس قالت لينا راديو كاتب أي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نهج ذا زمان بغير علم ولو نطق الزمان لنا لهجنا فادي أهلا وسهلا اللي كاتب الشاعر خليفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لأختي ملاك محمود أشكرك على هذا البرنامج الذي يمس حياتنا اليومية شكرا شكرا يا الشاعر خليفة قال كانوا جدودنا يحبون بعض ويتواصلون حتى ولو قل لو قلة المواصلات موجودة لأن كانت قلوبهم طيبة لأنهم كانوا يأكلون الحلال من عرق جبينهم ولكن الآن أختي ملاك اختلطت الأمور أصبحنا لا نطيق بعضنا ونحقد على بعض ولكن أختي ملاك في هالليل لم ترى ولم يراك تجده يكرهك لابد أننا نبحث عن السبب لكي نجد الحلول ليبي وافتخر يقول الحقد والكراهية هما حمل ثقيل يرهقان صاحبه قبل أي شخص آخر التسامح وهو الوعي هم خطواتك الأولى للتخلص من هذه السموم وبناء سلامك الداخلي لطيفة تقول تحية مسائية طيبة ملك العسول جمعة مباركة بذكر الرحمن مسي على كادر راديو السرايا وعلى جميع المستمعين الحلوين الراقيين حبيبتي ملاك العيب فينا احنا مش في الزمان ويومك طيب شكرا بارك الله فيك وشاعر خليفة يقول البشر أنواع تختلف في أطباعها وفي معاملاتها وفي تصرفاتها والشخص اللي يحس بالنقص تجده يحقد على الآخرين هي والله صدقتي صدقت صدقت صدقت بها على 092-150-59-99 092-150-59-99 ألو السلام عليكم جمعة مباركة
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا جمعة مباركة علينا وعليك يا رب
5: ملاك محمود كيف حالك طيبة
0: أهلا وسهلا اهلا وسهلا
5: العيب فينا ولا في الناس
0: العيب فينا
5: عيب زماننا والعيب فينا
0: ايه؟
5: وما لزماننا عيبا سوانا نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان يذل هجانا تاب الذئاب ان تاكل بعضها ونحن ناكل بعضنا ايانا نعيب زماننا والعيب فينا
0: اي أيوة والله وصدق الامام الشافعي
5: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي امتي الى يوم القيامه
0: اي والله
5: كل ان يرى الناس بمنظار حاله
0: حلو
5: انه الطيور على اشكالها تقع
0: ايوه ايوه ان شاء الله
5: جماعتكم مباركه وسلام طيبين
0: تسلم تسلم شكرا بارك الله فيك الله. شكرا بارك الله فيك في استقبال المكالمه اللي بعدها يلا لو كانت جاهزه على 092-150-59-99 شفتوا لما المكالمات كلها في جره بعض انا ما نرتاحش على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم نعم نعم كل يرى الناس بعين طبعه ونعيب زماننا والعيب فينا ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
6: ألو
0: ألو السلام عليكم
6: وعليكم السلام جمعة مباركة
0: أهلا عليك
6: انتي وبالكادر السرايا واستاذ يونس وكافة السادة المستمعين الكرام شرجمتكم مباركة يا رب العالمين
0: اللهم امين يا رب العالمين بنت القربولي يلا اعطيني اعطيني
6: والله كاين ضيق ربي استاذ ملاك
0: هارب عليك
6: كاين هارب علينا
0: والله ايه هذه معروفة هذه معروفة خلاص
6: قصدي معناها مع هذا هو اني نسمع للراديو اوكي في انا لكن نقول ان شاء الله يولي باش على الاقل واحد يدير معك مداخلة
0: اسمعي
6: نعم
0: العيب فينا ولا العيب في الزمان
6: الله يتوني هيك نشبح له العيب في اليوم تاعين هم اصلا فينا احنا هو العيب اصلا في الناس هم اللي موجودين
0: بهالعيب فينا معناها حتى ريتي ريتي العيب فينا احنا مش العيب في الناس العيب فينا احنا احنا كنا بنقعد نفكروا بنت القربون اللي معناها بنقول لك انا بنشوف الناس وكذا واحد والعيب في الناس لا احنا نبدا بانفسنا كلنا العيب فينا والله فينا حتى احنا عندنا عيب
6: ايه لا لا فينا احنا وكلهم والله كل واحد راهو عنده ما سعد في اللي توا حتى لما نلوموا عليهم جماعه في الكهرباء وكل شيء يقول لك والله يعني طرح احمال حموله واجد يعني على الكهرباء وهيك ما هذا والله المفروض يديروا بقى اني فرحت اني هربوا في النهار خير من الليل لان في اللي عنده حد مريض في اللي عنده طلاب يقروا انا انت تعرف الشهاده الثانويه كيف يقروا ما نعرف ايه ما نبوش نطلعوا تو من الموضوع عموما إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي كل حد يعني نفسه ينظر للناس هيك بتاع أنا ما عادش بنمشي أنا ما عادش بنتواصل أنا مش ما قلت لك النفس الأنفس يا أستاذة ملاك تغيرت سبحان الله الناس دي كل شيء عندهم شوية وكل شيء حتى الياقة سبحان الله يقول لك ما نشبعش قد ما ناكل نزلت فيها ليش باهي سبحان الله يا ربي
0: ريتي العيب فينا إحنا احنا اللي مش معناش مش الماكله
6: سبحان الله ما يشبعوش يقول لك الان ما تملح كم شطراب ياكلوا يقولوا ما زلنا جعانين تلقيهم ياكلوا في شيء سبحان الله استاذ ملك يقول لك مثلا يعني مثلا ياكلوا في دلاع يقول لك حي ما كليناش خوخ والله ينبوا الخوخ والله ينبوا العوينه مثلا ولا تلقيه مثلا هو متعلم اموره طيبه يقول لك والله يعني مش زي فلان زي علان زي انت قاعد تتعلم وواصل فيني مش واصل للدراسه وفيني مش يبي يقرا مش قادر يقرا وفيني
0: اي والله
6: يعني سبحان الله كان يبدأ يسبح بعيونه بس ويتحرك ما عندهمش الحاجات المفروض واحد يحمد ربي على كل النعمة هذه ويكتفي باللي عندك اللي أعطاه لك ربي أنا ربي قاعد يمتحن فينا وإن شاء الله ربي يهدينا والله إن شاء الله
0: ونتمنى
6: لو أني غلطت في أي حد إن شاء الله ربي سامحني يسامحوني يعني بجد يعني تنجيش على الدنيا واليوم جمعة إن شاء الله لك ندعي لك إن ربي يعطيك وسعة البال والصبر ويعطيك كل ما تتمني إحنا أمي ديما تقول لي إن شاء الله اللي في بالك ينقضى لك قولها لك أنت اليوم يا أستاذة ملاك إن شاء الله اللي في بالك ينقضى لك
0: يا رب
6: على وسعة بالك وعلى تحملك تحية الأستاذ أحمد أكيدة وفادية والأخ مبال وميمزة وكل المستمعين الكرام حية
0: الله يعزك ويحفظك شكرا بارك الله فيك تحياتنا لك ناخذ فصلت المكالمة كيف بنقول بناخذ راحة شوية لا ما فيش راحة أنا السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام فادية نورتي
7: طلبينا ضحك
0: لا ما فادية كيف قلت بناخذ راحة شوية مكالمات بجرت بعض والله
7: حق الله واحد يدهش روحه
0: تفضلي
7: تحياتي لمروة اللي كانت تتكلم تقربولي تحياتي لهانيبال وامه قول لها انت بتتزوج هانيبال قدام فادية وقدامك ملاك وقدامك سعاد المصري كلهم قدامك تفضل الاخرى ملاك متزوجه والثانيه
0: خيركم العفو قصدي مكالمات بدت حتى هو شني كذا خيرنا عادي يا فادية
7: تحياتي لامه اللي تسمع فينا دائما
0: فادية
7: نعم
0: بدري لي مشكله هيك انت راه
7: والله عندي مشكله حق لا
0: بدري لي مشكله انا راه
7: عليك الا انت
0: ايوه
7: انت صاحبه وحبيبه ورفيقه وصراحه نحبك في الله
0: تسلمي لازك
7: مشكله ابدا
0: الله يعزك ويحفظك
7: ويعطيك العافيه كلام يعني هيك يجر بعضه شبيه يعني هيك واحد يطلع منه كلام من غير ما يندري
0: دوروا لكم واحده زي ملاكته
7: ايوه دوروا لكم واحده زي ملاك هيك بالها واسع ما شاء الله عليها تبارك الرحمن عليك ان شاء الله ربي يحفظك يعطيك ما في بالك
0: اللهم امين اللهم امين
7: تحياتي لليلى الغرياني وان شاء الله ربي يزيدك من الصبر ربي يسعدك والله ما ندري عليه اخوان صحابني قريب ومراه الحق يعني وتحياتي للعباسي اللي كان توا ونقول انا نبوش حد احنا نبو ملاك ما نبوش لحد في الحاله النفسيه ولا حد نبو ملاك تتكلم بس انا نسمع لملاك عندي متريحه
0: الله يعزك يا فادية الله
7: والله بجديات لما نسمعك صراحة يا ريتك ما نطلعش لأي مكان وبرنامجك اللي نسمع فيه وما نبوش أي حد تاني والحق يعني وكل مستمعين في أي مكان نسمع فيهم في الصباح أستاذة زينب أستاذة ثريا بارك الله فيهم لكن والله نبو ملاك احنا في مكان ملاك
0: تسلمي الله يعزك الله يحفظك ويقدر مقدارك وعلي يا رب
7: فيك ان شاء الله انت ربي يسعدكم ان شاء الله يعطيكم ما في بالكم
0: ان شاء الله يا رب شكرا شكرا شكرا
7: تحياتي لملك محمد وتحيات جميع المستمعين نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولو نطق الزمان لنا لهجانا ونهجو ذا الزمان بغير علم ولو نطق الزمان الزمان ولما نهجانا ويأكل الدئ ولا يأكل الدئب لحم دئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. صراحة احنا هو تسكين الزمان، الزمان هو زمان زي قبل زي توا، لكن احنا راحت منا الفنية، راحت منا الطيبة، راحت اللي يطلع ما يدريش على المسكين، ما عندهاش سيارة، ما عندهاش متمل حيامة، اللي شبعان ما يدريش على الجعان، اللي لابس يتطوق عليه اللي مش لابس، اللي وعنده ايفون كبير ما يدريش على مسكين على اللي مش قادر حتى يشري لحمة ياكل يوم جمعة. بصراحة زمان والله ما درنا حاجة، لكن احنا البشر احنا نعيبه زمان الحق. وتحياتي لنورس اللي تكلمت على الموضوع هذا، والله بصراحة موضوع يثير الجدل صراحة. يعني ناس مربط من شيء زي هذا ليه؟ يعني هو الدنيا عايشينها مرة واحدة، لا ليش يعني الإنسان يعيش مرة واحدة ويفس هذا يوم القيامة كل واحد يتحاسب عليه؟ راهو وين ماشيين هذ كلهم اللي ماتوا كلهم بيتحاسبوا؟ ما فيش واحد راهو لو انك انت ما درتيش توبه لله، قال لك صلاه توبه، هو ما دار شيء ويصلي صلاه توبه ويتوب لله وان شاء الله ربي يغفر له. لبالك الانسان اللي مشى من هالدنيا هذه وما عمره وحياته تاب لله تعالى، كيف ربي تبي يغفر له؟ بالله كيف تبي يمشي على الصراط المستقيم وهو نظيف؟
0: صحيح.
7: فكر في البشر، فكر في الناس، فكر انت شن دير في الدنيا، فكر. معقولة يعني الانسان يجون بس ما انا ما بقدرش نمشي في الدنيا ونشوف حتى قطوس سكي ماشية عطشانة ولا جعانة ولا مثلا يتعاركوا مع بعض الطقيسة نحلهم؟ قصدي كيف دينا البشر احنا مع بعضنا مش عارفين كيف
0: نتفاهموا؟ اي والله
7: ربي جعل لنا لسان وشفتين وهديناه النجدين، ما نقدرش نتفاهموا مع بعضنا. والله سبحان الله زمان غريب عجيب، سبحان الله. كان اللي شاد على الدين كأنه شاد على الجمرة، والله كأنه شاد على الجمرة.
0: أي والله.
7: طب وين حتى الشيوخ بدو ما عادش ينصح في الشيء زي هذا، ما عادش يدور في الخطب يعني زي هذه. يعني كيف يعني كيف نتقعدوا احنا؟ يعني هو الإنسان ناش على فسق على حاجات يعني.
0: أي والله يا فادية صدقتي والله. صدقتي والله. الله يبارك فيك.
7: والله هاي هو اللي إن شاء الله وصلت الفكرة وعندي
0: وصلتي وصلتي
7: يقول حاجات يعني شيء تشوفي
0: يا ودي وصلتي والله وصلتي
7: تندهلي والله الصراحة في شيء.
0: أنا عارفة يعني. عارفة لكن وصلتي بارك الله
7: فيك. هذا إن شاء الله وصلت المعلومة. وتحياتي لجميع المستمعين مستمعين راديو السرايا بالذات مستمعين ملاك.
0: تسلمي الله يعزك ويحفظك يا رب. بخليني نقرأ حاجة قبل ما تعطيني المكالمة. وصلنا نطلع فاصل قصير بهي. هي هم قالوها بهي واني حنعاود نقولها لكم. الإمام الشافعي في العصر العباسي شن قال؟ قال كالآتي: نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا زمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا زمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، فنعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. يلا فاصل ونرجع إن شاء الله.
8: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء. ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
9: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
10: السرايا اف ام، إشراقة نور
9: في أثير الوطن.
0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا. في حاجة بعدها إن شاء الله نسمعوها بعد شوية، فخلوني نذكر بس وناخذ بعدين المكالمات. تمام، على 092-150-59-99، على 092-150-59-99. جمعة مباركة عليكم جميعا. العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ العيب فينا. الزمان يقولوا لك الناس شني الزمان يتغير، في ناس تقول ما عادش في أمان، ما عادش في طمانينة، ما عادش في راحة، ما عادش. وإن الدنيا فسدت والناس ما عادش زي الأول، وكلها كلمات منهم. لكن السؤال الحقيقي دائما يبقى، والسؤال الأهم والمهم، هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكون احنا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا ومواجهة واقعنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحتى كلامنا. يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي سرقها منا ونزحها منا، ولا احنا؟ هل الكذب لما انتشر وقاعد يزيد، والخيانة اللي قاعدة تكبر، والقلوب اللي بدت قاسية، هل الزمان هو السبب ولا البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد ولا حيظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي قاعدين نعبوه بأفعالنا وبكلامنا. لو زرعنا خير حيطلع خير، وما تستناش الخير من حد، لأن مرات ربي يبعث لك إنسان آخر يدير فيك الخير. ولو زرعنا الشر طبيعي حتحصد الألم، حتحصد الكسر والخيانة، و فعلاش احنا نلومه في الزمن؟ علاش أول جملة نسمعوها في أول موقف يصير معانا، هل الزمن هذا ما فيش خير؟ لكن دائما خلونا نفكر ونتفكر ان الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي البشر، والعفوا على باقي المخلوقات، بالعقل باش نفكروا. زمان الاول ما كانش في ظلم، ما كانش في خيانة، زمان يا ما تجدودنا ما كانش في حسد وحقد مثلا. حتى في قصص الانبياء كان دائما في شر في خير، ودائما في صراع ما بين الشر والخير. يعني الشر مش جديد، المشكلة مش في الزمن، المشكلة ان البشر عفوا ان الشرب ذي اوضح واسرع انتشارا من الخير. زمان الغلط لما يصير يوقف في الشارع عند جارك اقصى شيء هذا. لو الغلط بدأ منتشر للأسف بضغطة زر بحساب وهمي، لكن هذا ما يعنيش إن الخير اختفى والخير مش موجود. لا والله، لا والله، الخير موجود لقيام الساعة، لا زوال الدنيا، الخير هذا موجود. بس مرات احنا مش مركزين مع السواد اكثر، احنا عفوا مركزين على السواد اكثر من النور، مركزين على السلبيات اكثر من الايجابيات للاسف. مرات العيب فينا واحنا اللي مش منتبهين، مرات نشتكوا من قلة الاهتمام، من قلة العطاء. هل فعلا احنا نعطوا في الاهتمام ونعطوا في العطاء هذا؟ هل فعلا الناس اللي لما نقولوا احنا الناس ما تسألش علينا، هل فعلا احنا نسألوا عن الناس ومش مقصرين معاهم؟ لما نقولوا احنا في وقت ما عاش فيه وفاء وما عاش فيه صدق وما عاش فيه كذا وكذا، هل فعلا احنا اوفياء؟ احنا صادقين؟ هنا المشكلة الكبيرة وهنا الكارثة الكبيرة. احنا اللي نبوا العالم يتغير، الناس تتغير، لكن ما نبوش نغيروا انفسنا. وللأسف الشديد ما نبوش نواجهوا انفسنا، لان احنا قاعدين نهربوا من الواقع. هل في حد يقول نبي الاحترام من غير أنا ما نكون محترم مع نفسي ومع غيري؟ هل في حد يقول أنا نبي الصدق من غير ما نكون صادقين؟ والحقيقة المرة للأسف مرات العيب فينا، والأكيد العيب فينا إحنا، لكن الأسهل إن إحنا نحطوا شماعة للزمان ونلوموا الزمان ونحطوا الزمان هو العيب فيه. كيف المجتمع قاعد يأثر فينا ويأثر بينا احنا؟ لأن المجتمع مش كيان، مش فراغ، المجتمع مش شيء نكرة حشاكم، المجتمع أنا وإنت وهي وهو وإلى ذلك. لما كل حد فينا يقول شن بيفرق لو أنا غلطت، شن بيفرق لو أنا ظلمت، شن بيفرق لو أنا خنبت، شن بيفرق لو أنا كسرت حد، شن بيفرق؟ هي هنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. لما نقول أنا قاعد نكتب في تعليقات سلبية، شن بيفرق لو أنا أهنت شخص أو وصلت في شخص أو قذفت شخص أو كذا؟ شن بيفرق؟ ما هم قذفوه، هم سبوه، شتموه وكذا. لا لا لا لا لا، أنت قاعد هنا تكذب على نفسك، أنت هنا تكذب على نفسك، وهنا الكارثة الكبيرة. كذبة صغيرة تولي عندك عادة، تصرف انك انت تكتب تعليقات سلبية تأذي بها الناس ومشاعر الناس، احنا انت قاعد تأذي في غيرك، فهيبدأ عندك عادة وعندك شيء اعتيادي انك انت تدير تخش للناس وتقول ما ليس فيهم، انك انت تظلم ظلم بسيط، مع الوقت الظلم هذا يكبر، يبدأ عندك عادة انك انت تهمل الناس اللي حواليك، اهمال بسيط يولي اهمال كبير، ويبدأ عندك عادة ويدمر اللي حواليك ويدمرك انت شخصيا. بالمقابل احنا دائما نشوفوا الاشياء السلبية بعدين نشوفوا دائما الاشياء الايجابية. الابتسامة الصغيرة، الابتسامة في وجه اخيك صدقة، ممكن تغير يوم شخص، حياة شخص. الظلم ظلمات يوم القيامة، أي والله يا أخونا نبيل. الكلمة الطيبة تجبر بها الخاطر، موقف شجاع منك أنت أو منك أنت ممكن ينقذ حياة إنسان. إنك أنت تدافع على شخص في ظهر الغيب، حتلقى ناس تدافع عليك في ظهر الغيب. يعني يبدأ التغيير من نفسك، يبدأ من الفرد وينتقل بعدها إلى مجتمع كامل. وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد اللوم بده بها أسهل، حياتنا اليوم على السوشيال ميديا خلت اللوم أسهل، نشوفه في حياة الناس من برا ونشوفه في الظواهر الخارجية فقط، ونقول الدنيا ظالمة، الحياة ظالم، الزمن ظالم، ليش ربي عطيه ومش عطينا؟ لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة، مش كل حد تشوفه فيه من برا هو نفسه من الداخل. مش كل ضحكة تشوفوها وابتسامة معناها الشخص مرتاح راه أو هو فرحان أو سعيد. مش كل نجاح راه جيب الساهل، كل نجاح وراه تعب وسعي وشقاء وعقبات. مش كل صورة تشوفوها على السوشيال ميديا وراها راحة. فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين، ولا تتدخل في حياة الآخرين ولا خصوصياتهم، حتى علاقتهم بربي علاقة مباشرة بين العبد وربه، يعني انت ماكش وسيط ولا ولي عليه. خاصة علاقته، علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة طول. فرد بالك، رد بالك تجي تتدخل في علاقته بعلاقة ربي. كل إنسان يعرف هو هل مقصر تجاه ربي، هل مأدي كل شيء. ردوا بالكم، ممكن تدخلوا في كل شيء إلا في علاقة الإنسان بربه. ردوا بالكم، ردوا بالكم القذف، ردوا بالكم تظلموا ناس، ولا تقارنوا حياتكم بحياة الآخرين، ولا تتدخلوا بخصوصيات غيركم، ولا حياة غيركم، ولا معاملات غيركم، ولا ولا ولا ولا ولا ولا. احترموا أنفسكم باش تلقوا الاحترام، احترموا حياة غيركم باش تلقوا حياتكم ماشية صح. كيف نقدر نصلحوا أنفسنا؟ سهل جدا الموضوع، سهل جدا. أول خطوة أنت لازم تعترف، لازم تواجه نفسك، لازم تسأل نفسك، لازم تكون واضح مع نفسك. لازم تبدأ دائما بنفسك، ما تبدأش من أبدأ من نفسك، تبدأش من جارك، ما تبدأش من أختك أخوك، أبدأ من نفسك. نفسك نفسك عليها حق. يعني هل أنا كنت سبب في ظلم شخص، في ألم شخص؟ هل قصرت في نفسي وفي أهلي في شغلي؟ وا وا وا وا وا. الإعلامية إيمان تقول ترك ما لا يعنيك هو بداية الإصلاح. فعلا، هل أنا الشخص اللي نتحب نتعامل معه؟ لو أنت عندك نسخة تانية، جاتك نسخة تانية وهي نفسك النسخة التانية، هل أنت في يوم اللي ما تحب تتعامل مع نفسك؟ فأبدأ من نفسك، صلح من نفسك. أسئلة كلها صعبة لكن ضرورية ومهمة باش تبدأ بها الإصلاح، لأن الإصلاح يبدأ من الداخل، من نفسك، مش من الناس، مش من المجتمع، مش من الدولة. تبدأ بيك. فهمتوا ولا لا؟ بهي ملاك، هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ العيب في الأشخاص وغياب التربية والدين ليس من الزمن. أي والله، أكيد في أمل، أكيد في أمل وموجود الأمل طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي قدام عيونها. لما حاطة ربي في حياتها، في تعاملاتها مع البشر، في علاقتها المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، ففي أمل في الحياة. طول ما في أم وأب يدعوا لأبنائهم في أمل في الحياة. طول ما أنت تدعي في ظهر الغيب لمؤمنين ومسلمين بالكامل في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في الخواطر وماشي في الدنيا هاد يجبر في خواطر ويساعد في الناس بكلمة طيبة بفعل، في أمل في الخير. عمره ما يموت ولا حينتهي ولا حيختفي، موجود وحينتصر دائما الخير على الشر، وحينتصر دائما الخير في النهاية. فرد بالك، تكون أنت جزءا من المشكلة، كون جزءا من الحل، دور الحل، وأسعى دائما لإصلاح نفسك قبل ما تفكر تصلح الآخرين. قريت اللي بعته لك تقريبا، في حاجة بعتها إن شاء الله، يعني الحلقة وصلت لناس وفهمت شن قاعدة نقول فيه. مرعب يقول من جبر الخواطر الناس جبر الله خاطره يوم القيامة. دكتورة مليكة تقول في أمل لو أصلحنا أمورنا وتفتيش لديننا وعاداتنا الجميلة. جمعة مباركة عليكم لكل من التحق بنا تو. في الأول عيب في البشر أمانة. العيب في البشر مش العيب فينا، العيب في البشر هذا علاش. فلهذا يقول لك دع الأيام وتفعل ما تشاء، دع النفس اللوامة. العالمية إيمان تقول دع النفس اللوامة تتغلب عن نفس الأمارة بالسوء. هذا جهاد النفس أعظم عند الله من جهاد في سبيله. إيه والله جهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد، ما تحسبوش سهرة. جهاد النفس عن المعاصي والفواحش و و و و راه يعتبر جهاد، وجهاد صعب جدا مش أي حد يقدر يناله. لهذا جاهدوا في أنفسكم وحاربوا أنفسكم وأبدوا من أنفسكم. إن شاء الله وصلت المعلومة. فيقول الإمام الشافعي دع الأيام وتفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستتر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا تري للأعداء قط ذلا فإن الشماتة الأعداء بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء فدع الدنيا تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. ناخذ فصل

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في ختام حلقتنا لليوم. زي ما ربي وفقنا في هذا البرنامج، إن شاء الله دائما ربي وفقنا باش نصلح أنفسنا ونصلح من أفعالنا وتصرفاتنا وكلامنا وإلى ما ذلك. في ختام حلقتنا لليوم، قبل ما تقول هذا الزمان ما فيش خير، أسأل نفسك سؤال: شن قدمت أنت لهذا الزمان؟ شن اللي قدمته أنت أو اللي قدمتيه أنت في الزمان هذا؟ وشن اللي قدمته أنا؟ ممكن أنا اليوم قدمت برنامج وأنتم قاعدين تستمعوا لهذا البرنامج، سواء على الأثير سواء على منصات التواصل الاجتماعي. عليكم السلام. فأنا شن قاعدة نقدم وانت شن قاعدة تقدم وانت شن قاعدة تقدمي؟ هل انت كنت نور ولا مجرد شخص يشتكي من الظلام؟ الزمان ما يتكلمش، الزمان هذا ما يتكلمش، احنا اللي نتكلمه بأسمائنا واحنا اللي نتكلمه باسم الزمان. فلو شفنا عيب خلينا نبدو الإصلاح بأنفسنا أولا قبل ما نصلحوا الآخرين. يمكن أنا ما احنا ما نقدروش نغيروا العالم كله ولا نقدروا نصلحوا العالم كله، لكن نقدروا نغيروا زوايا من زوايا صغيرة في حياتنا، في الناس اللي حوالينا والمحيطة بينا. والزاوية هذه ممكن تبدأ منك أنت وتبدأ منك أنت وتبدأ منه هو ومنه هي. فأبدوا بإصلاح أنفسكم، وما تخلوش الوقت يفوت عليكم، وما تحطوش شماعة للوقت والزمن و و و و أبدوا بأنفسكم، تلقوا الصلاح بإذن الله.

0: تلقوا الراحة، تلقوا الهداية بأنفسكم. ولو تبوا تتوجهوا لشخص، توجهوا لرب العالمين، العالم بكل ما تخفيه الصدور، عالم بالعلن والسر. لهذا أبدوا بأنفسكم. كنت معكم ملاك محمود، بكل حب، بكل وفاء، وبكل صدق، من برنامج من القلب. فنشوفكم في حلقة جديدة يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء، في موضوع جديد يمس القلوب قبل العقول وقبل الأذان. تحية لكل الناس اللي كانت متواجدة معنا، تحية لكل اللي اتصلوا بينا واللي ما حالفهمش الخط اليوم. نحاولوا نعطوكم مساحة أكثر، فاعتذاري لكم جميعا. شكرا لكل من تبعنا وكان معنا، شكرا جزيلا. تقبلوا دائما تحياتي، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، جميعا في أمان الله. وإلى اللقاء، وخلوا قلوبكم دائما عامرة بالخير، وتتمنى دائما الخير لأنفسها ولغيرها. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء.
1: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء، مع ملاك محمود على راديو السرايا.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ

يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة

الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.

إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق

بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت

يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع

النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق

حقه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب

عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

0: سرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، إنه الاعتصام. فعن الحارث ابن هشيم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بأمر أعتصم به، أخبرني بأمر أعتصم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك هذا، وأشار إلى لسانه. لأن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. وقد ورد في الأثر أن قذف محصنة بكلمة يهدم عمل 100 سنة، بل إنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر في الإحياء أكثر من 20 أو 30 معصية كبيرة عن طريق اللسان. أملك عليك هذا، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. فالإنسان بكلمة يفرق بين زوجين، بكلمة يفسد علاقة شريكين، بكلمة يفرق بين أم وابنها، بكلمة يفرق بين أخ وأخيه. فالكلام أحياناً له فعل السنان، والمؤمن منضبط في أقواله وأفعاله. يعني الشيء الصارخ بالمؤمن المتميز أنه يضبط لسانه في غيبة، في نميمة، لا يدخل الجنة نمام. المشكلة أن المسلمين توهموا أن الكبائر الزنا والقتل والخمر، صح، وفي كبائر لا تقل عنها كبائر اللسان. تجد يعني لقاء طويل كله غيبة ونميمة والناس مرتاحين. أملك عليك هذا، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. لي رأي خاص أنه إذا ذكرت امرأة في مجلس فقال الواحد: ما منعرف، فقط ما تكلمش، كأنه طعنها في الصميم، كأنه اتهمها بالزنا. فالإنسان قبل أن يقول كلمة، قبل أن يتكلم، يجب أن يعد للمليون: أملك عليك لسانك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: أيها الناس، كلام دقيق، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم. يعني من فضل الله شرك جلي بالعالم الإسلامي غير موجود، شرك جلي. طبعاً في بلاد بشرق آسيا يعبدون صنماً من دون الله، في بلاد يعبدون حجراً، في بلاد يعبدون شمساً وقمراً. هناك شرك لا ينتهي جلي في العالم. في العالم الإسلامي الشرك الجلي الله عز وجل عافانا منه، لكن في شرك خفي، في آلهة تعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الشهوات آلهة تعبد من دون الله. في بالمصطلحات المعاصرة التنمية، من أجل التنمية فقط نشجع السياحة، ومن أجل تشجيع السياحة يجب أن نتغاضى عن آلاف الجرائم الأخلاقية من أجل السياحة. إذاً التنمية أحياناً إله يعبد من دون الله. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني النقطة الدقيقة، المسلم ما قتل ولا ارتكب الزنا ولا شرب الخمر، لكن محجوب عن الله بما يتوهمه ذنوب صغيرة. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني أليس من الخسارة الكبيرة أن تحجب عن الله بذنوب تتوهمها صغيرة؟ اضبط لسانك. يعني اختلاط وغيبة ونميمة ومصافحة ومتابعة أفلام، إن بعضهم قال هذه ليست أمة محمد لعلها أمة مهند. حينما يتعلق الناس بأفلام ساقطة يتعلقون بها أشد التعلق، هذه مشكلة كبيرة جداً. إذاً إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً. كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المسلم على المسلم حرام، لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، ولا تظلموا، الآن دقيق، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. الخصومات المذهبية والطائفية في أمة الإسلام تعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كفراً، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. ألم تسل الدماء بين المسلمين؟ المسلمون بأسهم بينهم وسلمهم لأعدائهم، بأسهم بينهم. أيها الإخوة، هذا حديث دقيق جداً في الحديث عن اليوم الآخر وكيف أن الإنسان سيحاسب أشد الحساب. وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قلت يا نبي الله حدثني بأمر أعتصم به أتمسك به يكون نجاة لي. الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعاً، حبل الله القرآن الكريم، وحبل الله دين الله، وحبل الله جماعة المؤمنين، وحبل الله الأمر والنهي. حدثني يا رسول الله بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. يعني ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئاً. إسلام من دون استقامة فولكلور، عادات، تقاليد، تراث قديم خلفيات إسلامية، أرضيات إسلامية، الإسلام لن تقطف ثماره إلا باستقامتك على أمر الله، وفر وقتك وجهدك. في رواية لهذا الحديث أخرى قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، فقال: أريد أخف من ذلك. ثقيلة هي. لذلك النبي الكريم قال: شيبتني هود. شيبه في سورة هود قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني بيقدر ممرض مهما تكن مرتبته متدنية أن يعطي حقنة من دون تعقيم؟ تعقيم الحقنة يستوي به جراح القلب مع الممرض. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. العوام بيقولوا: نحن ما لنا أنبياء. ومين قال لك أنتم أنبياء؟ مين قال أنتم أنبياء؟ بس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا منهج. مقام الأنبياء يفوق حد الخيال، بس أنت كمؤمن أنت مكلف أن تأتمر بما أمر به الأنبياء. والدليل الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال له: أريد أخف من ذلك. الجواب رائع. قال له: إذن فاستعد للبلاء. يعني بشكل مختصر، إنسان معه التهاب معدة حاد، بحمية قاسية يشفى من هذا المرض. قال له: والله الحمية صعبة. قال له: طيب اتهيأ لعملية جراحية. ما دمت ترى أن الحمية صعبة فأمامك عمل جراحي كبير. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. هلأ مشاكل المسلمين بالحكي: ومن عد كلامه من عمله نجا. بيقول لك حكي بحكي. من قال لك حكي بحكي؟ مرة ثالثة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفاً.

كله. لماذا أنت ضعيف؟ لأنه أخلاقي. ولماذا أنت أخلاقي؟ لأنك ضعيف. طبعاً كلمة تحت الأقدام. عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً كثيراً لم أفهمه، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع، حسبتها قالت أسود، والعبد المجدع مقطوع الأذن، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. هذا الدين، لا يهم المسلم من يحكمه، يهمه كيف يحكم. ما دام هذا العبد المجدع أسود اللون ومقطوع الأذن يحكمكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، يعني الإسلام دين مبادئ، دين مبادئ. قال له: أبسط يدك لأبايعك. سيدنا الصديق لسيدنا عمر قال له: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميراً على قوم فيهم أبو بكر؟ قال: يا عمر أنت أقوى مني. قال: يا خليفة رسول الله أنت أفضل مني. فقال عمر: قوتي إلى فضلك، نتعاون. هذا مجتمع المؤمنين، قوتي إلى فضلك. لذلك بيقول سيدنا عمر: كنت خادم رسول الله وجلواذه وسيفه المسنون، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إلى أبي بكر، فكنت خادمه وجلواذه وسيفه المسنون، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، وأنا بهذا أسعد. ثم آلت الأمور إليه، فالناس خافوا شدته. قال له: يا أبا ذر، لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. ثم آلت الأمور إليه: أيها الناس، اعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنها تكون على أهل المعصية والكفران، أما أهل التقوى والعفاف فإني سأضع خدي على الأرض ليطؤوه بأقدامي. أيها الناس، خذوني بخمس، حاسبوني، لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئاً إلا بحق، ولكم علي ألا أنفق من هذه الأموال شيئاً إلا بحق، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. هذا عمر. وعن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً، بمكان يعني في ماء يدعى خماً بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال:

وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أما لشرح هذا الحديث نحتاج إلى حديث آخر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آل البيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل تقي من آل البيت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولياؤه إلا المتقون. يعني أقرب إنسان لرسول الله المتقي، والدليل في دليل. وأقرب إنسان للنبي نسباً أبو لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. نستنبط من هذا أن النسب تاج يتوج به المؤمن، فإذا كان هذا الإنسان غير مؤمن فلا قيمة للنسب إطلاقاً، بدليل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. على كل مرة ثانية، النسب تاج كبير يتوج به المؤمنون. جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. هذه الجاهلية، هذه الأولى، وفي الثانية كمان. فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولاً منا. الآن دقق، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات، وأن نعبد الله لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد علينا أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. ثم ذكر باقي الحديث. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو إجماع العلماء على معنى في أحدهما. يعني الله عز وجل ما تعبدنا بأقوال فلان ولا أقوال علان ولا الكتاب الفلاني، تعبدنا بالقرآن الكريم. هذا حبل الله المتين، هذا هو الصراط المستقيم. هذا القرآن كما وصف بأنه كون ناطق، كون، والكون وصف بأنه قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه قرآن يمشي. نحن الآن في أمس الحاجة إلى مسلم يمشي. أخواننا الكرام، كلام دقيق. العالم الآخر لا يقتنع بديننا إطلاقاً إلا إن رأى واقعاً قوياً. لو نجح الخطاب الديني، لو نجح، والواقع مؤلم جداً، يعني من ملامح الواقع المؤلم ارتفاع نسب البطالة، ارتفاع نسب الأمية، ارتفاع نسب الفقر، ارتفاع نسب العنوسة. من ملامح الواقع المؤلم أننا نستورد ولا نصدر. من ملامح الضعف الكبير الذي أصاب المسلمين أن بأسنا بيننا وأن سلمنا لأعدائنا. هذا الواقع
لا يقنع أحداً بديننا. لذلك قالوا الإسلام محجوب بالمسلمين. يعني أنت إذا رأيت إنسان من دين معين قذر يتسول الناس، هل يخطر في بالك لثانية واحدة أن تشتري كتاباً عن دينه فتقرأه؟ مستحيل. فالإسلام محجوب عن العالم بالمسلمين. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الجاليات الإسلامية في العالم طبقت منهج الله عز وجل بالتمام والكمال لكان موقف العالم الغربي من الإسلام غير هذا الموقف. لذلك الآن القضية كبيرة جداً، تحتاج أن نقدم إنجازاً حضارياً ورقياً في واقعنا وأن نسكت. عندئذ يقتنع العالم بهذا الدين. وأقول لكم كلمة خطيرة، لو نجح الخطاب الإسلامي وكان واقعنا متخلف لا نقنع بهذا الخطاب الناجح أحداً. لسان حال الآخرين يقولون يا طبيب طب لنفسك. يعني الآن في عنا ظاهرة جديدة، قبل 50 عام ممكن أن تعيش كل أمة وحدها، ممكن. أما الآن مع التواصل يعني العالم كله كان 5 قارات صار قارة، صار بلد، صار مدينة، صار قرية، صار بيت، صار غرفة. الآن العالم كله سطح مكتب. ما يقع في أي مكان في أطراف الدنيا تراه بعد دقائق. فالعالم في تواصل مذهل، في ثورة بالمعلومات مذهلة. هذه الظاهرة الجديدة التي ظهرت مؤخراً جعلت أن واحداً أو أن أمة أو أن شعباً لا يمكن أن يعيش وحده. فنحن لن نستطيع إقناع أحد بهذا الدين إلا بواقع قوي، بواقع متماسك. فلذلك يعني ما دام هناك أقوياء طغاة قال إنما تنصرون بضعفائكم، هؤلاء الضعفاء ينبغي أن نطعمهم إذا كانوا جياعاً، أن نكسوهم إن كانوا عراةً، أن نؤويهم إن كانوا مشردين، أن نعلمهم إن كانوا جاهلين، أن نعالجهم إن كانوا مرضى، أن ننصفهم إن كانوا مظلومين. إذا فعلنا هذا كافأنا الله بمكافأة من جنس عملنا فنصرنا على من هو أقوى منا. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الطريق طويل والطريق شاق، ونحن الآن مكشوفون أمام العالم، فلا بد لكل واحد منا أن يسهم بشكل أو بآخر بتقوية أمته، بعمل جاد، بعمل صادق أمين، وإلا فالمشكلة كبيرة. أسأل الله جل جلاله أن يعصمنا بهذا الكتاب الكريم، وأن يعصمنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير في الوطن.
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في كتاب التوبة من كتاب شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن وصلنا إلى حديث ثوبة كعب بن مالك، ووصل الحديث إلى أن كعب بن مالك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بأنه كان جاهزا للسفر، غير أنه مقصرا لم يخرج إلى غزوة تبوك. تفضل. قال
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك.
0: المنافقون دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم، أما هذا قال قم حتى يقضي الله تعالى فيك. مرات واحد بيقول هلأ فوق ما أنا صدقت هيك بتساووا فيني؟ هدنك الكذابين، هدنك المنافقين يا رسول الله بتدعي لهم، وأنا لأنه حكيت الصدق هيك عاقبتي؟ يا حوينت هالصدق اللي صدقته، ليش أنت عم تصدق مع الله عز وجل؟ هذا الطريق يا أخوان علاقتك فيه مع حضرة الله تعالى. شوف الآن العاقبة ماذا سيحدث. نعم.
1: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون.
0: إجوا مجموعة من جماعته قالوا له: لك ليش هيك حكيت؟ 80 واحد اعتذروا، كنت قول مثلهم، شبك؟ شو ما عاد نص لسانك؟ ما عاد عرفت تحكي لك كلمتين على بعضهم؟ شايف مرات انت لما بتمشي بطريق التوبه ياتيك من ينكل لك التوبه، من يبعدك عن التوبه، من يقول لك احاجه بقى، هلا قايم انت تتوب، قايم انت هلا تترك البنات بالحرام، قايم تترك المال بالحرام، لك شو اجدب انت؟ شو انت عايش بأنه قرن؟ لك انت عايش قبل 100 قرن 1000 قرن، لك مالك رجال يا عيب الشوم عليك. الله أكبر، هكذا يتحدث. بس هذا كله امتحان من الله تعالى ليرى صدق توبتك.
1: فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي.
0: شوي تاني حبرجع لعند النبي صلى الله عليه وسلم وجب له شي عذر. ثم قلت لهم
1: هل لقي هذا معي من أحد؟
0: في حدا حالته مثل حالتي؟
1: قالوا لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت،
0: اللي هن مرارة وهلال.
1: وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة.
0: لما سمعت اسم الصحابيين قلت والله هدون من جماعة بدر، والله هدون أسوتي صالحة، والله أنا حضلي على ما أنا عليه من التوبة. شايف يا أخوان طريق التوبة لا إلى لك رفيق، سبحان الله الرفيق الصالح يعينك على التوبة، يواسيك في هذا الدرب.
1: قال فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه.
0: شو الحكم طلع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء؟ قال للصحابة كلهم ما حدا يكلم هؤلاء الثلاثة، كعب وهلال وأمية، أقول لكم لا أحد يكلمهم. هي العقوبة، عقوبة اجتماعية، كل المجتمع ما حدا بيحكي معهم، زعلوهم.
1: قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة.
0: 50 ليلة ما حدا عم بيحاكيهم، يجون عند واحد يقول السلام عليكم، بالله استمحت خرجت تبيعني هالغرض الفلاني، شلون صحتك، شفت لي ابني وين رايح؟ ما حدا بيحكي معهم ابنهم. نعم.
1: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟
0: ما يحكي شيء النبي صلى الله عليه وسلم. كعب يقول له: السلام عليكم يا رسول الله. ما يحكي شيء. قال: أقول في نفسي: حرك شفايفه، قال له: عليكم السلام، بقلبه.
1: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة.
0: أبو قتادة بيكون ابن عمه، الحائط هو البستان، تسورت الحائط، طلع نط على السور تبع البستان.
1: وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام.
0: الله أكبر، خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالكم ما حدا بيحكي معه، فات على بيته، على بيته سلم عليه، قال: والله ما رد علي السلام.
1: فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت.
0: عم بيقول له: بسألك بالله، لك ما بتعرفني أنا بحب الله ورسوله؟ ولكن مين؟
1: فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي.
0: قال له: الله ورسوله أعلم. نعم.
1: وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا.
0: كنت كاتبا يعني بعرف بقرأ وبكتب.
1: فقرأته فإذا فيه،
0: وهذا من الامتحان، شوف هلأ هذا الامتحان الذي يمتحن به التائب، إجا كتاب من ملك غسان، شوفي بالكتاب:
1: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك.
0: يا لطيف، الملك عم بيقول له: ترى أنا إجاني أخبار أنه محمد صاحبك صلى الله عليه وسلم قد جفاك، أنه قايل لكل هالناس لحدا يحكي معك، والله أنت ليش تقعد بدار هيك تنهان فيها وتنذل ويضيع مكانتك؟ إلحق بنا نواسك، تعال لعندي صدق لحط أعطيك مصاري وأعطيك جاه وأعطيك عز وبلدين محمد. يا لطيف، شايف مرات التائب مرات يضيق عليه في أمر، يأتي من يقول له: شفت شفت أنت لما كنت تروح يمين وشمال كنت بعزك، أنت لما كنت تروح يمين وشمال لما كنت تشرب كذا وكذا كان الناس كلها تحت أمرك، شوف هلأ صاير لحالك، شوف قدي صاير أنت ضعيف، شوف صرت مستضعف، رجع رجع إلى ما كنت عليه. يا لطيف، امتحان. فملك غسان بيقول له: الحق بنا نواسك.
1: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها.
0: شايف، نجح بالفحص. تيممت بها التنور لأنه معه رسالة كتاب زدته بقلب بالنار، إنه شو هذا الكلام اللي عم بيقوله ملك غسان.
1: حتى إذا مضت 40 من 50،
0: النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم 50 يوم ما حدا بيحكي معهم، إلا باليوم 40 طلع قرار تاني كمان.
1: واستلبث الوحي،
0: استلبث الوحي يعني لم ينزل فينا وحي إلى الآن.
1: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك.
0: لهون كمان بعت له خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: مرتك ما بتقرب عليها. معقول مرته حلاله هي هيك بتمنعه من حلاله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فالكلام له، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. شوف إيمانه، الله يرضى عنه. تفضل.
1: فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟
0: بحب طلقها لطلقها هلأ. لما ماذا أفعل؟ قال
1: لا بل اعتزلها فلا تقربنها.
0: لا تطلقها، بس لا تقرب على زوجتك.
1: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لها يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا.
0: رفيقي عم بيقول رفيقي هلال كان رجل طاعن في السن، اجت زوجته لعند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله معلش ابقى معه واخدمه؟ قال نعم، بس لا يقربنك. قالت والله وليس له أرب النساء، وهو صلوا عم يبكي 40 يوم.
1: فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه.
0: يعني إجا لعند كعب، كعب كان شاب، إجا لعنده قال له، الناس قالوا له طيب قل له للنبي مثل ما قال هلال، بتضل مرتك عندك بتخدمك. فقلت
1: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال.
0: هلأ 40 يوم أولانيات، وهلأ 10 أيام، صاروا 50.
1: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت.
0: شايفين يا أخوان، هذا حال التائب، ضاقت عليه نفسه، بحس حاله حيختنق لأنه قصر مع رب العالمين، حيختنق لأنه الله عز وجل زعلان منه، بيشعر الأرض كلياتها كأنها تضيق عليه لأنه هو خالف أمر الله تعالى. قال أنا هذه حالتي التي وصفها الله تعالى في القرآن، ضاقت علينا أنفسنا وضاقت علينا الأرض بما رحبت.
1: سمعت صوت صارخ أوفى على سلع.
0: سلع جبل. قال بينما أنا بعد صلاة الفجر قاعد بهالضيق والشدة اللي صلي 50 يوم فيها، سمعت صوت جاي من عند جبل سلع
1: يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت
0: هيك هيك بس صحابي قال له يا كعب بن مالك أبشر. قال أنا سمعت هيك فورا خررت لله ساجدا،
1: وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر.
0: النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم بتوبة رب العالمين على هؤلاء الثلاثة.
1: فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي.
0: الصحابة ركض بدون يخبرون، يلي ركب على فرسه ويلي ركض على رجليه بدون يخبروه لكعب، لأنه كمان الصحابة إخوانهم هدون أكلين همهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوم ما عم بيحاكيهم.
1: وأوفى على الجبل،
0: وفي ناس وقفت على الجبل وصرخت،
1: وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ.
0: يلي بشرني صاحب الصوت تبع يا كعب بن مالك أبشر، هو عنده رداء من فوق يعني وإزار من تحت مثل تبع الحمام اللي بلبسوهن، هدون اللي يملك. قال والله لا أملك غيرهما. شلحهن، قال له خود هدون مكافأة لك لأنك بشرتني بالتوبة.
1: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هلأ بدي روح لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفهم شو كل القصة. استعار ثوبين وراح فيهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة.
0: ما شاء الله، شايف المجتمع كله يحب الله، يحب رسوله، كل ما شافه واحد هيك يبوسه يقول له مبارك يا كعب، مبارك يا كعب، مبارك توبة الله عليك يا كعب.
1: ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟
0: هذه التوبة اللي أنت تبشرني بها، هي أنت عم تبشرني لما من عند الله؟
1: قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه.
0: هذه مكافأة يا إخوان من صدق في توبته، هذه مكافأة من ترك الذنب تركا حقيقيا، هذه مكافأة من ندم على ما قصر، هذه مكافأة من صدق مع الله عز وجل، هذه مكافأة من تضيق عليه نفسه وتضيق عليه الأرض بما رحبت من ضيقه من ذنبه، أن الله من فوق سبع سماوات يتوب عليه ويستنير لتوبته وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون، أما الكاذبون، أما المصرون على الذنب، أما الذين يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، أما الذين يبررون لأنفسهم الأخطاء، هؤلاء بعيدون، بعيدون جداً عن حضرة الله وبعيدون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.
0: الله يرضى عنهم. قال له: يا رسول الله، أنا شكراً لله تعالى وإتماماً لتوبتي كل مالي كله سأنخلع عنه وأجعله صدقة لله تعالى. إذا أنت الله عز وجل أكرمك بالالتزام تصدق شكراً لله تعالى، إذا الله عز وجل أكرمك بسلوك طريق الهداية تصدق شكراً لله تعالى، صوم شكراً لله تعالى. كان بعض شيوخنا يقول بأنه في كل ليلة، في كل ليلة يستيقظ فيها إلى صلاة التهجد، في آخر ركعاته يصلي ركعتين شكراً لله لأن الله أيقظه على صلاة التهجد. فأنت إذا الله أكرمك بسلوك درب الهداية، إذا أكرمك بالصاحب الصالح، إذا أكرمك بالتوبة، إذا أكرمك بالإقبال على الله، إذا أكرمك بقيام الليل، إذا أكرمك بحفظ القرآن، إذا أكرمك بالمسير بدرب الصالحين، اشكر الله تعالى. كعب قال له: يا رسول الله، أنا من تمام توبتي كل مالي صدق لله تعالى.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
0: ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرع بكل ماله، لأنه إذا تبرع بكل ماله بس فهو فقير، بده يعني يأخذ صدقات من الناس. قال: لا، أمسك عليك بعض مالك، تصدق بقسم وأبقي قسما.
1: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
0: انتبهتم يا أخوان؟ إن الله أنجاني بالصدق. هذا الطريق يا أخوان لا يصح فيه إلا الصادقون، لا يصح فيه إلا الصدق مع الله. واحد جاي على الجامع وفي نفسه نية غش ما بيصح بهذا الطريق، سيكشف وسيفضح. واحد قادم إلى المسجد وينوي من هذا الطريق أن يغنم مغانم ما بينجح في هذا الطريق وسيفضح. واحد يأتي إلى طريق الصالحين وفي نيته يريد أن يتزوج بنتا من بناتهم وهو قدومه لأجل هذا الزواج سيفضح. هذا الطريق لا يقبل فيه إلا أهل الصدق، والله عز وجل يعلم ظاهرك ويعلم باطنك، يعلم السر وأخفى. وإذا رآك صادق أعطاك فوق ما تتمنى وفوق ما تتخيل، وإذا صدقت مع الله صدق الله تعالى معك. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكونوا يا أخوان أنتوا يا شباب يا رجال كونوا من أهل الصدق، ويا أخوات أنت جاي على الجامع كوني صادقة لله تعالى، أنت كون صادق تطلب بهذا رضا الله تعالى، تطلب بهذا القرب من الله تعالى، تطلب بهذا أنك ستسلك درب الله تعالى. أما واحد يكون جاي بس بدي اسمع، والله بس كلام حلو هي خلينا نسمعه، يعني واحد بتسلاله شي ساعة زمان. أما جاي لأنه والله في إله رفيق بيحب يقعد معه، وهالرفيقه بيجي على الجامع أنه أنا جاي مشان هذا رفيقي، هلا هيك مالك صادق. كعب ابن مالك قال يا رسول الله إنما أنجاني الله تعالى بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
1: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة.
0: هذه الآيات في سورة التوبة، شايف لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله عز وجل جعل توبة هؤلاء الثلاثة مندرجة في توبة المهاجرين والأنصار وفي قبول توبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
0: في خاتمة آيات توبة الله عز وجل على هؤلاء الصحابة الثلاثة قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كأن الله ختم قصة هؤلاء الثلاثة وتوبة الله عز وجل عليهم بفائدة عملية لنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا، مين الذين آمنوا؟ نحن. اتقوا الله يعني انضبطوا بأوامره واجتنبوا نواهيه وكونوا مع الصادقين. أوعكن يا أخوان تجالسوا الكاذبين، أوعكن ترافقوا المنافقين، أوعكن تصاحبوا البعيدين عن الله. الله عم يبعث لك رسالة كون مع الصادقين. معقول تقول له والله أنا بحبهم للكذابين، أنا بحبهم للمنافقين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب
1: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته.
0: الحمد لله لما كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس.
0: شايف الكذابين هؤلاء الله قال عنهم رجس، نجاسة، نجس هؤلاء.
1: ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه.
0: هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، يعني من أصح الأحاديث. تفضل. وفي رواية
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
0: نعم، هذا هو حديث توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد ساقه الإمام النووي في باب التوبة لأن فيه رسما للحالة النفسية والصورة العملية للتائبين من أجل أن نسلك درب التوبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا في البيوت الآمنة ومع البيوت الآمنة وقريبا من البيوت الآمنة إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله أن يؤمن كل بيوت المسلمين وأن يأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا في الامتحانات الباقية، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يطرد عنهم وعنا شياطين الإنس والجن، وأن يجعلهم لنا قرة أعين، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، إن ربي على ما يشاء قدير. ثم أما بعد، حلقة اليوم أريد أن يعني أوضح يعني مسألة فشل الحوار ما بين الزوج والزوجة داخل البيت الذي نريده آمنا، ويتحول الحوار دون أن ندري إلى جدال. هناك فرق بين الحوار والجدال، وبعدين في حوار مثمر مفيد، وفي حوار يعني نصطدم في آخر المرحلة أو آخر النقاش بحائط مسدود او بشارع مسدود، لاننا لم نستطع او احدنا او كلانا لم يستطع ان يوصل ما يريد باسلوب هذا. اولا، لابد ان اذا تحاور الرجل مع المرأة في مسألة، وهذه تنطلي ايضا او تعمم على كل المتحاورين في العمل وفي الشارع وفي المؤسسة وفي البيت وفي اطار المسؤولية، في كل مكان الحوار بين طرفين او بين جماعتين، لابد اولا اذا اردت ان ينجح حواري مع الطرف الاخر ان كانت الزوجة او الزوج، اول شيء تكون لابد ان يكون الحوار عن علم. اوضح انا ما فيما اريد ان اتحاور، لازم توضيح المسألة عن علم. ثم ان يكون الحوار غايته محمودة، يعني انا اقصد ان اهدئ والطف جو البيت، عندي نية بهذا، عندي غاية محمودة، عندي علم بما أحاور، عندي أسلوب حسن لقيادة الحوار. لأن أنا إن أردت أن أسافر من مكان من مدينة إلى مدينة، لابد أن أختار أفضل المركبات، يعني سيارة جيدة أو طائرة أو باخرة أو وسيلة يعني مهيئة لراحة المسافر حتى أصل إلى مقصودي. طيب، إذا كنت من سفر من مكان إلى مكان اختار المركبة الجيدة، لابد في الحوار انا اسافر في عقل الاخر، فلما اسافر في عقل الاخر لابد من اختيار المركبة الجيدة للوصول الى الهدف. ثم ان يعني اريد ان اقول ان نريد ان يعني اقود الافكار قيادة مرورية سليمة، يعني لابد من قيادة افكاري قيادة مرورية سليمة، فلا اصطدم بمطبات، يعني لا يعلم الزوج مثلا ان زوجته عصبية اذا ذكرت امها مثلا، امها او اختها او اخوها او اهلها، فلابد ان هذا مطب او حفرة لا داعي للدخول عنده حتى لا تصاب المركبة بخلل. فاذا لا داعي لمثل هذا الامر. ولد مثلا او زوج وحيد امه وابوه مات، وعندئذ نصطدم نحن، فتقول المرأة مثلا الزوجة: والله أنا لا أستطيع أن أسكن مع هذه الحيزبون العجوز الشمطاء التي تضع أنفها في صغير الأمر وكبيره، وأنا لا أحتمل أمك، فأنا أريد سكن منفصل. خلاص. واحدة أخرى تعزف على وتر الدين، فتقول له: والله سكننا عندما تسكن امك مع امك معنا فهذا يستدعي زيارة اخوتك الذكور لنا والاناث ايضا، وهذا يعني يفشل او يفصل قضية الخصوصية التي يجب ان تكون بين الزوج وزوجة. هكذا تقول الاولى اصطدمت بعاطفة هوجاء سوف تلقى في المقابل اذا كان الزوج برا بامه، يعني لا يستطيع ان يفرط في امه، يقول يعني اين تذهب امي، يعني اخذها القيها في دار العجزة، هذه مصيبة ايضا. اذا لابد ان الزوجة تراعي هذه المطبات او الحفر وهي تقود افكارها وارائها نحو الزوج. ايضا الثانية عزفت على وتر الدين فقالت ان يعني الاخوة الزوج يأتون لزيارة امهم في بيتها فبالتالي يمنعها الخصوصية، عزفت على وتر الدين، لكن لها ان تدرك ان هل تستطيع ان تقنع الزوج ان تتوزع بركة الام على بقية البيوت، يعني ابنها هذا اسبوع وابنها هذا اسبوع ابنها هذا اسبوعين وهكذا، يبقى اذن هي بدأت تحسن القيادة. طيب يعني ايه الذي يجعل الحوار بيننا كازواج وزوجات فاشلا؟ اللي يخلي يعني او ايه اللي يفشل الحوار؟ اول شيء ضيق الادراك، ادراك يكون ضيق لان لابد ان اتسع الاخر ولابد ان انتقل الى الارض التي يقف عليها الاخر. العالم لا يسير وفق عقلي انا ولا افكاري انا، لا بالعكس، العالم يمتلئ بالافكار والاراء وكل له يعني كل له افكاره، يعني كل واحد فينا عامل انه اعقل الناس وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كله بيدعي انه اعقل الناس اذكى الناس انبه الناس العبقري الوحيد في العالم الى اخره. فضيق الادراك يجعل الحوار فاشلا. ثم النية السيئة، هذه عقبة كؤود، عندما تكون النية سيئة من الزوج او من الزوجة الله عز وجل لا يبارك في الحوار، لا يبارك لان النية سيئة، هو يريد ان يقتنص ما تملكه من عقارات تركها لها ابوها مثلا، او قطعة ارض او مبنى او اموال او مجوهرات اي شيء، او يريد ان يستفيد من خالها الوزير فلان او المسؤول فلان، فاذا النية غير طيبة في ذلك الحوار فاشل. ليه؟ لان لا بد من صدق النية، يد الله مع الشريكين ما لم يخن احدهما فان خان احدهما نزع الله يده، فهو داخل على الزواج من الاول او بعد ما يدخل في قضية الزواج صفقة تجارية، انا اولا هي غنية وعندها كذا وعندها كذا وانا استطيع ان اصنع كذا وان استفيد كذا واستثمر لها اموالها، وبهذا المنطق اذا النية مش طيبة من الاول. من تزوجها لمالها ما زاده الله الا ذلا وفقرا طبعا، لكن لو تزوجها لدينها دينها جعلها اغنى الاغنياء اغنى الغنيات اثرى الثريات سبحان الله، دينها جعلها اجمل الجميلات، لكن هو ينظر الى تحت اقدامه فهو همته دنية، فهو النية سيئة، ولما النية سيئة الحوار ايه؟ الحوار لا ينتهي بخير. ايضا احد الطرفين يريد ان يثبت ذكاءه بناء على ان يثبت غباء الاخر، احنا مش داخلين في معركة مفاوضات على الحدود، انت لك كذا وانا لي كذا، ليست معركة دولية قانونية في القانون الدولي، نحن في بيوت، البيوت ان لم يحيطها الرفق ويحيطها التحمل ويحيطها التغافل ويحيطها التغافر لا فائدة، أن أتغافر عن عيوب الآخر وأن أغفر له ما قد سلف ولا أعيد في كل جلسة ما بدأ من أيام الخطبة، فإذا يتحول الحوار إلى جدال، فإذا تصير الحوار فاسدا، يصير الحوار فاسدا إذا كان عندي ضيق الإدراك أو عدم إلمام بالمسألة أو النية السيئة أو اثبات ان العبقري الوحيد في العالم الذي يفهم وغيري لا فهم له. ايضا لا تنسى دور الشيطان، الشيطان دوره ايه؟ دوره يفشل اي حوار، لان اي حوار قد يوصل الامور الى ايه؟ الى بر السلامة، والشيطان لا يريد ان يكون البيت المسلم بيتا امنا ولا بيتا يعني مستقرا ولا بيتا فيه الرفق والاناة، بالعكس يعني الولد يعترض والبنت تعترض وسبحان الله العظيم. فأنا إذا أردت أن أقود حوارا مع الآخر سواء الآخر ده زوج أي إنسان لابد أن أحدد طريق المسار. يعني فيه ناس عقلانية تأتي بالعقل. واحد في ما شاء الله لا قوة إلا بالله عندنا في النساء العربيات المسلمات في مجتمعنا العربي لا قوة إلا بالله عندهن من الذكاء ما يعني تشعر بالعاصفة قبل أن تهوب سبحان الله. يعني عندها ذكاء فطري. فأنت من الواجب إذا أردت إقناعها انظر إلى أي المدارات أو أي المسارات. يبقى لازم أشوف المسار المفيد المسار الموصل. كيف؟ في واحدة عقلانية واحدة أخرى عاطفية واحد آخر زوج مثلا يحب دائما لا تفتح قلبه إلا أن تشعره بالقيمة والله يا أخي ما شاء الله عليك أنت من عائلة عظيمة أنت أسرة تربية أسرة كريمة أنت من سلالة العائلات. هو أول ما ينتفق كده أدخل عليه بالحوار إن شاء الله. ليه؟ لأنه يحب هذا. إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. فلما سمع أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن خلاص انتهت القضية. يبقى مفتاح الشخصية التي تكلمنا عنها من قبل كل واحد حتى أطفالك في البيت ولد يأتي باللين وبالهدوء وبالإقناع وفي ولد آخر لازم الشدة ولازم سبحان الله أسلوب الإيه أسلوب الترهيب. ففي اثنين يعني أخوان من بطن واحدة وأم واحدة وأب واحد لكن ولد منهم كريم ما في يده ليس له والثاني والعياذ بالله يريد أن يقترع اللقمة التي في فم أخي ملكات ملكات. فأنت يجب أن توازن وترى ما هو مفتاح شخصية هذا وما هو مفتاح شخصية ذاك. ورأينا من قبل كيف كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني علامة وعالما بمفاتيح الشخصية ويعطي كل إنسان منهم إيه قدره الذي إيه الذي يستطيع أن يدخل إليه به. إذن الحوار إذا لم يكن سبحان الله لك فيه حنكة في القيادة لن تقود الحوار. الحوار هيخرج لا نرجع للموضوع الأساسي. إحنا كنا نتكلم في إيه في كذا نثبت المسألة ونقول طيب إحنا استفدنا إيه من الجلسة كذا وكذا وكذا. أما نفتح 10 موضوعات وندخل في تشعبات وفي مسائل هذا لا ولن يوصلني إلى إقناع الآخر. لأنه أصلا الحوار قد يكون كريها للبعض. في ناس تهرب من الحوار لا تحب. لماذا؟ لأن ربما هي تحاورت من 20 سنة معه وفشلت في كل حوار. ربما تحاور معها على مدى 30 عاما وفشل في الحوار. إذن كي لا نفشل في الحوار وإنما ننجح في الحوار هذا هو موضوع حديثنا إن شاء الله. ونحن في البيوت الآمنة ومع البيوت الآمنة والفرق بين الحوار والجدل أو الجدال كيف يكون الحوار مثمرا. وقلنا إن لابد من استخدام المركبة يعني المناسبة للوصول إلى الهدف الذي نريده. لكن المركبة المناسبة لحمل الأفكار لابد أن أكون مدركا لطبيعة الذي أحاوره. يعني طبيعة الذي أحاوره يغضب عند ذكر كذا لا داعي لذكر هذا الكلام إلا بعد أن يستوعب مني ويفتح قلبه وعقله لي. لكن بدون فتح قلب وعقل ودون يعني سبحان الله يعني مثلا الزوجة تهتم جدا مثلا بأن الولد من يومين لم يصلي مثلا وتكلم الزوج بأدب يعني أنت تشجع الولد وأنت من الواجب تقول له كلامه وهو يحترم آرائك. الرجل وهو يستمع إلى هذا الكلام يفتح الجريدة أمامه ويقرأ وكأنه لا يسمع زوجته وكأنه لا. وده اسمه إيه؟ الباب المغلق للحوار. لأن يجب أن نتعلم من السنة المطهرة. كان إذا كلم أحد النبي صلى الله عليه وسلم أنصت الرسول إليه بكل وجهه. يعني لدرجة أنه يبقى مهتم جدا بما يقول عنده شدة اهتمام بما يقوله محمد.

بسيط، نساؤنا تحب الواحدة منهن أن يكون بيتها نظيف ومهندم بطريقة معينة وفي ديكور بطريقة معينة، وتكلم مثلا عن الستائر التي أصبحت قديمة أو عن الكراسي التي نجلس عليها. طيب بالله عليك، هو في آخر الشهر وأزمة مالية عنده، وفي نفس الوقت هو يشاهد شيء يحبه، تريدين أن تخرجين؟ هذا اختيار سيء للوقت وللزمان وللمكان، وهذه هنا لغة الحوار فقدت من البداية، لأنه لن يهتم بهذا الأمر، أو أمر مكلف له، هيدفع مبالغ وهو لا يرى أن هناك فائدة. الرجل قد لا يهتم كثيرا بمسألة البيت وفي الديكور، مع أن هذه مملكتها، هي قاعدة فيها 24 ساعة، وأنت زائر تأتي من بالليل لبالليل، تغرب السادسة صباحا تعود العاشر ربما مساء، يعني أنت ضيف في هذا البيت، ولكن هي مملكتها الخاصة، تريد أن صديقاتها وقريباتها لما يأتوا لزيارتها يكون فخور أن عندها بيت منظم. وطالما أن ربنا وسع عليك وسع، فمن وسع وسع الله عليه، وخير الدراهم ما أنفقته على أهلك. فهذه مسائل يجب أن إيه؟ يجب أن تراعى. أيضا القيادة كما يعلموننا ونحن صغار عندما تعلمنا قيادة السيارات، يقولون أن القيادة فن وذوق وأخلاق. طيب قيادة الأفكار تحتاج إلى فن أكبر وذوق أكبر وأخلاق أفضل. كيف؟ يجب أن يكون عندي فن في قيادة الفكرة نفسها. يعني كيف؟ تجد مثلا بنت تريد، أو ولد يريد من أبيه هدية معينة أو شراء شيء معين، وهو يعلم أن الأب يعني مش غير مشجع بهذا، يعني ما عندوش التشجيع لهذا الأمر، أو الزوجة تطلب من زوجها، فتدخل له مدخل طيب، تقول والله يعني هل لنا بعد الله إلا أنت؟ ابدا، ربنا يبارك فيك. طيب وانت تتعب من اجلنا وتكد من اجلنا، بارك الله وندعو لك بالخير، وكل تعبك هذا في ميزان حسناتك، لانك يعني تعيشنا في عيشه طيبه على قدر ما تستطيع. اذا هنا فتح الباب، فلما يفتح الباب نبدا بالمطالب يعني الابسط فالابسط، مش نبدا مره واحده بالسلبيات. انت من 15 سنه انت لم تاتي لي بهديه، ده انا بنت خالتي متزوجة رجل اشد فقرا منك، ووظيفته اقل منك وراتبه اقل منك، ما في مناسبة الا ويدخل عليها بهدية، تشعر الرجل بالنقص وبالتقصير وبان الاخر افضل منه، هذه مصيبة. هنا اغلقت باب الحوار، لكن ما يقول له والله جزاك الله خير، انت افضل شفتك افضل الرجال في الاقارب التي نعرفها، انت افضل زوج، كريم وحنون، اخذ بالك من الاولاد، ما شاء الله مستقيم على الإعماء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك فيك ويبارك في صحتك ويبارك لك في أولادك. فتحت هنا قلب الرجل وعقله للنقاش، ونبدأ بالطلبات. لكن أول المطالب تجيب له قائمة مكتوب فيها 20 مطلوب، لا خلاص أغلقت الحوار من بداية. فقيادة الأفكار تحتاج إلى فن، وتحتاج إلى ذوق معين في العرض. يعني عندما يعرض الإنسان شيء يعني يتذوق، يقول ايه، يقول شوف يا ابو فلان الولد هذا ما شاء الله متفوق في الدراسة زي ما انت شايفه، طالع ذاكي لك وطالع ذاكي لاعمامه، فهو يفخر باهله، مش يقول والله ده استغاب العم فلان، غلقنا الحوار، لا احنا لازم نكبره ونكبر اعمامه، ما شاء الله ذكائك ما شاء الله واضح في الولد، وذكاء اعمامه ما شاء الله ورث عن اعمامه الذكاء، فياريت لو يا سلام نفرحه بساعة، نفرحه بدراجة، يا ربنا يبارك فيك هنا فتحت باب الحوار. لكن اصل عمرك ما رأيتك حنون على اولادك، انت تروح تأتي للغريب وتعمل مش عارف ايه، فتصغر الرجل وتقلل من حجمه. هنا يعني يمسك الجريدة يقرأ فيها، يعمل انه بيشرب كوب الشاي او كأس الشاي، ما ما ما ما ما ما ما سبحان الله العظيم. ايضا قيادة الافكار تحتاج الى حنكة دراية، يعني عايز دراية قيادة افكار، انا اقود الفكرة ازاي، ان كيف احاور الذي امامي. مثال النبي صلى الله عليه وسلم، لما تجد واحد زي ايه، زي يعني الاعرابي اللي جاء وقال يا رسول الله متى الساعة، قال ماذا اعددت لها، قال ما اعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن اعددت لها حب الله ورسوله، قال له انت مع من احببت. خلاص يبقى فرح الرجل بايه، قاد فكرته بأن أنت إن شاء الله من أهل الجنة لأنك إيه، لأنك تحب الله ورسوله، أنت مع من أحبب. وجاءه أعرابي آخر، يا رسول الله ثقلت علي تكاليف الإسلام، صلاة وصيام وأذكار وقرآن وأنا مخي على يعني محدود. قال

0: يزال لسانك رطبا بذكر الله. بس ما كلفوش فوق الطاقة. انت قدراتك ايه بهذا المنطق؟ يجي سيدنا بلال يقول له يا رسول الله لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. معاذ يحفظ منك اذكار في الصباح واذكار في المساء، يقف امام المرآة له ذكر، يلبس الثياب له ذكر، يشرب له ذكر، بعد الشرب له ذكر، عند الاكل له ذكر، عند الخروج من البيت له، عندما يركب الدابة له ذكر، عندما ينام له ذكر، وانا لا استطيع ان احفظ كل هذا. قال فماذا تقول يا بلال؟ شو يستخرج عنده؟ قال مش يقول له لا بد ان تقول هذا ولا ابدا، ماذا تقول انت؟ قال يا رسول اقول اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال انما حولهما ندندن، الدندنه كلها حول هذه الايه، رضا الله والجنه والبعد عن ايه، عن سخط الله والنار. هذا فن قياده الفكره، فن قياده الفكره. اذا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا هذا الحلق، خلاص يبقى انت كده عرفت فلزم، وانت اعرابي لسانك رب بذكر الله، وانت الاخر انت مع من احباب. اذا كل واحد له ايه، له يعني يدخل عليه رجل عظني يا رسول الله، يقول له لا تغضب، والاخر يقول له ايه بر والديك، والثاني يقول له ايه افشي السلام، والرابع يقول له ايه يقول اطعم الطعام. طب لماذا السؤال واحد؟ وجد في الاول انه متكبر، فقال له القي السلام، كل ما تلاقي الناس سلم يا شيخ، السلام ده بيترك اثر، السلام عليكم يا فلان، يرد عليك مره في مره يحصل مواد، لكن في ناس والعياذ بالله تسير هكذا، نسال الله السلام، كبر. فهو يعالج فيه كبره بإلقاء السلام. الثاني بخيل، قال له أطعم الطعام، سبحان الله. الثالث عصبي، قال له لا تغضب. يبقى كل واحد هو ده فن قيادة الفكرة. أنا عندي فكرة معينة بس عايز أوصلها، كيف أوصلها؟ يبقى هذا من. ولا يكون هناك فن ولا ذوق ولا أخلاق في قيادة الفكرة إلا إذا اعترفنا كلنا بالمسافات ما بين العقول. مش عقلي مش زي عقلك ابدا، يعني ليس كعقلك ابدا. في طرفة عربية ونحن نريد البيوت الامنة وفيها الابتسامة، يقال ان احد الامراء ماشي كده، فلي رجل واقف عند ساقية وعزكم الله يربط عليها حمار، غمى عينيه ووضع جرس في رقبته، والحمار يدور والساقية تطلع الايه، تخرج الماء من ايه، من تحت مستوى الارض. قال له يا رجل لماذا تغمي عيني الحمار؟ قال ايها الامير لانه اذا لم نغم عينيه يصاب بدوار وما يشتغل، يجي له حال الدوار من يدوخ وما يقبل. ولماذا تضع جرسا في رقبته؟ قال احيانا انا اتعب فتاخذ سنة من النوم، فاذا توقف الحمار توقف صوت الجرس فاستيقظ فيعود. فيقول له الامير فما ظنك لو وقف الحمار وحرك رقبته هكذا فصنع يعني صوتا بالجرس؟ قال ايها الامير ليس عقل الحمار كعقلك، مش معقول، العقول ما تتساوى. فان كانت يعني طرفة عربية، لكن اقول المسافات في الادراك بين الناس وبعضها شاسعة. كان الله يرضى عليه سيدنا عمر لما يجي واحد اعرابي لا يفقه شيء ينظر كده له، عمر يجيب له من اليمين الرجل ما يفهم، الشمال ما يفهم، يقول سبحان الله الذي خلق هذا وعمر بن العاص اله واحد. عمر بن العاص عبقري العباقرة، ذكي ذكاء خارق سيدنا عمر سبحان الله. وهذا الاعرابي بسيط يقول يا الله اللي ذكاؤه 60% ده زي عمر العبقري اللي ذكاؤه يفوق 130% او 120%. فاذا المسافات بين العقول لابد ان ايه، لابد ان نحترمها ولابد ان ايه، ان نراعيها. طب ايه المحفزات او الشيء اللي يشجعنا على لغة الحوار بيني وبين زوجتي وبين الزوجة وزوجها، بيننا وبين أولادنا، بين الأولاد بعضهم ببعض، بين أخ وأخوه، بين الأخت وأختها، بين الجار وجار؟ أول شيء لابد من تقوى الله، لابد. ليه؟ لأن أنا لما أتقي الله ماذا يحدث؟ قال يحبني رب العباد عز وجل. طب إذا أحبني نادى جبريل يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة يا ملائكة السماء يا ملائكة الأرض إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه فأحبوه، فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. الله، يوضع له القبول في الأرض. يقال إن محمد بن سيرين رحمه الله رضي الله عنه كان إذا ذهب لصلاة العصر أو الظهر كان الناس يسبحون الله عز وجل من جمال ما عليه من محاسن النور في وجهه. يا الله، كان الحسن البصري كان اسمر، يقرب من انه اسود شوي، فلما كان يجلس في المجلس عليه بهاء ونور عجيب، يقول لنا: يا بصري، عهدناك ادم البشره، ما هذا البهاء والنور الذي عليه؟ يقول: نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. اذا تقوى الله تفتح قلب الاخر. ليه؟ لانك بتستعين بالله عز وجل. انت لو عندك قضيه كبيره تعمل فيها ايه؟ تقوم تصلي لله ركعتين، قضاء حاجه، ركعتين قضاء حاجه، الفاتحه والكافرون والفاتحه وسوره الاخلاص، ثم تدعو الله بما شئت: يا رب يا رب يا رب، وتضرع الى الله، وان لم تبكي فتباكى، المسافه بين السماء والارض دعوه مستجابه. عندئذ يفتح لك الايه؟ يعني الزوجه، زوجها واخد جنب منها، تدعو الله، زوج وجد زوج تناشز بعد ما كانت مطيعه، مؤذيه بعد ما كانت مريحه، يعمل ايه؟ يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل. قال ربنا: واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا مساله ان العبد سبحان الله يعني يتقي الله ما بينه وبين ربه، ربنا يفتح له ايه؟ باب الاخر. ايضا من ضمن محفزات الحوار وجود المحبه. طب كيف انا احاورك وتقبل اذا كان يعني اذا كان ما فيش بيني وبينك الا الكراهيه والحسد والحقد ومترصدين لبعض ومتربصين لبعض؟ هذا لا يجوز. الحب سبحانه: وعين الحب عن كل عيب كريهه ولكن عين السخط تبدي المساويه. سبحان الله، ان مدحت قلت ذا شهد وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير. هو كلاهما شهد عسل، اللي هتمدح قل ده شهد، واللي هيذم يقول والله ده هذا قيء الايه؟ الزنابير. فاذا قضيه الحب او التعاطف والحنو ما بين الطرف ده يعني يحفز ايه؟ يحفز الحوار. ايضا يعني التغافل عن خطا المخطئ. مش كل مره بقول شوف انت اخطات في كذا، ونعدد الاخطاء كانها سيئات. يا اخي، من الواجب والله نفتح قلوب الناس على قضيه ايه؟ ان نتغافل عن ايه؟ عن سيئاتهم. بالعكس، عمل ان مش واخد بالي، ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. الاب في البيت لو وضع انفه في صغير امره كبير البيت يفشل، لكن يعمل انه مش واخد باله مره، ويعني سبحان الله العظيم. اذا يجب ان تكون في قلبك الشفقه على المخطئ، ومع الشفقه على المخطئ والشفقه على على على على على الاخوه والاخوات، مع البيوت الامنه ومع الحوار والجدال، والحوار المثمر والحوار غير المثمر ومحفزات هذا الحوار الذي يجب ان نحفز الحوار المثمر بان اشعر من امامي انه مهم جدا عندي، انه له قيمه، انه له قيمه كبيره. وعشان له قيمه كبيره نبدا بالاسئله وتلقيها ان شاء الله. بسم الله، نبدا. الاخت زهره من العين، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ايوه،
1: كيف حالك يا
0: استاذ؟ الله يرضى عليك يا بنتي، بارك فيك، اهلا وسهلا.
1: اهلا بحضرتك.
0: تفضل.
1: كنت عايزه بس يعني اقول لحضرتك حكايه. انا طبعا زوجي الحمد لله والشكر لله يعني من احسن الازواج، ربنا يكرمه.
0: الله يبارك فيه يا رب، ما شاء الله. نعم،
1: امين يا رب العالمين. ولكن عندما اتحاور معه يعني غالبا ما يكون مثلا تعبان او يعني دايما مش بيرد علي الحوار.
0: طيب،
1: فمش عارفه اعمل ايه.
0: كل مره؟
1: لا يعني
0: الغالب
1: في
0: الغالب
1: الأعم. في الاغلب الاعم.
0: طيب خلاص، هنشوف. طيب،
1: شكرا دكتور،
0: بارك الله فيك.
1: السلام عليكم.
0: الله يرضى عليكم. ام عبد الله من العين، السلام عليكم.
2: الو.
0: السلام عليكم.
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف حالك يا سيدي؟
0: الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا.
2: الله يسلمك. لو سمحت بغيت بس اقول لك عشان يعني نفس الموضوع، موضوع الحوار.
0: نعم.
2: انا ساكنه هني زوج يعني بيت اهل زوجي، وما شاء الله يعني تقريبا كلهم شباب وكلهم متزوجين.
0: طيب،
2: فاحاول انا الحمد لله عندي اولاد اثنين يعني، فاحاول اقنعه يعني دائما في كل حوار يقنعه ان نسكن يعني بيت الواحد نوتي. بس يعني ما يرضى، يعني يحاول في كل مره انه يقطع الحوار ويعني يتضايق وكذي، مع ان احنا هني في البيت تقريبا 80 شباب يعني.
0: نعم، الله يبارك. طيب، اجاوبك ان شاء الله.
2: ان شاء الله. شكرا بارك شكرا
0: بارك يعني. الله. ام محمد من دبي، السلام عليكم.
3: دكتور.
0: ايوه. هلو. ايوه، تفضلي.
3: هلو.
0: هلو، نعم، السلام عليكم.
3: دكتور عمر، السلام.
0: نعم.
3: عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: يعطيك العافيه.
0: يبارك فيك يا بنت.
3: فضلك دكتور. نعم. انا بدي اسالك سؤال خاص، يعني هو ممكن يفيد كل العائلات، كل الاباء والامهات والابناء.
0: ايوه.
3: بس في حاله خاصه بالذات يعني.
0: طيب.
3: انه ايش رايك بشخص إذا طلعت بنته من البيت الأب، بنته من البيت طلعت لأسباب كان بنضغط عليها وهي صغيرة، يعني هي البنت كبيرة وراشدة وعاقلة وموظفة، ومش لسبب أخلاقي طلعت من البيت أبدا،
0: تركت البيت يعني.
3: نعم، غادرت البيت وسكنت في بيت مع عائلة، مع عائلة فيها امرأة وبنات، على أساس أنه تركت بيت أهلها لأنه وهي صغيرة يعني كانت تتعرض لمواقف، مثلا ضرب من أبوها، بس الضرب هذا مش مبرح ولم يصبها بأي أذى، يعني ما في مرة انكسرت إيدها أو انجرحت أو يعني.
0: لكن تركت البيت وعاشت في أسرة أخرى والأب ما زال موجودا.
3: نعم، الأب ما زال موجود.
0: والسؤال
3: والسؤال من زوجها.
0: والسؤال تحديدا.
3: نعم.
0: والسؤال.
3: السؤال هل يصاب الأب بإثم إذا لم يسأل عن ابنته وهو كذلك، وهل هي ما زالت مسؤوليته أن يحميها من الخروج من البيت؟
0: طيب.
3: ويحاسبه الله على هذا.
0: طيب.
3: أم إذا أهمل هذا وتركها لأنها هي أيضا خرجت من غير إذن والدها.
0: طيب خلاص، وصل السؤال، بارك الله فيك. طيب أخت وفاء من السعودية، السلام عليكم.
4: ورحمة الله.
0: أيوة، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته، تفضلي.
4: يا شيخ، كنت أبغى أسأل الحوار مع الشخص المتكبر اللي ما يرضى ان هو يعني انك انت تغلطه او انك انت تلقي عليه اي لوم. شخصيه صعبه شويه، نرجسيه بيسموها.
0: يا الله. طيب ماذا نصنع مع الشخصيه النرجسيه
4: بالضبط؟
0: طيب وهم كثر
4: في وجهك يا شيخنا الفاضل نور ومعزه لنا لك في قلبنا. الله يجزاك،
0: الله يرضى عنكم، اجعلنا عند حسن الظن واغفر لنا ما لا تعلمون. الله يبارك فيك.
4: الله يوفقك.
0: بارك الله فيك. شكرا. مريم من دبي، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: مرحبا
5: يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، انا عندي مشكله بسبب الحوار بين يعني بيني وبين زوجي.
0: نعم.
5: اي حوار يجي بيننا يشتد الحوار شوي، يقوم يضربني مد ايده، يتعامل بالايد. والمشكله يا شيخ، المعامله هذه يا ريت تكون بيني وبينه، امام اطفال عمرهم سنتين وامام الخدامه الخادمه.
0: نعم. نعم.
5: يضربني ويهيني دائما.
0: طيب.
5: يعني مهما اشتد الحوار ومهما حتى لو انا كنت غلطانه، واي انسان يغلط.
0: طيب.
5: بس ما يوصل لها لهال.
0: طيب سوف نوجه اليك المحاضره.
5: بس يا شيخ يعني انا بس يعني الو. يا شيخ يعني انا بصراحه وصل حد اني انا خلاص، انا يعني كل خدامة تجيني نفس الحالة يصير معاها، فالحل يعني شو الحل؟ أطلق.
0: طيب.
5: يعني ولا شو؟ أنا عندي
0: طيب.
5: أطفال.
0: حاضر، ما الحل؟ طيب بارك الله فيك. أخ محمد من أبو ظبي، الحمد لله.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أيها الشيخ، كده ظهر لنا رجل طول.
6: الله يخليكم.
0: مرحبا.
6: كيف حالك يا شيخ عمر؟
0: أهلا بك.
6: الله والله.
0: الله يرضى عنك يا ابن بارك فيه.
6: والله يعني أول شيء يعني أسأل الله يعني أن تدعو لي بزوجة صالحة.
0: يا رب يرزقك زوجة صالحة، الحمد لله.
6: ان شاء الله. وبعدين يعني انا عندي رجاء، بس ما عندي سؤال يعني طالما
0: أيوة.
6: متزوج، ان ميعاد الحلقه يذاع وقت صلاه المغرب، يعني احنا فوضى
0: والله
6: يعني.
0: هو ابحثوا عن الاعاده او بعد ساعه اظن بينزل على الموقع الالكتروني لدبي الاعلام ان شاء الله، لكن ان شاء الله يعني لان كده يعني قدر الله انه جاي في صلاه المغرب، ربنا يسهل
6: الظروف الدوام كده يعني. بارك الله
0: طيب
6: فيك.
0: بارك
6: الله فيك. ادعو لوالدي بالشفاء.
0: بارك الله فيك يا ابن الشفاء، الله وشفاء كل مرضى المسلمين. بارك الله فيك. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اسمعك ورحمة الله وبركاته.
7: والله شيخنا اود اسالك، حقيقة زوجي يعني ما يخليني يعني اتدخل براتبي. الو.
0: ايوه انا اسمعك. نعم.
7: يعني وما بيقبل الحوار ابدا، يعني اذا ما قلت له يعني بدي اشتري شغلات لاهلي ولا كذا من راتبي، يقول لي لا لا لا ابدا، ولا ابدا لا يود نقاش ابدا في هذا الموضوع. مع انه اذا انا ما اشتريت اغراض لاهلي بيكون يعني من راتب يعني، وما بيقبل الحوار.
0: هل يضيق الحوار في هذه النقطه فقط ام ان يضيق في الحوار عامه؟
7: نعم.
0: هل يضيق بالحوار عامه ام في هذا الامر فقط؟
7: لا خصوصا لما يتعلق بشغلك باهلي.
0: طيب خلاص وصل السؤال. نعم.
7: وانا يا دكتور والله عاقبتك يعني، بدي تعطيني حل هالموضوع.
0: طيب يا بنتي وصل السؤال، بارك الله فيك يا بنتي. محمد من دبي، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
0: مرحبا يا ابن
8: أهلا. الله يخليك يا مولانا جانا.
0: نعم.
8: معلش هو يمكن في بس حاجة بعيد عن برنامج على الحلقة. يعني أختي توفت امبارح رحمه الله.
0: بقى لله بقى لله ابن أجركم الله ربنا يرحمه ورحمة واسعة.
8: آمين. فأنا معلش أنا بطلب من حضرتك نصلي صلاة الجنازة يوم الجمعة في المسجد إذا تكرمت.
0: لا هو طالما يا ابني
8: عشان ما حضرتش انا ولا الدفنه ولا
0: طيب طالما ان فيه مسلمين صلوا عليها فخلاص صلاه الغائب لمن لم يصل عليه لكن ان شاء الله نسال الله لها الرحمه ونسال الله الرحمه لكل المسلمين ان شاء الله.
8: آمين. شكرا.
0: اصبر واحتسب يعني بارك الله فيك. طيب الاخ عبد العزيز من ليبيا. السلام عليكم
9: يا شيخنا. مشكلتي مش نفس الموضوع.
0: نعم.
9: مشكلتي ان زوجتي مطلقه.
0: ايوه زوجتك مطلقها.
9: نعم مطلقها وفي نفس الوقت عندي والدين مش راضين يرجوها.
0: الوالدين؟
9: ايوه.
0: الوالدين عندك انت ولا عندها هي؟
9: لا عندي لا وحتى هي نفس العمليه.
0: يعني الوالدين من الطرفين مش راضين يرجعوها.
9: مش راضين.
0: وانت تريد ارجعها.
9: ايوه
0: انت تريد ان ترجعها.
9: الغضب منك الوالدين ولا ما غضبوش؟
0: طيب حاضر حاضر حاضر.
9: شكرا يا شيخ. شكرا.
0: بارك الله فيك يا مرحبا. مسلمة من دبي. السلام عليكم.
10: السلام عليكم دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: دكتور أنا الحمد لله قبل ما يتوفى بابا وماما دعوني إنه أكون بعهدة ربنا وإنه رزقني زوج صالح والحمد لله زوجي ممتاز وكويس وهيك. بس شو مشكلة بينه وبينه؟
0: مشكلة واحدة؟ بيبقى كويس. طيب ألا وهي
10: والحمد لله زوج صالح الحمد لله زي ما أنا دعيت وتمنيت. بس عنده إنه مشكلة الحوار بينه وبينه سيء جدا. يعني 3 سنين وإحنا متزوجين ودائما مشاكل بس نبدأ حوار مع بعض. يعني مثلا صارت مشكلة بالبيت أو هو مثلا تضايق نفسيا من شغلة بس أبلش أشرح له أحكي له مثلا شغلات. يعني أنا عندي نوعا ما يعني ما بدي أحكي عن خليني أنا بعرف بس إني عندي شوية معلومات دينية وشغلات. طيب. بحب أقرأ. بقعد احكي لي انت يعني بعد نهايه الحكي بقول لك انت بس شغل حكي انه انت بتتفلسفي مثلا.
0: طيب طيب.
10: او مثلا اذا صارت مشكله مثلا بقول لي ليش عملتي هيك ماشي بقول له انا عملت لسبب كذا كذا يعني بقول لي انت دائما بتجادلي وبعدين كل مشكله بيناتنا بتطلع لي مشاكلنا.
0: طيب.
10: من اول يوم زواج. طيب. انا مش عارف شو بدي اعمل معه.
0: حاضر خلاص وصلت بارك الله فيك. حاضر ان شاء الله. ام يوسف من الشارقه.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. طيب وبركاته. مرحبا.
11: ازيك يا دكتور عمر.
0: الله يرضى عنك.
11: انا كنت حاسه حضرتك انا عندي يعني مشكله كبيره قوي مع جوزي ان احنا تقريبا ما بنتكلمش اطلاقا ولما بيحصل بيننا حوار كل اللي بأجده منه بس
0: لا ونادرا لا
11: نادرا. نعم
0: يعني حوار من طرف واحد.
11: حوار من طرف واحد. طيب. وانا عبرت على اللي انا عايزه اقوله بلاقي هجوم منه او استهجان ما بيعجبهوش يقول انت دايما كده.
0: طيب
11: سيئة الظن بالناس.
0: حاضر.
11: في مشكلة تانية صغيرة معايا.
0: أيوة.
11: أنا يعني ودودة جدا مع الناس. مع صحباتي مع جيراني. أيوة. مع كل اللي أعرفهم
0: الحمد لله.
11: بس مش بلاقي نفس المعاملة.
0: طيب
11: مش عارفة ليه. طيب. يعني أنا حضرتك فكرتني من ربنا عز وجل بيقول يا جبريل أنا بحب عبدي فلان. نعم. فأحبه وهكذا. بس طب أنا يعني. طيب. هل ده دلالة إن ربنا ما بيحبينيش؟
0: طيب.
11: ولا إيه؟ مش
0: طيب عارف. أجاوبك إن شاء الله. حاضر حاضر ومسبرك. ياسمين من مصر. السلام عليكم.
12: السلام عليكم دكتور عمر.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
12: دكتور عمر انا عندي مشكله. كل ما حد يجي يتقدم لي وابتدي تعارف ولما يعرف ان انا ما بسمعش اغاني وما بشوفش افلام وما بتفرجش على السينما ما بروحش افراح.
0: ايوه.
12: يتقال عليا ان انا متشدده. واهلي برضو يقولوا ان ما ينفعش يعني انا كبرت في السن ولازم يعني.
0: نعم.
12: يعني غلط يعني
0: كيف نحل؟
12: هل هو الصح دلوقتي؟
0: طيب بارك الله فيك يا بنتي. بارك الله فيك. خلاص ياسمين وصل السؤال. ربنا يا بنتي يرزقك بمن يعينك على طاعة الله. حاضر ان شاء الله. نبدأ في الإجابة ما شاء الله. كم من الأسئلة. كان أول سؤال ابنتنا زهرة من العين كلما تتحاور مع زوجها يكون متعب ولا يريد. ما احنا قلنا اختيار الفن والذوق وحسن قيادة مركبة الحوار. اختيار الوقت المناسب الطريقة المناسبة وانت اعلم الناس بزوجه. اعرف الناس بالزوج زوجته ما شاء الله وهي فاهمة يعني متى تتكلم وبما تتكلم. ام عبد الله من العين ان اهلها ساكنين في مع 8 من اخوة زوجها وشايفة ان هذه يعني تسبب لها ضيق معين. انا ارى والله اعلم ان كان في هناك مقدرة عند الزوج بأن ينفصل ويأخذ بيت منفصل لزوجته إذا كان عنده مقدرة خير وبركة، إن لم يكن فاصبري واحتسب إن شاء الله ربنا يوسع عليكم وعلى الجميع إن شاء الله. أم محمد من دبي تقول إن بنت خرجت من البيت وتركت بيت أبيها وسكنت عند أسرة فيها امرأة وبنات يعني، فطبعا أنا يعني لست مع البنت في من الألف إلى الياء في الخروج من البيت بأي وسيلة، حتى وإن كان الأب يعني مؤذي أو يؤذيها فلا يحل لها أبدا أن تترك البيت وتخرج طالما هي لم تتزوج بعد. فيعني لو كل بنت هات حالة النفسية بتاعها تتوتر وتهرب من البيت خلاص مش هلاقي ولا بنت في البيوت، فكده يعني لا لا يعني أنا أرجو أن حد من العائلة يتدخل من الكبار من الأعمام الأخوال العمات الخالات ويهدوا الموقف ويرجعوا البنت مرة أخرى وتكون في يعني تحت رعاية أبيها، وهو يجب أن يكون أبا حنون، وأكيد هو أب حنون ولكن ربما يعني لا يجيد الحوار مع ابنته، فلا بد من فتح قناة حوار عن طريق أهل الخير. أما قضية أن هل هناك من إثم، لا الإثم موجود بخروج البنت، ما يجب. وأنا أدعو الآباء إلى يعني إغداق جرعات من الحنان على البنات بالذات حتى إن تزوجت يعني ترحمت وحنت إلى أبيها وإلى أمها. يعني في السؤال الآخر من أخت وفاء بالسعودية تقول إن الحوار ما العمل مع الحوار مع متكبر عنده النرجسية. والله ده الحوار أنا نفسي شخصيا يعني صعب أتعامل معاه، يعني متكبر وعنده نرجسية كده في الحوار ويشعر أنه هو غير طينة البشر وأنه كيف يعني أن واحد يقنعني أو يكلمني أو فعلى كل إذا كانت هذه يعني طبيعة من أمامي فأنا أستعين عليه بالله، يعني بالله عليكم ما هو سيدنا موسى راح تحاور مع فرعون، فيعني أكيد يعني هو عارف أن فرعون متكبر وعنده مش نرجسية، ده عنده أبو النرجسية، ده هو النرجسية نفسها، فيعني ورغم ذلك سيدنا موسى قال لا أنا لا أتحاور مع هذا الإنسان ده نرجسي الفكر، ده بالعكس ده ذهب وحاور وصبر ويعني بفضل الله وخرج مؤمن وآل فرعون من قصر فرعون مؤمنا بموسى، فلا بد أن يعني نستعين بالله على هذا النرجسي النزعة، وندعو الله أن يعني يقنعه بحوار زوجته أو بالحوار معها إن شاء الله. الكارثة عند الأخت مريم من دبي أن أي حوار مع الزوج يضرب أمام الأولاد، يعني امتداد يد الرجل بالضرب على الزوجة هذه نزعة عربية يعني جاهلية لا يجب أن تكون. هو للأسف شديد كثير من الذكور وليس من الرجال يقول لك أيوة مش ربنا قال واضربوهن، عرفتوا فورا كده واضربوهن، يعني ما فيش يعني عظوهن، ما فيش قدوة حسنة، ما فيش احتواء، ما فيش قوامة، ما فيش عقل، ما فيش قلب حنون، ما فيش حوار هادف، على ما كل دي مراحل لا تؤدي للضرب. وبعدين تضرب زوجتك يا أخي أمام الأولاد وأمام الخادمة، هو لا يجوز ده ضربها لا أمام الأولاد ولا من خلف الأولاد. أنا أرى يعني لو كانت لك بنت وضربها زوجها هل ترضى؟ وهي بنت ناس برضو، بنت لها أب ولها أم، يعني يجب أن نتقي الله في نسائنا. والله يعني طب لو دعت عليك وأنت ظالم لها بضربها ها اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ده المظلوم لو كان كافرا يجيب الله دعوته، فما بال بزوجة صابرة وراضية وقانعة وعندها أطفال تضربها وتؤذيها وتهين كرامتها، يا أخي أين يعني اتقي الله حتى لا يسلط رب العباد عليك من هو أقوى منك ويظلمك. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. طيب أم يوسف من الشارقة الزوج عندها أو يعني عند البعض لا يحب النقاش أبدا، غير قابل للحوار غير قابل للنقاش. يعني أولا يعني أنا قلت في أول حلقة أو ثاني حلقة أننا عند التقدم بين الشباب والفتيات لما يجي لنا شاب أنا أرى مع وجوب البحث عن يعني معرفة أخلاقه ودخائله وكده وعائلته يجب أن يجلس مع عالم نفس أو عالم دين يعرف أغوار النفس يستطيع أن يقول للأهل هذا يصلح أو لا يصلح، لأن في ناس عندها عقد نفسية قديمة تخرج عند الزواج فدي مصيبة، فلما ينتقد البيت يعمل انه يعني يا ارض انهم يعمل لها. يعني نسأل الله ان يهدي الجميع ان شاء الله. الاخ عبد العزيز من ليبيا طلق زوجته وهو عنده امل ان يرجعها, ولكن الوالدين من الطرفين غير راضيين. انا ارى ان يتدخل اهل الكرم, اهل الفضل, اهل العلم, وليبيا فيها الخير الكثير, ان يعني يتدخل الكبار وكبار العائلة من الطرفين لتهدئة الوضع, طالما ان الزوج يريد زوجته. يا اخي يا اخي, يعني اذا كان هو راضيا وهي راضية ان تعود الى كنفه, فلا بد, لا داعي لان الاب والام يتعنتوا سواء من طرف الزوج او من طرف الزوجة. ادعو العلماء الفضلاء في المنطقة التي يسكن فيها الاخ عبد العزيز للتدخل للاصلاح بين الطرفين ان شاء الله. الاخت مسلمة من زوجها ممتاز وشيء طيب, ولكن عند الحوار يقول شو هالحكي والكلام اللي تقوليه ده, وان انت تتفلسفي, وكلما قرأت شيء يعني قرأت شيء كلما تعمل على منظر. والله يعني ارجو من الزوج الكريم ان كويس يا اخي, الحمد لله نجد زوجة مثقفة في زمن ضاعت فيه الثقافة وذهبت الى مكان اخر. فانا ارى والله اعلم ان يعني لابد من فتح قناة للحوار, وانت في سجودك ادعو رب العباد عز وجل ان يفتح لك قلب زوجك في الحوار ان شاء الله. ام يوسف ايضا من الشارقة ان هي لا تكلم زوجها, والحوار يكون من طرف واحد ويرد عليها بالاشارة او يعني حرفين او ثلاثة فقط, يهاجمها دائما ويستهجن ما تقول. تحتسب هذا لله وتختار ايضا الوقت المناسب, ما زلت مؤكد, الوقت المناسب, الحالة المناسبة, الحالة النفسية للايه للمحاور, يجب ان ينتقيها المحاور حتى يصل الى قلب من يحاوره. هي تقول انها ودودة مع الكل ولكن لا تجد مقابل. انت يجب ان تراعي ان رب العباد سبحانه وتعالى يعني كلما يعني اخلصت نيتك لرب العباد عز وجل, الله سبحانه وتعالى سوف يفتح لك قلب الاخر ان شاء الله, ويعني طالما تخلص النية سوف يرزقك الله حب الاخرين كما انت تحبينهم جميعا. ابنتنا ياسمين من مصر, كلما تقدم لها واحد وعرف انها لا تسمع الاغاني, لا تحب الحشمة, تحب الحجاب, يقول انها متشددة وانها متطرفة او وهكذا الاهل عندها, اقول اثبتي يا بنيتي, الزوج الذي لا يرضى بحجابك ولا بحشمتك ولا بالتزامك ولا تدينك, احمد الله انه مشي. وانا اهنئك العريس يعني الشاب اللي يتقدم ويجد ان التزام هذه العروس هو سبب لان يرفضها, هو ليس اهلا لها. اذا كانت محاسني التي ادل بها صارت لديك عيوبا فقل لي كيف اعتذر. اذا كانت الصفات الطيبة هي التي يعني سبحان الله هي التي يعني تفخر بها سبب في ان يترك ولا يكمل الزواج, هذا انسان احمد الله انه ينصرف. اثبتي, وعلى الاهل ان يراعوا الا تعطي ابنتكم الا لمن يتق الله, ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها, فكوني يا بنيتي على التزامك, وهذا رزق من الله سوف ياتيك في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي نريده نحن. احبتي في الله, سعدت بكم طوال الحلقة, وأرجو أن يكون بيننا يعني في بيوتنا بين الصغير والكبير حوار هادف محدد واضح رفيق رقيق فيه من الرحمة ومن اللين ومن الشفقة ما يدخل ما يفتح القلوب. أما الحوارات الجدلية التي لا تصل بنا إلى أهدافها أو لا نصل بها إلى مرضات الله عز وجل, فلا داعي من الحوار الذي يتحول إلى جدال, والجدال هنا وللأسف الشديد يعني لا يأتي بنتيجة خير أبدا. أحبتي في الله, رزقنا الله وإياكم حوارا هادئا, وطرد عنا وعنكم وعن بيوتنا جميعا شياطين الإنس والجن, وهيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات, ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال كلامنا عن معركة أحد وما لقيه فيها المسلمون من الأهوال لما كشف الرماة ظهورهم للمشركين، فاغتنم أولئك الفرصة وأتوا المسلمين من خلفهم فركبوهم وقتلوا منهم تلك المقتلة العظيمة، وخلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاع في المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قد قتل، ففت ذلك في أعضادهم. روى الحاكم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: فأتينا من أدبارنا وصارخ صارخ: ألا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. قال: فانكفأنا. وانكفأ القوم وطاشت أحلامهم وذهلوا عن أنفسهم لا يدرون ماذا يصنعون، فانهزم بعضهم إلى المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل، جبل أحد، فصعد فيه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فذلك حين يقول ربنا سبحانه: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. إذ تصعدون، إذ تهربون ولا تلوون على أحد، لا يلتفت منكم أحد إلى أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم من خلفكم: إلي عباد الله، إلي عباد الله. وقد أنزل ربنا سبحانه قوله عز وجل في الذين فروا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم عاتب ربنا سبحانه المسلمين الذين جزعوا وأصابهم الهلع عندما قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقبح إليهم سبحانه انهزام من انهزم منهم عن عدوهم، فقال ربنا سبحانه: وما محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصابة سبروا معه. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 700 أنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه، رهقوه أي غشوه وقربوا منه صلى الله عليه وسلم، قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ أو قال صلى الله عليه وسلم: وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة؟ أو قال صلى الله عليه وسلم: وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. هذا الحديث روي بروايتين، الأولى هي هذه المشهورة التي ذكرت: ما أنصفنا أصحابنا، أي ما أنصفنا نحن معشر القرشيين أصحابنا هؤلاء الأنصار، إذ خرج الأنصار السبعة ولم يخرج القرشيان. ورواه بعضهم: ما أنصفنا أصحابنا، أي أولئك الذين تولوا حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين رجعوا مع ابن سلول، ما أنصفونا حتى أحوجونا إلى مثل هذا القتل. وبقي أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن آخر يوم أحد مع نفر من الأنصار، فثبت معه، ثبتوا معه وثبت معه طلحة بن عبيد الله في ذلك المقام، واستقتل رضي الله عنه مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد وولى الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية مع 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله ليس أنصاريا، هو رجل قرشي تيمي، لكن المقصود أنه هو في جملة هؤلاء الأنصار معهم. قال: فأدركهم المشركون، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت. فخرج الأنصاري فقاتل حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستبقي طلحة لما هو أعظم من أن من ذلك الذي خرج له هؤلاء الأنصاريون كما سترون. قال: فلم يزل
يقول ذلك، ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ فقال: طلحة أنا. فتقدم فقاتل قتال الأحد عشر قبله، قاتل قتال الأحد عشر أنصاريا قبله حتى ضربت يده وقطعت أصابعه رضي الله عنه، فقال: حس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ثم أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وجرح وجهه وكسرت الخوذة التي على رأسه، البيضة التي يضعها المحارب على رأسه، ذلك تلك القبعة الحديدية التي يضعها تقيه ضرب السيوف على رأسه، كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه صلى الله عليه وسلم، فجعل يسلت الدم عنه، يمسحه صلى الله عليه وسلم عن وجهه الكريم ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ ما الذي فعله لكي يشجوا وجهه ويكسروا رباعيته؟ ما الذي صنعه؟ دعاهم إلى الله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. وفي رواية عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل ربنا سبحانه قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلاحهم وعدمه ذلك إلى ربهم، ليس لك من الأمر شيء. وروى الشيخاني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي رضي الله عنه يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة عمدت إلى حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم جعلته على الجرح فاستمسك. قال ابن إسحاق: وكان الذي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشج وجهه هو عتبة بن أبي وقاص، وهذا هو الثابت عند أهل السير. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا الله جازى معشرا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق، فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك، ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق، بسطت يمينا للنبي برمية صلى الله عليه وسلم، فأدميت فاه قطعت بالبوارق، فهل لا خشيت الله والمنزل الذي تصير إليه عند إحدى البوائق؟ واستبسل الصحابة في القتال. قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حتى استشهد. روى البخاري عن وحشي قال: إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار يوم بدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، عيننا تقدم لنا أنه الجبل الذي بحيال أحد بينه وبين جبل أحد واد، قال: خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع بن عبد العزة، فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة كذا، كانت تختن النساء في مكة، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. عند ابن حبان في روايته أن وحشيا قال: وكنت حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا. قال: فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة حتى رأيته في عرض الناس كأنه جمل أورق يهذ الناس بسيفه هذا، يقطعهم قطعا بسيفه. قال: ما يقوم له شيء. قال: فوالله إني لأتهيأ له، أتأنى عجزا إذ سبقني إليه سباع بن عبد العزى. فخرج إليه حمزة وقال له: هلم إلي يا ابن مقطعة كذا. قال: فضربه فقتله. قال: فكمنت، يقول وحشي، وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي. قال: فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. ثنة العانة، يعني
أسفل البطن بين السرة، قيل ما بين السرة والعانق، هي العانة نفسها. قال فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركائه، قال فكان ذاك العهد به. وفي رواية ابن حبان أنه قال وهزتها حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه. يعني هذا نتصور هذا الموت، هذه الميتة التي ماتها حمزة رضي الله عنه، يعني الحربة وفي رأسها حديدتها وتمضي فتقع في الثنة وهو موضع فيه لحم وفيه عظام فينكسر ذلك كله، تخترق الحربة حتى تخرج من بين رجليه. قال فذهب لي نوء نحوي، يدفع حمزة لما وهي بين رجليه الآن خرجت وهو يذهب لي نوء، قال فذهب ينوء لينوء نحوي فغلب وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى الناس فقعدت في العسكر ولم يكن لي بعده حاجة، إنما قتلته لأعتق. وقاتل عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما حتى استشهد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد قتل ومثل به، وحتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت لأكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت لأكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت باكية أو صائحة، فقال من هذه؟ قالوا ابنة عمرو. قال صلى الله عليه وسلم فلم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وروى الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك، فقال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، فقال الرب عز وجل إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. وأنزل ربنا سبحانه قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقاتل حنظلة بن أبي عامر الغسيل رضي الله عنه حتى استشهد، وقد كان عروسا في الليلة التي صبيحتها أحد، فلما سمع المنادي عجل إلى الخروج ولم يغتسل. روى ابن حبان والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن حنظلة بن أبي عامر التقى هو وأبو سفيان بن حرب، فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود بن شعوب فعلاه شداد بالسيف حتى قتله، وقد كاد يقتل أبا سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته، فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، يعني لم يدرك أن يغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك غسلته الملائكة. وقال شداد بن الأسود في قتله حنظلة رضي الله عنه لأحمين صاحبي ونفسي بطعنة مثل شعاع الشمس. وقال أبو سفيان بن حرب يذكر صبره ومعاونة شداد بن الأسود بن شعوب هذا إياه على قتل حنظلة من أبيات يقول فيها ولو شئت نجتني كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوب وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي، فبكي ولا ترعي مقالة عاذل ولا تسأمي من عبرة ونحيبي، أباك وإخوانا له قد تتابعوا وحق لهم من عبرة بنصيبي، وسل الذي قد كان في النفس إنني قتلت من النجار كل نجيبي، ومن هاشم قرما نجيبا ومصعبا وكان لدى الهيجاء غير هيوبي، ولو أنني لم أشف نفسي منهم لكانت شجا في القلب ذات ندوبي. فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه
بأبيات يقول له فيها: ذكرت القروم الصيد من آل هاشم، ولست لزور قلته بمصيبي، أتعجب أن أقصدت حمزة منهم نجيبا وقد سميته بنجيبي، ألم يقتلوا عمرا وعتبة وابنه وشيبة والحجاج وابن حبيبي، غدا تدعى العاصي عليا فراعه بضربة عضب بله بخضيبي. وقاتل عمرو بن جموح رضي الله عنه حتى استشهد. روى أبو نعيم في

0: في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك، وأما أنتم فلا عليكم ألا تمنعوه، فلعل الله يرزقه الشهادة. فخرج رضي الله عنه فاستشهد يوم أحد. روى أحمد عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوه يوم أحد هو وابن أخيه ومولا لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما، فجعلوا جميعا في قبر واحد. وقاتل عبد الله بن جحش رضي الله عنه حتى استشهد، وكان رضي الله عنه يسأل الله أن يرزقه الشهادة. روى الحاكم في المستدرك عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله؟ قال: فخلوا في ناحية فدعوا ربهما دعاء أحدثكم به في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا في درسنا الأخير من الحديث عن حادثتين متتاليتين، هما حادثة يوم الرجيع وحادثة بئر معونة. استعرضنا وقائع هاتين الحادثتين، ثم تحدثنا عن المبادئ والعظات والأحكام التي تؤخذ من هاتين الحادثتين الفريدتين اللتين تدلان بشكل بارز جدا على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في حياة المسلمين. نعم. الآن تأتي على أعقاب هاتين الحادثتين، أو الحادثة الثانية حادثة بئر معونة، قصة إجلاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير من المدينة المنورة، وهي القبيلة الثانية قبائل اليهود. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هي قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريظة.

فأجليت قبيلة بني قينقاع لخيانة تحدثنا عنها، نعم، وفتنة اختلقوها وأثرها. الآن كما سنلاحظ يأتي دور إجلاء القبيلة الثانية أيضا، وهي قبيلة بني النضير، لا لشيء إلا لخيانة قذرة، نعم، أصر اليهود إلى أن، نعم، يمارسوها. وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة 40 للهجرة. سببها كما يروي ابن سعد في طبقاته أن عمرو بن أمية الضمري، وكان واحدا من 70 الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله في نجد، هو الذي بقي، نعم، والآخرون كلهم قتلوا أثناء رجوعه، قلنا، إلى المدينة. لقي شخصين ظن أنهما من الذين اعتدوا على إخوانه فقتلهما، لكن تبين أنهما ليس كذلك، تبين أنهما من قبيلة بني كلاب في جوار المدينة، قبيلة اسمها بني كلاب، وكان بين المسلمين وبين هذه القبيلة حلف، يعني كان في سلم، ما في مشكلة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يدفع دية كل من هذين القتيلين، وطبعا قتل الخطأ الدية لم على من؟ على العاقلة، عاقلة القاتل أقارب، نعم، العصبي تمام. فإن لم تكن هنالك أقارب فالدولة، الدولة ولي من لا ولي له. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل هذه المسؤولية. طبعا نرجع إلى نص الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدستور ينفذ على المسلمين في علاقتهم بعضهم مع بعض، وفي علاقة المسلمين مع اليهود، نعم، كمواطنين في المدينة المنورة. من جملة ما تنص عليه هذه الوثيقة أنهم جميعاً يفدون عانيهم، يعني الأسير، إذا في أسير كلهم، نعم، يتعاونون لنعم إطلاق سراحه. كذلك يجتمعون متعاونين على دفع دية فيما إذا قتل شخص على يد أي واحد من أهل المدينة خطأ، نعم، يعني لو أحد اليهود قتل خطأ كذلك، نعم، أهل المدينة يتحملون ديته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك اتجه إلى قبيلة بني النضير، صلى في مسجد قباء يوم السبت، نعم، أظن صلى صلاة الظهر، نعم، ومعه ثلة من المهاجرين والأنصار خرجوا معه. ثم اتجه بعد ذلك إلى قبيلة بني النضير. ما بين مسجد قباء وقبيلة بني النضير المسافة قريبة، فكلمهم بلطف أن يعينوه في دية هذين الشخصين من قبيلة بني كلاب الذين قتلوا.

والوثيقة تنص على ذلك. ووقف رسول الله تحت ظل جدار ينتظر، وذهب اليهود ليتشاوروا فيما بينهم، يعني في سبيل أن يجمعوا المال الذي يستطيعون أن يجمعوه، نعم، كمعونة يتقدمون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدية هذين الشخصين. إذا خلى بعضهم إلى بعض بحسب الظاهر من أجل جمع المال، ولكن أحدهم وهو عمرو بن جحاش النضري يهودي قال: هذه فرصة وأنا أظهر على البيت، يعني أصعد على سطوح البيت فأطرح عليه صخرة، نعم نعم، يكون فيها أجله. النبي عليه الصلاة والسلام يقف في ظل، نعم، جدار. ارتأى عمرو بن جحاش النضري أن يعلو على السطح وأن يقذف بصخرة كبيرة على المكان الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي ابن سعد هنا أن سلام ابن مشكم وهو أيضا يهودي من يهود بني النضير حذر من ذلك وقال لهم: لا تفعلوا، والله ليخبرن بما هممتم. نعم، يعني ترى الزلم النبي وسيخبرن بما هممتم، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. نعم، يعني مو لأنه كتير هو صاحب ذمة، لكن خايف على حاله وعلى أخوانه هنا، يعني ما بننجح، لو بننجح ما عنده شيء. نعم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما قد عزم عليه يهود بني النضير، فتظاهر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يقضي حاجة، نعم، ولكنه توجه مسرعا إلى المدينة. نظر أصحابه يمينا وشمالا فلم يجدوا فلحقوا به، نعم، وقالوا: يا رسول الله، قمت ولم نشعر، الجماعة ذهبوا ليأتون بالمال. فقال: همت يهود بالغدر فأخبرني الله عز وجل بذلك فقلت. ثم أرسل إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من بلدي فقد هممتم بما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم عشرا، عشرة أيام يعني، فمن رؤي بعد ذلك في المدينة ضربت عنقه. نحن الآن نسرد ثم نعود إلى الشرح والتحليل والبيان. فأخذوا اليهود يتهيئون للخروج، جريمة واضحة ولا يستطيعون أن ينكروها، نعم، ولكن عبد الله ابن أبي ابن سلول مرة أخرى جاء ليتدخل في الأمر. أرسل إلى يهود بني النضير يقول لهم: لا تخرجوا وأقيموا في حصونكم، فإن معي 2000 من قومي وغيرهم يقاتلون عنكم، في 2000 من المقاتلين سيدافعون عنكم، لا تخرجوا. فعادوا وصدقوا هذا الذي قاله أو أرسله إليهم عبد الله بن أبي بن سلول، وعادوا فتحصنوا في حصونهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعداد العدة لحربهم، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصرهم وهم في حصونهم في ضاحية المدينة المنورة، ومعهم طبعا النبل والحجارة يرمونها إلى المسلمين. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول لم ينفذ ما وعدهم به، ما أرسل 2000، نعم، لأمر ما. فالنبي عليه الصلاة

0: والسلام واصل الحصار
1: له،
0: ولما اشتد عليهم الحصار ولم يرعوا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقطع نخيله، نعم، وإتلافه. فنادوه من النوافذ من حصونهم يصيحون قائلين: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يصنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ يعني شو ذنب قطع النخيل؟ حاربنا إلا يعني، نعم. ولكن الله عز وجل أنزل تأييدا لعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، ما اللينة؟ النخيل، شجرة النخيل. ولما يئسوا من صاحبهم المنافق ورأوا أن لا مناص لهم، نعم، من القتل، نزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخرجوا من المدينة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يقول: الآن لا أقبله إلا على أن تخرجوا بدمائكم فقط، وليس لكم من أموالكم إلا ما حملته الإبل. بالأول أذن لهم أن يخرجوا وأن يستاقوا معهم كل ممتلكاتهم، لكن الآن لا، لكم أن تخرجوا بدمائكم ولن تحملوا من أموالكم لا من السلاح إلا ما تحمله الإبل من أموالكم. فكان الرجل يحمل ما يستطيع أن يحمله من متاعه، وربما اقتلع باب منزله أو جدران أو غير ذلك، نعم، وألقاه على ظهر بعيره وخرج. تفرق هؤلاء اليهود، يهود بني النضير، ما بين خيبر والشام، ولم يدخل الإسلام منهم إلا اثنان: يامين ابن عمير ابن كعب ابن عم عمرو بن جحاش، وأبو سعد ابن وهب. هؤلاء دخلا فأحرز أموالهما وعاش مع المسلمين في سلم وأمان. قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأموال التي غنمها من بني النضير بين المهاجرين دون الأنصار. الأنصار أصحاب البلد، أصحاب العقارات والأراضي، أما المهاجرون فقد جاءوا وتركوا كل شيء في مكة، إلا بعض البيوت القليلة من الأنصار كانوا فقراء فأشركهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغنائم. وكانت أموال بني النضير، نظراً إلى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذها بدون قتال خاصة لرسول الله، ما معنى خاصة لرسول الله؟ أي يضعها حيث يشاء طبقاً للسياسة التي تراها يراها. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يزرع تحت النخيل من أرضهم، يزرع قوت سنة، يأخذ من ذلك قوت سنة لنفسه ولأزواجه، وما فضل من ذلك كله يجعله في الكراع والسلاح، يعني يجعله في إعداد العدة للجيش وللقتال. ونزل في قصة بني النضير وإجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم سورة كاملة، وهي سورة الحشر، نعم. وفيها يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المال الذي تركه بنو النضير: وما أفاء الله على رسوله منهم من اليهود فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما جاءكم عن طريق القتال، نعم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني ينبغي أن يوزع بهذا الشكل حتى لا يتراكم المال ويكون كتلة تتداولها فئة فقط من الناس والفئة الثانية تعاني من الفقر، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

هذه خلاصة إجلاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهود بني النضير. الآن نعود إلى ما ذكرناه بالتحليل واستنباط المبادئ والأحكام التي ينبغي أن نكون على بينة منها. مرة أخرى أيها الإخوة، يطالعنا التاريخ على لون جديد من ألوان الخيانة التي كانت تسري في دماء اليهود ولا تزال، وهو شيء عجيب وغريب. طبعا خيانة الخائن لا تتيغ إلا نفسه، يعني لا تهلك غيره. يعني الخائن في بادئ الأمر يظن أن خيانته ستكون سبباً للقضاء على عدوه، لكن النتيجة التي عرفت دائماً في التاريخ أن خيانة الخائن تهلك صاحبها. لكن الحقد يعمي، وهذه طبيعة التاريخ سجلها لليهود على مر العصر. النبي عليه الصلاة والسلام ما أساء إليه، وما كان له أن يسيء إليهم، لأنه ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يحملنكم بغضكم لأقوام سيئين على أن تظلموهم وعلى أن تتناسوا مبدأ العدالة في معاملتهم. لا لا لا، اعدلوا. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، يعني غضبكم على قوم. ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يحملنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن النبي ما أساء إليه، ما ظلم أحدا منهم. ولو أنه ظلوا على العهد لبقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى السلم كأحسن ما تكون الرعاية بينه وبين المسلمين من جانب، وبين هؤلاء اليهود من جانب آخر. وعندما ذهب من أجل أن يأخذ منهم ما يستطيعون أن يدفعوه عونا لدية الكلابيين، لم يكن مفتئتا في هذا على عهد أو على قانون، هذا ما تنص عليه الوثيقة. ولذلك قالوا بحسب الظاهر: نعم نفعل يا أبا القاسم ما تحب. قالوا: نفعل ما تحب. ثم ذهبوا يخططون لقتله. فهل هنالك خيانة أقدر وأحط من هذه الخيانة التي لا موجب لها؟ وسنجد في مستقبل دراستنا للسير النبوي المزيد من دلائل هذه الخيانة أيها الإخوة. يعني كل خيانة آتية أشد، نعم، سوءا من الخيانة التي قبلها. نعم هذا ما سنجد. فهذا أمر ينبغي أن نتبينه ونعرفه جيدا. نعم، دراسة التاريخ من هذا الجانب يعطينا تصور الأمثل لحياتنا المستقبلية في معاملتنا لهؤلاء الناس كيف ينبغي أن تكون. الشيء الثاني حكم شرعي أيها الإخوة هام وقف عنده الفقهاء. المالكية والأحناف وكثير من الحنابلة قالوا إن مقاتلة المسلمين للمشركين لغير المسلمين ليست من أجل إرغامهم على الإسلام، وإنما من أجل كف يدهم عن الحرابة. يقاتلون دفعاً للحرابة. الإمام الشافعي في الرأي الذي هو المفتى به له رأيان، رأي يقول كما يقول المالكية والحنفية، لكن الرأي المفتى به لا، أنهم يقاتلون من أجل الدخول في الإسلام. المهم جمهور الفقهاء أن سبب مقاتلة
المسلمين للمشركين كف أيديهم عن حرابة المسلمين وليس السبب إرغامهم على الإسلام. نحن ننظر فنجد في هذه القصة التي درسناها وقائعة تاريخية إجمالاً، نعم، ما يبلور هذا الحكم ويزيده بياناً وإيضاح. الآن قبيلة بني كلاب قبيلة مشركة ليست داخلة في الإسلام، ومع ذلك فقد كان بينها وبين رسول الله حلف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسالما لهم بل مدافعا عنهم، وفتح مكة نتيجة من نتائج دفاع النبي عليه الصلاة والسلام عن قبيلة بني كلاب. لو أن عمرو بن أمية الضمري قتل 10، 20، 30 من أولئك الذين اعتدوا على إخوانه، أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلف دفع ديتهم؟ لماذا؟ لأنهم أعداء. طيب، هذان شخصان قتلا خطأ وهما مشركان، وها نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه ينبغي أن يدفع دية هذين القتيلين لأوليائهما أو لورثتهما. نعم، قال أصحاب هذا الرأي الجمهور، يعني قالوا فلو كان الجهاد سببه إرغام المشركين على الدخول في الإسلام لما صح أن يقوم حلف بين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يمثل المسلمين وبين قبيلة بني كلاب، ولما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع ديتهما لأنهما مشركان، والمشرك يقتل بسبب شركه لا من أجل كف يده عن القتال. فهذه الواقعة مما استدل به الحنفية والمالكية وكثير من الفقهاء على أن سبب قتال المسلمين لغير المسلمين لم يكن إرغامهم على الإسلام، وإنما كان السبب كف أيديهم عن الإسلام. والإمام الغزالي كأنه على الرغم من أنه شافعي يجنح إلى هذا الرأي في كتاب له اسمه المنخول، يجيب عن سؤال يقول طيب فإن قيل نحن نجد أن الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلوا غير المسلمين في الشرق والغرب، والفتوحات وصلت إلى أوروبا وصلت إلى أقصى الشرق وقضي على الحضارة الساسانية، طيب في حين أنهم لم يكونوا محاربين، واضح السؤال؟ طرحه الإمام الغزالي، قال لا، هؤلاء الخلفاء كانت لهم أعين ترصد حالة الرومان، حالة الفرس، حالة هذه الدول، فكانوا يرون أنهم يخططون ويعدون العدة لقتال المسلمين. طيب، والحرب خدعة، البادئ هو الذي ينتصر. ويقول هنا الإمام الغزالي كلمة: الروم إن لم تغزى غزت، الروم إن لم تغزى غزت، يعني عادتهم إذا أنت نمت وتركتهم رأسا هن بيبدأوا. فكان المسلمون يباغتونهم علما منهم بأنهم كانوا يخططون للقتال. نعم، هذا ما قاله الإمام الغزالي. على كل هما رأيان، وأنا أوضعت هذين الرأيين وذكرت دليل كل منهما في كتابي الجهاد. نعم، كيف نفهمه وكيف نتعامل معه؟ هذا كلام ينبغي أن نركز عليه لا سيما في هذا العصر، لأن
شعار الجهاد يرتفع اليوم دون أن نستبين شروطه التي اجتمع عليها الفقهاء دون خلاف، دون أن نستبين هذه الشروط بشكل من الأشكال. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتال تحت راية عمية دون أن تعلم من الذي يقودك. نعم، هذه هي المسألة الثانية التي ينبغي أن نتبينها وأن نعرفها. هنالك مسألة ثالثة كذلك تتضمن حكما فقهيا ينبغي أن نعلمه جميعا أيها الإخوة. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاصر يهود بني النضير وقد ركب اليهود رؤوسهم ولم يشاءوا أن ينزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عندئذ باقتلاع النخيل، وأخذوا يتصايحون من النوافذ ويقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كنت تنهى عن الفساد، فما بال النخيل؟ ليش عم تقطع النخيل؟ ورأينا أن بيان الله عز وجل أيد هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب، نريد هنا أن نستبين الحكم الشرعي الذي استظهره الفقهاء من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ما هو حكم تخريب البيوت للأعداء، قطع الأشجار؟ نعم، في مثل هذه الحالة عندما تقوم حرب عوان بين المسلمين وبين أعداء لهم، جمهور الفقهاء قالوا: المسألة داخلة في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية وليست من أحكام التبليغ. وأنا أذكر أنني بمناسبة مرت ذكرت لكم الفرق بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية، ومن الأهمية بمكان لا سيما في هذا العصر أن نعرف الفرق بينهما. نعم، تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وأوامره نواهيه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تصرفات وأوامر ونواه تبليغية، وهذا هو الأكثر، يعني أحكام يتبلغها من عند الله عز وجل فيبلغها إيانا. هل يمكن أن تتغير؟ لا. الربا حرام، الميسر حرام، صلاة واجبة، نعم، الحج على من استطاع واجب، وهكذا ما يتعلق بأحكام العقود، البيوع، الإيجار، الرهن، السلام، إلى آخر ما هنالك. هذه الأحكام كلها أحكام تبليغية مستمرة باقية إلى يوم القيامة. هنالك تصرفات أخرى يتصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رئيس دولة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه صلاحية أن ينتقي في من هذه المسائل ما هو الأصوب وما هو الأكثر قربا من مصلحة المسلمين وما هو الأجدى له. الباري عز وجل يعطي المصطفى الصلاحية أنه هالمسألة أنت اختار شو الأصلح للناس نفسه، فله أن يختار هذا أو هذا أو هذا أو ذاك. الباري عز وجل أعطى ضوء آخر، هذا الاختيار يختاره رسول الله بوصف كونه رئيس دولة. نعم، طيب، قال الفقهاء: موضوع قطع أشجار العدو، حرقها، البيوت، نحو ذلك، داخل في هذا النوع، داخل في السياسة الشرعية، يا أي أن الله عز وجل أذن لرسوله كما رأينا في الآية أن يتصرف في هذا الأمر حسب ما تقتضيه
المصلحة. فإن كان العدو يرعوي بدون ذلك لا يجوز. وإن رأينا أن العدو لا يرعوي إلا إذا وجد أمواله تتلف وتهدم، لأنه هن كثير متمسكين بالمال، نعم، لا نفعل ذلك. إذن هذا من حكم الإمام. وهنالك طائفة من الأحكام بهذا الشكل. باختصار، كل تقريبا أحكام القتال تدخل في أحكام السياسة الشرعية. الجهاد كجهاد من أحكام التبليغ، لكن متى تعلن الدولة الحرب على عدو من الأعداء؟ متى الوقت المناسب لإعلان الحرب؟ النبي ترك ذلك لرسوله حسب ما يرى المصلحة. إذن هذا من أحكام الإمامة. طيب متى يعلن انتهاء الحرب؟ متى يعطي الهدنة؟ يعلن الهدنة، نعم. المرجع هو يقدر الأمر، المصلحة يفعل ما تقتضيه المصلحة. ما يتعلق بالغنائم كما سنجد، ما يتعلق بالأسرى، يا ترى يقتلهم؟ يا ترى يفتديهم بالمال؟ يا ترى يمن عليهم يتركهم؟ يا ترى يضرب عليهم الرق؟ يختار من ذلك ما تقتضيه المصلحة. مهم جدا أن نعلم هذا الأمر. وفي أمور هي محل خلاف، يا ترى هي داخلة من أحكام التبليغ أم إن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف فيها كرئيس دولة؟ دخل فيها خلاف. مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من الفقهاء من قال هذا من أحكام التبليغ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، ما في ربا. طيب مثل الشافعي هكذا قالوا: فمن أحيا أرضا ميتة فهي له إلى يوم القيامة، الذي يجد أرضا مواتا يحجرها ثم يستصلحها خلال 3 سنوات خلاص يتملكها، ما لحى رئيس دولة إلا لا، لأنه هذا حكم تبليغي. الإمام أبو حنيفة قال: لا، النبي قال هذا الكلام بوصفه رئيس دولة. كان يرى آنذاك المصلحة أراضي كثيرة غير مستصلحة وبده يشجعهم على استصلاحها، فقال هذا الكلام كرئيس دولة. لكن ربما يأتي ظرف آخر هذا الكلام لا يطبق. ولذلك على مذهب الأحناف لو شاء سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان إنه ما ينفذ هالشيء بصدق، لأنه هو رئيس دولة تاني بنفذ شيء تاني. نعم، المهم أن نعلم أن هنالك فرقا كبيرا بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية. إتلاف ممتلكات العدو داخل في أحكام الإمامة. الأصل عدم الإتلاف، ولكن إذا رأى ولي أمر المسلمين أن الإتلاف هو الذي ينفذ المصلحة فله ذلك. لذلك سيدنا أبو بكر في خلافته مرة أمر بالإتلاف ومرة نهى عن الإتلاف حسب ما رأى المصلحة. ويدخل في هذا ما يسميه الفقهاء العقوبة بالمال. العقوبة بالضرب بيصير، بالحبس بيصير، يعني بأمور أخرى يمكن. لكن هل يجوز لرئيس الدولة أن يعاقب عقوبة تعزيرية لإنسان ارتكب جنحة أو جريمة عن طريق إتلاف ماله، يعني عقوبة بالمال؟ جمهور العلماء قالوا نعم، وهذا داخل في أحكام السياسة الشرعية، لكن مو امتلاكا. لا، الذين أجازوا العقوبة بالمال أجازوا العقوبة بالمال إتلافا لا امتلاكا، والفرق واضح. يعني مثلا زيد من الناس خالف ارتكب جنحة، بنعاقبه، لكن ما بنجي بنعاقبه نقول هات 1000 ليرة نحطها بجيبتنا. لا، العقوبة بامتلاك المال على هذا الإنسان غير جائز، لكن يجوز العقوبة بماذا؟
بإتلاف المال، مثل ما كان سيدنا عمر يعمل إذا رأى من يبيع الحليب وقد غشه بالماء أتلف المال، كان يتلف الحليب كلياته، لكن ما بيجي بياخذه بيبيعه لمصلحة حدا أو لمصلحة الدولة. وضع أظن هذا الكلام، وللفقهاء كلام طويل في هذا الصدد. نعم، وشرع من قبلنا يسير على هذا أيضا. نعم، موسى السامري لما صاغ عجلا جسدا له خوار من ذهب، شو سوى فيه سيدنا موسى؟ أحرقه وهو ذهب. لك شلون هذا مال يصير يتلف؟ نعم، لأن المعاقبة بإتلاف المال على صاحبه جائز، لكن بشرط أن يرى المصلحة في هذا، يعني داخل فيما نسميه نحن بالسياسة الشرعية. أحدهم قد يقول خصوصا من القانونيين يقول طيب لماذا لا يجوز المعاقبة بأخذ المال امتلاكا؟ كل الدول تعمل اليوم هيك، لماذا؟ الجواب واضح، فلسفة العقاب مصدرها شريعة الله وليس مصدرها القانون الوضعي أبدا. العقاب في المجتمع لا يكون عقابا إلا إذا كان له معنى الزجر بالنسبة لكل الناس.

0: النبي عليه الصلاة والسلام من أين جاءه هذا العلم؟ كان ينتظر اليهود أن يتوه بالمال، والصحابة كلهم عم ينتظروا، وإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يسرع ويعود إلى المدينة، والصحابة متعجبين. الجواب كما قاله رسول الله، لاحظوا ما أقول أيها الأخوة، قال: نعم، نوت اليهود الغدر فأخبرني الله صلى الله، أخبرني، هذا كلام سيدنا رسول الله، أخبرني الله. إذن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة وحي جاءه من عند الله عز وجل، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأخبرني الله. هل لنا في هذه الحالة ونحن نريد أن نكتب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعبارات دقيقة، هل لنا أن نقول ألهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن اليهود أرادوا الغدر؟ هل لنا أن نقول هذا؟ أو هل لنا أن نقول النبي كان صاحب فراسة تفرس في الوجوه فعلم أن نيتهم سيئة؟ ما بيجوز. أنت في هذه الحالة عم تخلط بين نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما نتمتع به نحن أيضا من فراسة، من إلهام، من معرفة. نعم، لا، قلها بصراحة ولا تلبس على الناس حقائق النبوة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الذي قد قصدته يهود أو قصده يهود بني النضير. أقول هذا لأن بعض الكتاب في هذا العصر يستعملون هذه العبارة، إنه النبي ألهم، النبي علم. ليش يا أخي؟ لماذا لا تكون صريحا؟ السبب أنه يتخيل أن الناس الذين يريدون أن يقرأوا كلام اليوم فيهم المؤمن وغير المؤمن، نعم، والمفروض أنه كل الناس اللي بديروا كلامه هيك يعني يكونوا راضين وكلهم يقبلوا كلامه، إذن أنا لازم يعني ساير الملحد وساير هذا وساير هذا. لا أبدا، أنا ما بساير حدا، أنا بساير الحق. إذا كنت تتصور أن محمدا ليس نبيا فقل ما تشاء، لما؟ لأنك تتصور أنه ليس نبيا وأنت مخطئ في تصورك. وأما إن كنت تعلم حقا أنه نبي الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن فلماذا تلبس على الناس؟ يلي بيصدق بيصدق، ويلي ما بيصدق عمره إن شاء الله ما يصدق. نعم، فأنا أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر من السماء. الصحابة كلهم كمان عندهم فراسة، ما بهم شيء. إذا أردنا أن نقول الفراسة فنحن أمام جامع مشترك بين النبي وبين أصحابه، كمان عندهم فراسة. طيب ليش ولا واحد منهم ما تفرس، ما ألهم هذا الذي قد ألهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبب أن المسألة ليست مسألة فراسة، وإنما هي عبارة عن وحي جاءه سبحانه وتعالى، ومصدر ذلك قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. أيها الإخوة، الإنسان الذي يعني فاض قلبه يقينا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني زايلته الشكوك والريب كلها، يطرب عندما يتكلم الكلام الذي يؤكد يقينه الاعتقاد بنبوة رسول الله وينتشي بذلك. نعم، أنا عندما أقول أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أشعر بأنني يعني أدغدغ مشاعري طربا. نعم، فمن يجد أن من الأولى أن يساير الآخرين وأن يصانعهم فهذا يدل، وأرجو أن أكون مخطئا، على أن عقيدته في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست راسخة. هذه المسألة أيضا انتهينا منها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع بهذا المال الذي جاءه من يهود بني النضير بدون قتال؟ طبعا ما في قتال، كما قال الله عز وجل: فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. الباري جعله تحت سلطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا من أحكام السياسة الشرعية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأخذ هذا المال ويتصرف به كما يشاء. لكن ماذا كان يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا المال؟ كان يزرع بين النخيل القمع، الحنطة ونحو ذلك والشعير، يأخذ منه قوت سنة واحدة لنفسه وعياله، فإذا جاءت السنة التي بعدها أيضا أخذ قدر ذلك، وهكذا، والباقي كله يجعله في الكراع وفي السلاح. هذا الذي كان يسير صلى الله عليه وسلم على نهجه. على ما يدل؟ يدل كل من كانت لديه بقايا ريبة في شخص رسول الله على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان إنسانا يحلم بملك، ما كان ذاك الذي يحلم برئاسة، بغنى، بمال، أبدا أبدا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة أنه توفي ودرعه مرهونة. نعم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي إلا كف من شعير في رف لي حتى طال علي العهد به. هذا ما كان عند سيد عائشة عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما لي وللدنيا وإنما أنا كرجل قال تحت شجرة ثم تركها ومضى. يعني شو بدي من الدنيا؟ أنا بكرة رايح، أنا شاني بالدنيا مثل واحد شاف شجرة لها فيء ممتد وقد أخذ منه الجهد فنزل ونام تحت ظل هذه الشجرة حتى استعاد نشاطه وقام وترك الشجرة ومضى. هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام نعم دليل آخر على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو نبي الله في أرضه، وهو دليل آخر على أنه صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى المدينة ما ألهم ولا شغلت في راسه ولكنه الوحي. يوم حنين لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في الطريق لحق به بعض الأعراب نعم يسألونه المزيد من المال، فالتفت إليهم قائلا: كما سنجد؟ نعم يا أيها الناس ردوا علي ردائي. وكان علق رداؤه بشجرة فيها الشوك، فوالله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحرمنا يا رب، لا تحرم إخواننا هذول، لا تحرم هذه البلدة من الدخول في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك كله. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالإيمان بك وأن أكرمتنا بالإيمان برسولك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الليلة الغراء صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نعلم أن نعمك لا تحصى وأن إكرامك لنا لا يعد، ونحن عاجزون يا ذا الجلال والإكرام عن أن نشكرك الشكر الذي يرضيك، فأسألك اللهم أن تعيننا على أن نشكرك وأن نحمدك الشكر الذي أمرتنا به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تكرمنا جميعا بتجلياتك الرحمانية، وأن تجعلنا جميعا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر كل سوء يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك، اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، المستقيمين على أمرك، المتبعين لشرعك. أكرمهم بالنصر يا ذا الجلال والإكرام حيثما كانوا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وقد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، كل واحد يا رب العالمين يا رب العالمين، نحن ضيوفك وأنت كريم، أنت الذي أمرت عباده بالإكرام، أكرمنا أكرمنا، اصفى عنا صفحك الجميل يا رب يا رب. كل واحد منا له حاجة الآن في قلبه، وأنت المطلع على قلوب العباد. نعم نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا رجالا ونساء في هذه الساعة سؤلة، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: اليوم لابد ان اشير وانبه الى الحديث الذي ذكرته بالامس، وهو عن الصحابي الجليل زيد ابن ثابت. زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل خزرجي أنصاري، وهذا شهد فتح بيت المقدس وشهد الفتوحات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الذي في آية الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون الآية، فهنا زيد هذا غير زيد بن ثابت، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وله قصة بهذه الآية، وكان ابنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتبني، وكان يدعى إلى محمد زيد بن محمد. وهذا زيد بن حارثة في أي معركة استشهد؟ في معركة مؤتة، الله يجزيك الخير، أحسنت، في معركة مؤتة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لابد أني أنبه إلى هذا، راجعني فيه أخونا أبو عبد الرحمن شرشر جزاه الله خيرا، وكذلك سألني عنه أحد الإخوة اليوم كذلك، فكان لابد من أن أنبه إلى هذه القضية حتى لا يقع اللبس إن شاء الله كما وقع بالأمس، لذلك وجب التنبيه. حديث اليوم إن شاء الله تعالى حديث أيضا من الأحاديث الدالة على فضل الشام، وعلى أن هذه الأرض بأرض الشام وأهلها هي ميزان لصلاح الأمة، تعرف الأمة بها نفسها هل هي في خير أو في غير ذلك، هل هي في صلاح واستقامة على الأمر أو غير ذلك. فإذا نظرنا إلى أهل الشام ووجدناهم بخير فالأمة بخير، وإذا وجدناهم على غير ذلك فاعلم أن الأمة إما أنها في طريقها إلى الضياع، وإما إنها إيش، والله المستعان، في ضعف. هذا الحديث رواه الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قرة ابن إياس المزني. قرة بن إياس المزني هذا الصحابي الجليل شهد غزوة الخندق، وكان كذلك أبوه صحابيا، قرة هذا ابن إياس المزني كان أبوه صحابيا، لكن قرة رضي الله عنه شارك في الفتوحات، وكان ابنه تابعي من كبار التابعين اسمه معاوية، معاوية ابن قرة ابن إياس المزني، وكان معروفا بالقضاء، القاضي معاوية ابن قرة هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الصحابي قرة راوي الحديث فقد قتل رضي الله تعالى عنه في حربه أو في حرب الأزارقة. الأزارقة هؤلاء طائفة من طوائف من الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وكفروهم واستباحوا دماءهم، استباحوا دماء المسلمين وقاتلوهم وقتلوهم، فهو كان رضي الله تعالى عنه في الجيش الذي خرج لقتال هؤلاء الأزارقة هذه الطائفة، ثم إنه قتل في تلك المعركة، وهو كان من نزلاء البصرة، مدينة البصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الحديث الذي يرويه لنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فدل هذا على فضيلة الشام وأهلها، وأنه لا تزال الأمة بخير طالما الشام وأهله بخير. فإذا فسدوا، فما معنى الفساد هنا؟ الإنسان قد يتبادر إلى ذهني أول ما يتبادر معنى إيش، اللي هو المعاصي والمظالم وفشوها وانتشارها وظهورها بين الناس، بحيث يجاهر بالمعاصي والله المستعان، ويجاهر ويتساهل بظلم الناس بعضهم لبعض، ولا شك أن هذا أول ما يدخل في معنى الفساد. فإذا انتشرت المعاصي في أهل الشام والمظالم فيهم، فلا شك أن غيرهم من المسلمين سيكون كذلك. المعنى الثاني الذي حمله عليه بعض أهل العلم، منهم السندي الحنفي على حاشيته على مسند أحمد، لأنه هذا الحديث من رواية أحمد رحمه الله تعالى، والترمذي كذلك قال حسن صحيح، وهذا كذلك حسنه وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في تخريج كتاب صغير اسمه فضائل الشام للربعي. هذا الكتاب الصغير خرج أحاديثه وحكم عليها العلامة المحدث الألباني، وحسن من هذا الكتاب هذه الرواية هذا الحديث. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، يقول السندي الحنفي أن معنى فساد أهل الشام هنا هو خروجهم عن طاعة إمامهم حاكمهم. طبعا لما يكون الحاكم هذا إيش؟ لما يخرج على الحاكم المسلم العامل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما خروجهم على غير ذلك فهذا يقاس بالمصلحة والمفسدة، ولا ينبغي أن يقاس بخروجهم على الحاكم المسلم العامل بكتاب الله وسنة رسول الله. مثل مين يعني؟ مثل الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث بعض الناس حمله على فترة الصحابة، الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية، فقالوا لما خرج معاوية رضي الله تعالى عنه عن طاعة علي رضي الله تعالى عنه، هنا وقع الفساد في الشام، فصار لا خير في هذه الأمة لأنها اشتغلت في نفسها وفي بعضها وتفرقت ووقعت بينها الفتنة. وهذا صحيح، يعني تعطل حال الأمة سنين كثيرة بسبب الذي وقع بين معاوية من اجتهاد، هو إن شاء الله تعالى معذور فيه، لسنا نحن من يقضي بين علي ومعاوية. لا يتجرأ الإنسان أيها الإخوة بالكلام عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسبب هذه الفتنة، وإن كان أهل السنة وأئمة العلم يقولون الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، ولكن معاوية متأول وحسابه لا شك أنه ليس عندنا، ومعاوية له مناقب وله فضائل في الإسلام وله محاسن كثيرة جدا بعد أن استقر الأمر له رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الخلافة، فإننا لا ينبغي لنا أن ندخل هذا الباب، لأن الدخول في الطعن بمعاوية رضي الله عنه سيجر صاحبه إلى إيش؟ الطعن في كثير من الصحابة والقدح فيهم والكلام في عدالتهم، وهذا باب من أبواب الخوارج، لأن أهل البدع أول ما يبدأون يتكلمون في معاوية من الصحابة، فإذا تكلموا فيه وقبل الناس ذلك تكلموا بعد ذلك في من دون معاوية من الصحابة رضي الله عنهم، وصاروا حالهم ونصبوا أنفسهم قضاة على أمة خلت، ويقول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه حكما وقاضيا على أمة لها من الفضائل والحسنات، وليس من ولم يقل أحد من أهل العلم أن الصحابة يعني مقدسين ومعصومين، ولكن الكلام فيهم كلام في هذا الدين، هم حملة الدين وإجماعهم لا شك أنه حجة، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم واتفاقهم لا شك أنه حجة في الدين. فلذلك ينبغي على المسلم أن لا يتجرأ على أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويطعن في نياتهم ويطعن في مقاصدهم عفى الله تعالى عنهم جميعا. فيقول هذا السندي الحنفي أن المقصود بهذا الحديث ما وقع بين معاوية رضي الله تعالى عنه وعلي من الاختلاف. أيضا من المعاني التي حمل عليها هذا الحديث معنى آخر، وهو أن فساد الشام يكون بترك الجهاد في سبيل الله وترك القتال في سبيل الله، وهذا المعنى حقيقة هو أولى المعاني، وإن كان المعنى الأول صحيح. ما هو المعنى الأول؟ كثرة الفواحش والمظالم وفشوها وانتشارها، فإذا انتشرت في الشام انتشرت. وانظروا أيها الإخوة إلى أعداء الإسلام اليوم، الغزو الفكري والغزو الثقافي أول ما تركز على من؟ على مصر والشام، لأنهم يعرفون أن هاتين المنطقتين في بلاد الإسلام هما محط أنظار جميع المسلمين، فينظرون ماذا يفعل أهل الشام وماذا يفعل أهل مصر فيفعلون مثلهم. فانظر إلى نزع الحجاب، وانظر إلى تحكيم القوانين الوضعية والمدنية هذه واستبدالها بالشريعة الإسلامية. تجد أول ما وقعت هذه البدع وهذا الفساد وقع في مصر والشام، ثم بعد ذلك قلدهم وتابعهم وفعل مثلهم سائر المسلمين. هذا هو مصداق الحديث. نعود إلى إن كان المعنى الأول المعاصي والمظالم صحيح، وكذلك المعنى الثاني الخروج على إمام العدل والحق والسنة والدين الذي يحكم بالكتاب والسنة، هذا أيضا معنى صحيح إذا يكون يحمل عليه معنى الفساد. كذلك ترك الجهاد في سبيل الله، إذا ترك أهل الشام الفساد وهم دولة الرباط على تخوم الدولة الإسلامية، هم المرابطين على الإسلام والمسلمين، هم الذين على سمتهم إيش أعداء الإسلام من هؤلاء الصليبيين ومن اليهود كذلك، فإذا تركوا الجهاد وأخلدوا إلى الأرض لا شك أن هذا من أعظم أنواع الفساد. لذلك ورد في تفسير قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما يبين أن الفساد والهلاك بترك الجهاد في سبيل الله. وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في معركة مع الروم، هذا يرويه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن أبي عمران التجيبي يقول كنا مع الروم فرأيناهم صفا عظيما، وكان معنا من المسلمين أيضا صفا عظيما من أهل مصر والجماعة أيضا. إيش يعني من أهل مصر؟ كان جاي من مصر مجموعة من الجند المسلم المقاتل، وكان في هذه المعركة أيضا من الجماعة من جماعة المسلمين. قال فجاء رجل، يقول أبو عمران التجيبي، جاء رجل من المسلمين فاخترق صفوف العدو والروم حتى أنه وصل إلى آخرها، فقال الناس يا سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة، يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال وكان في الناس من الصحابة؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، اللي هي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قالت هذه الآية نزلت فينا نحن الأنصار، وذلك أن لما رأينا أن الله تعالى أعز الإسلام ونصر المسلمين وأعز رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد ضيعنا أموالنا وتركنا أعمالنا، فقلنا الآن نعود بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين وأعز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نعود إلى أموالنا وأعمالنا ونصلحها. ويريدون أن يتركوا إيش بذلك؟ الجهاد في سبيل الله. قال فهنا لما عزمنا على ترك الجهاد في سبيل الله إيش ربنا قالنا؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ترك الجهاد هو التهلكة. هذا فعلا أولى وأحرى ما يحمل عليه هذا الحديث، إنه فساد الأمة يكون بترك الجهاد في سبيل الله تعالى. ويشير إلى هذا المعنى وأنه هو الأولى والأحرى بحمله في هذا الحديث إيش؟ قوله صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث تفسر أول الحديث، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في نفس الحديث لا تزال طائفة من أمتي منصورين. إيش معنى الفساد العاد؟ الحديث ببين بعض وبعض إيش علاقة أوله بآخره. لما يقول الرسول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ثم يقول لا تزال طائفة من أمتي، معناها الفساد هذا بترك إيش هذه الطائفة أمر الله والقيام بأمره والقتال في سبيل الله ونصر هذا الدين. لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وانظر إلى هذه الطائفة في أرض الشام بالذات وفي فلسطين بالخصوص، هذه الطائفة كلما ضعفت كثر الفساد في الشام، وكذلك بعدها انظر، لأن الشام هي ميزان الأمة، ميزان قوتها، فلسطين على الأخص هي ميزان قوة الأمة وعزتها، وهي ميزان يستطيع الإنسان في أن يقيس حال المسلمين في سائر البلاد، فانظر إلى حالهم إذا قاموا بحق الله تعالى وبأمره من القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، انظر إلى عزتهم. والله إحنا شوية صواريخ طيروها على اليهود شفنا العزة فيها، أليس كذلك؟ وهم يعني طائفة وقليل منهم، هؤلاء يعني جماعة من نزاع القبائل، أقول يعني من الأفراد، لا تستطيع أن تقول عنهم، ومع ذلك الأمة عزت بهم حقيقة. فكيف بك لو أنه حشدت الأمة حشودها وقاتلت في سبيل الله تبارك وتعالى ورفعت راية الجهاد في سبيل

0: خذلهم حتى تقوم الساعة. وأنا عندي فائدة في هذا الحديث لن تجدوها مكتوبة ولا موجودة في مكان، أخذتها عن الشيخ حمود الشعيبي العقلة رحمه الله تعالى في زيارة له في عنيزة في بريدة بالأصح، وسألته عن هذا الحديث خصوصا، قلت له يا شيخ ما معنى إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم؟ وأجابني بجواب حقيقة فيه صحة ومعناه مقبول. قال يكون آخر الناس فسادا في الدنيا أهل الشام، آخر الناس فساد في الدنيا أهل الشام، فإذا فسدوا فلا خير في جميع الناس ولا خير في الأرض. وإذا تأملت أنت أحداث الساعة وآخر الزمان فإنك تجد أن الناس يحشرون إلى أين؟ جميع الناس مؤمنهم وكافرهم إلى الشام، عندما تأتي تلك النار التي ذكرناها وتحشر الناس إلى أرض الشام إلى محشرهم، هذا في آخر الزمان أليس كذلك؟ فإذا حشروا في الناس في الشام ماذا يحصل هناك؟ أشراط الساعة وظهور الطائفة المنصورة اللي تكون مع الإمام المهدي عليه السلام، ويكون عيسى بن مريم ثم إنه ينتصر عليهم، وتكون هذه الطائفة في الشام، ثم بعد ذلك يعود الناس إلى ما كانوا عليه حتى لا يبقى على الأرض من يقول إيش؟ الله الله أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ثم يرسل الله تعالى ريحا، هذه الريح من قبل اليمن تقبض نفس كل مؤمن، تدخل كل مدخل هذه الريح فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض إلا شرارها. فإذا فسد من في الشام وقبض أهل الإيمان فيها فاعلم أن الساعة قد اقتربت وأوشكت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خواتيمنا وأن يصلح أحوالنا وأن ينصر هذه الأمة إنه سميع عليم، وأن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة العاملة بحكم الله وبأمر الله. فاتقوا الله ما استطعتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة 29 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا التطهير الكامل لأرض فلسطين من الصليبيين بعد أكثر من 200 سنة احتلال، وشفنا الجهاد العظيم الذي قام به المماليك سواء في زمن قطز رحمه الله أو في زمن الظاهر بيبرس أو سيف الدين قلاوون أو الأشرف خليل رحمهم الله جميعا، وكيف طهروا البلاد الإسلامية من آخر جنود الصليبيين في العالم الإسلامي. وشفنا في نفس الوقت أن تحولت فلسطين بعد دخول المماليك إليها وإلى الشام إلى إمارة مملوكية، ظلت إمارة مملوكية حوالي 263 سنة متصلة. في طول هذه الفترات الطويلة لم تتعرض فلسطين إلى مشاكل تذكر، وكانت الأمور في غاية الاستقرار في عهد المماليك. في أواخر أيام المماليك حصلت بعض المشاكل في أرض فلسطين نتيجة ظهور الدولة العثمانية بقوة، وده خلانا نتكلم في المرة اللي فاتت على الدولة العثمانية. الدولة العثمانية دولة من أعظم الدول في تاريخ الأمة الإسلامية، ظهرت في سنة 699 من الهجرة، يعني في زمن دولة المماليك أو في أوائل زمن دولة المماليك، وكان مفيش بينها وبين دولة المماليك أي نوع من التعارض، لأن واحدة في آسيا الصغرى اللي هي دولة العثمانية، والتانية موجودة في منطقة الشام ومصر، يعني نقاط التقاطع والتماس بينهما كانت محدودة جدا وقليلة. تكلمنا على الدولة العثمانية وقلنا أنها دولة جهادية من الدرجة الأولى، وأسسها عثمان بن أرطغرل رحمه الله من أعظم المجددين في تاريخ الأمة الإسلامية، واستطاعت هذه الدولة أن تتوسع في أوروبا، خدت

0: مجال جديد للفتح الإسلامي بعيد خالص عن المجالات السابقة، وطئة أراضي لم تطأها أقدام المسلمين منذ يعني وجد الإسلام ومنذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الزمن، زمن الدولة العثمانية. واتكلمنا مرينا على عدد من أمراء الدولة العثمانية، وكان من أشهر الأمراء اللي اتكلمنا عليهم مراد الأول، اللي عمل فتوحات كثيرة في داخل أوروبا، ووصلنا إلى حكم بايزيد ابن مراد الأول. وبايزيد هذا يطلق عليه في التاريخ الصاعقة، اسمه بايزيد الصاعقة لسرعة انقضاضه على أعدائه رحمه الله. الراجل ده فتح نص بلغاريا، وفي آخر حياته يعني تعرض لكارثة وهي ظهور جديد للتتار على يد تيمور لانك، لكن يعني بدون الدخول في تفصيلات كثيرة، ظهر من بعده مراد الثاني ليعيد من جديد السطوة للدولة العثمانية. مراد الثاني هذا شخصية من أعظم الشخصيات أيضا، تولى الحكم وعنده 18 سنة بس، لكن ما شاء الله كان من المجاهدين الكبار. تولى سنة 824 من الهجرة لحد سنة 855 من الهجرة، يعني حكم تقريبا حوالي 31 سنة. في أيامه فتح ألبانيا بكاملها، فتح المجر بكاملها، أعاد توحيد الأناضول بعد أن مزقه التتار، وترك لنا عند وفاته أعظم هدية تركها للمسلمين، وهي هدية محمد الفاتح ابن مراد الثاني رحمهم الله جميعا. محمد الفاتح من أشهر أو لعله أشهر سلاطين الدولة العثمانية مطلقا، وتولى الحكم سنة 855 من الهجرة لسنة 886 من الهجرة. الكلام ده بيوافق 1451 من الميلاد لسنة 1481 من الميلاد، يعني 30 سنة أو 31 سنة متصلة. تولى الحكم عنده 22 سنة، لكنه ما شاء الله كان يمتلك خبرة الشيوخ والأكابر رحمه الله. بعد أقل من 3 سنوات من ولايته استطاع أن يحقق حلم المسلمين، وأن يحقق صدق نبوءة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح القسطنطينية في سنة 857 من الهجرة 1453 من الميلاد، ليحقق بذلك الحديث النبوي العظيم: لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها. شوف هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يصف به محمد الفاتح: فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش، جيش الدولة العثمانية اللي تعرضت لكثير وكثير من التشويهات في تاريخنا. ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم من أكثر من 800 سنة على ظهور هذه الدولة، يصف هذا الجيش ويصف محمد الفاتح رحمه الله. لم يكتفي هذا البطل العظيم الشاب بهذا النصر المهيب على الدولة البيزنطية وإسقاط القسطنطينية وتحويل القسطنطينية إلى مدينة إسلامية اسمها إسلامبول، بعد كده تحولت لإسطنبول، بل أكمل الطريق وفتح كل بلاد الصرب باستثناء بلغراد فقط، واستطاع أن يفتح أيضا رومانيا، وفتح بلاد البوسنة، ودخل في زمانه أهل البوسنة في دين الله أفواجا، بل أن في زمان محمد الفاتح انضم للجيش العثماني 30,000 شاب بوسني يجاهدون في سبيل الله، وأصولهم كلها كانت نصرانية. فتح اليونان بكاملها رحمه الله، فتح كرواتيا بكاملها، فتح الجبل الأسود وأجزاء أخرى من دولة عجيبة جدا من إيطاليا. وصلت الجيوش الإسلامية إلى إيطاليا في عهد محمد الفاتح، فتح مدينة اسمها أوترانت، وكان بيجهز العدة لفتح روما ليحقق الحديث النبوي العظيم الذي بشر فيه بفتح القسطنطينية وفتح روما، لكن وفاه الأجل ومات رحمه الله قبل أن يحقق هذا الحلم، ليترك للأجيال التي تأتي من بعده تحقيق هذا الحلم العظيم وهذه النبوءة الكبيرة من رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. تولى من بعده ابنه يزيد بايزيد الثاني، وده حكم 32 سنة، كان يميل إلى السلم، وحصل في عهد بايزيد الثاني خلاف شديد مع دولة المماليك، وأول مرة نشوف مشاكل تظهر بين دولة المماليك وبين الدولة العثمانية، وكان الكلام ده في عهد السلطان قايتباي المملوكي. وهيبدأ بقى تظهر من جديد كلمة فلسطين في قصتنا. دولة المماليك دولة قوية تحت السلطان قايتباي، ودولة العثمانية دولة قوية جدا وتمتلك نصف أوروبا في ذلك الوقت تحت قيادة بايزيد الثاني. ويحصل للأسف الشديد مع كل محاولات الإصلاح بين الدولتين هيحصل خلاف، وبالتالي يجهز قايتباي جيشا لغزو الدولة العثمانية، وبالتالي يبدأ في استنفار الجنود من هنا وهناك، وتبدأ ظهور قصة فلسطين من جديد، حيث يجند المماليك أهل فلسطين، وطبعا فلسطين ولاية مملوكية في ذلك الوقت، يجند أهل فلسطين لحرب الدولة العثمانية، ويفرض عليهم ضرائب كثيرة جدا مرهقة لتساعده في الحرب وفي تجهيز الجيش. وطبعا شعور اهل فلسطين انهم هيحاربوا الدوله العثمانيه اللي هي فتحت القسطنطينيه وفتحت نص اوروبا، بنتكلم على رومانيا وبلغاريا واليونان والبانيا والصرب والجبل الاسود وكرواتيا وتوصلنا لايطاليا، يعني دوله فعلا عملاقه، دوله رهيبه، ومع ذلك ترفع رايه الاسلام وكل القوات بتوعها ملتزمين تمام الالتزام بالشريعه الاسلاميه و فطبعا ده كان بيمثل شعور بالأسى الكبير عند أهل فلسطين، خلاهم ما عندهمش رغبة في نصرة المماليك في هذه الموقعة. أضف إلى كل ذلك أنه في عهد بايزيد الثاني وفي عهد السلطان قايتباي المملوكي سقطت بلاد الأندلس، وكانت كارثة كبيرة جدا على العالم الإسلامي. الكلام ده كان في سنة 897 من الهجرة، في سنة 1492 من الميلاد حدث هز العالم الإسلامي كله، وطبعا كانت مشكلة كبيرة. في سنة 618 هجرية 1512 ميلادية حصل تغير محوري في قيادة الدولة العثمانية أو السلطنة العثمانية، وهي عندما تولى سليم الأول ابن بايزيد الثاني الحكم. وسليم الأول شخصية عسكرية من الطراز الأول، كان عنده طموح عالي جدا، أول ما مسك الحكم واجهته مشاكل كبيرة، بدأ ينظر إلى هذه المشاكل. طبعا هو بيحكم دولة بتحكم نص أوروبا وبالإضافة لذلك آسيا الصغرى، وجنبيه من الجنوب دولة المماليك تحكم الشام بكامل بما فيه فلسطين ودولة مصر. لكن تزامن مع ظهور سليم الأول اللي هو كان زي ما قلنا شخصية عسكرية كبيرة، عدة تطورات في العالم في ذلك الوقت. من أوائل هذه التطورات وأهم هذه التطورات ظهور الصفويين في إيران. الصفويين دولة شيعية إثنى عشرية ظهرت في إيران، وكان عندها توجه لمد المد الشيعي إلى بلاد العالم الإسلامي السني، وبدأت بالفعل توجه الجيوش ناحية العراق، وبدأت في تشييع أهل العراق بالقوة، وأهل العراق استنجدوا بالإمام الكبير أو القائد الكبير أقوى القواد المسلمين في ذلك الوقت قواد السنة، وهو السلطان سليم الأول في إسطنبول. وبالتالي بدأ يحصل نوع من الاحتكاك بين سليم الأول وبين دولة الصفويين. في نفس الوقت نشط جدا البرتغاليون، وكانوا من أقوى الأساطيل الصليبية في ذلك الوقت، واكتشف فاسكو دي جاما رأس الرجاء الصالح، وبدأ يهاجم الخليج العربي من الجنوب، ويهاجم عمان، ويهاجم اليمن وغيرها من البلاد. وللأسف الشديد حصل تعاون مباشر صريح بين البرتغاليين وبين الصفويين في إيران، واتحد الطرفان على حرب السنة في الدولة العثمانية، وكانت طبعا أزمة كبيرة جدا. برضو للأسف الشديد حصل وقوف للمماليك على الحياد، يعني المماليك بعت لهم سليم الأول وقال لهم ان احنا دلوقتي في مشكلة خطيرة، نحن الآن نحارب البرتغاليين ونحارب الصفويين الذين يشيعون العالم الإسلامي، فلابد من وضع يد دولة المماليك في يد دولة العثمانية لمواجهة هذا الخطر. ولكن قنصول غوري اللي هو كان زعيم دولة المماليك في ذلك الوقت رفض أن يضع يده في يد الدولة العثمانية، ومن ثم اعتبرت الدولة العثمانية ذلك الأمر تعديا على حقوق المسلمين، وبالتالي بدأ تحصل احتكاكات أكبر وأشد بين الدولة العثمانية وبين دولة المماليك. يا ترى إلا يعمله سليم الأول مع الصفويين، يا ترى هيعمل ايه مع البرتغاليين، يا ترى هيعمل ايه مع المماليك؟ المشاكل اللي بدأت تظهر بينها وبين دولة المماليك التي تحكم الشام بما فيها فلسطين طبعا ومصر في ذلك الوقت، وشفنا التحديات التي ظهرت أمام السلطان سليم الأول، وهو شخصية عسكرية من الطراز الأول كما ذكرنا. من أول ما تولى الحكم قدامه تحديات كبرى، كان منها ظهور الدولة الصفوية في إيران وبداية التشيع في العراق بالقوة عن طريق الدولة الصفوية، والاتحاد الصريح السافر مع البرتغاليين أعداء الدولة العثمانية في ذلك الوقت وأعداء المماليك، واتحاد البرتغاليين مع الصفويين، وكانت النية والهدف أن يغزو العالم الإسلامي من اليمن من جنوبه عن طريق رأس الرجاء الصالح، واحتلال المدينة المنورة بعد ذلك، ونبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التوجه بعد ذلك إلى مدينة القدس واحتلال القدس من جنوبها. طبعا ده المخطط ده كان معلن وكان معروف، وكانت في مشاكل كبيرة جدا في العالم الإسلامي، لأن دولة المماليك كانت في أواخر أيامها وما عندهاش القوة الكاملة لدفع البرتغاليين. وطبعا دولة المماليك في أيام قوتها حربت البرتغاليين حروبا كثيرة، لكن في أيام ضعفها الأخيرة طبعا ما كانش عندها القدرة على كده. السلطان سليم الأول عرض على المماليك أن يعاونوه في حرب الشيعة الصفويين وفي حرب البرتغاليين المتعاونين مع الشيعة الصفويين، لكن السلطان قنصور غوري رفض ذلك، وبدأ في تجهيز بعض الجيوش لحرب الدولة العثمانية في سوريا. تجاهل السلطان سليم الأول كل هذه التحرشات من الدولة المماليك واتجه بجيشه لحرب الدولة الصفوية في العراق، لأن طبعا الجيش الصفوي احتل بغداد احتلال عسكري واضح كما ذكرنا. وهو في طريقه إلى بغداد مر بمملكة أو بإمارة إسلامية موجودة في منطقة الأناضول كان اسمها ذي القادر، وهذه المملكة كانت تابعة للمماليك، وأمير هذه المملكة كان اسمه علي دولات، قام بحرب الجيش العثماني، فاعتبر السلطان سليم الأول هذا حربا مباشرة من دولة المماليك ضد الدولة العثمانية، لكن مع ذلك أجل هذا الملف إلى أن وصل إلى العراق واستطاع أن يلتقي في موقع فاصلة في أرض فارس، تجاوز العراق ووصل إلى فارس مع الجيش الصفوي في موقع اسمها تشالديران، وهي من أكبر المواقع في تاريخ الأمة الإسلامية، كانت سنة 920 هجرية 1514 ميلادية، وانتصر انتصارا ساحقا على الصفويين، بل ودخل إلى عاصمتين تبريز في إيران، واستطاع أن يرسخ أقدام الدولة العثمانية في العراق بكاملها وفي شرق إيران. طبعا ده كان من أكبر الانتصارات في حياة السلطان سليم الأول. ثم عاد بعد ذلك إلى إسطنبول وبدأ يدرس الملف المملوكي من جديد، وقنصول غوري طبعا حس أن فيه تدبير واضح لحرب الدولة المماليك، فجهز جيشه وانطلق إلى شمال غرب حلب ليلتقي مع الجيش العثماني في موقعة مرج دابق الشهيرة. الكلام ده كان سنة 922 من الهجرة 1516 من الميلاد، وكانت موقعة ضخمة جدا انتصر فيها سليم الأول وسحق الجيش المملوكي وقتل قنصول غوري في هذه الموقعة، وبالتالي انساح سليم الأول في كل بلاد الشام، وضم في شهور معدودات كل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن إلى الدولة العثمانية، ثم توجه بعد ذلك إلى مصر المعقل الأخير لدولة المماليك، والتقى في موقعة الريدانية في خارج أسوار القاهرة مع طومان باي اللي هو آخر خلفاء أو آخر المماليك الحكام لمصر، واستطاع أن ينتصر عليه انتصارا واضحا، وقتل طومان باي وعلق على باب زويلة كما هو معروف، وبدأ عهد جديد للمسلمين في هذه المنطقة، وهو عهد الدولة العثمانية أو قل عهد الخلافة العثمانية. أول مرة تعلن الدولة العثمانية أنها خلافة في الأرض وخلافة المسلمين، لأنها وصلت ما شاء الله إلى مساحات ضخمة جدا، نص أوروبا والشام بكاملها ومصر بكاملها والعراق بكاملها، كل ده تحت دولة واحدة، فطبعا أعلنوا الخلافة العثمانية. نقدر نقسم كده تاريخ الدولة العثمانية لفترتين، فترة الأولانية فترة الدولة العثمانية اللي كانت موجودة في زمن المماليك، وديت حوالي 224 سنة، والدولة اللي بعدها أو الفترة اللي بعدها بنسميها فترة الخلافة العثمانية، وديت 419 سنة. تخيلوا يعني من ساعة سقوط المماليك في سنة 923 من الهجرة لحد سقوط الدولة العثمانية سنة 1342 هجرية اللي بيوافق 1924 ميلادية، يعني حوالي 419 سنة خلافة عثمانية. لو انت جمعت ده مع الدولة العثمانية الفترة الأولى بتاعتها هيدي لك 643 سنة، هي عمر الدولة العثمانية في الأرض 643 سنة، أطول دولة إسلامية في تاريخ المسلمين، ومع ذلك أكثر الدول التي تعرضت للتشويه، وكيف لا وهي تحارب أوروبا في كل المحاور زي ما احنا شايفين، وأوروبا للأسف الشديد هي التي كتبت تاريخ المسلمين في عصرنا الحاضر، ونحتاج إلى إعادة كتابة تاريخ الإسلام. طبعا بهذا الموقف تحولت فلسطين من إمارة مملوكية إلى إمارة عثمانية من سنة 922 عندما دخلها سليم الأول، وإلى آخر عهدها حتى دخول الاحتلال الإنجليزي تحولت إلى ولاية عثمانية، وطبعا الأمور كانت إلى حد كبير مستقرة في أوائل فترة الدولة العثمانية. بعد سليم الأول جه ابنه اللي هو اسمه سليمان الأول، وهو معروف في التاريخ بسليمان القانوني، وده من أعظم ملوك الدولة العثمانية، واستطاع أن ينشر الإسلام أكثر وأكثر، وبذلك وصلنا إلى عهد القوة المفرطة للخلافة العثمانية، من أعظم الفترات في تاريخ المسلمين. الفترة دي قعدت 48 سنة تقريبا، وأصبحت الدولة العثمانية بلا منازع أقوى دولة في العالم، وكانت بتحكم في وقت واحد أكثر من 20 مليون كيلومتر مربع، بتضم بين طياتها أكثر من 30 دولة من دولنا في هذا العصر. في عهد سليمان القانوني ابن سليم الأول ضم الجزائر وضم ليبيا، وضم تونس ورجعت تاني للفرنسيين، ثم ضمها من جديد، ضم كل رومانيا، الأجزاء المتبقية من رومانيا، فتح بلغراد اللي ما عرفش يفتحها محمد الفاتح، فتحها سليمان القانوني، فتح المجر بكاملها، دخل عاصمة المجر بودابست، احتل شرق النمسا بكاملها، وصل إلى أسوار فيينا، ضم الجزيرة العربية بكاملها، اليمن بكاملها، منطقة الخليج بكاملها، وصل إلى سواحل الهند لنجدة المسلمين الذين استنقذوه هناك من سطوة البرتغاليين، دولة من أعظم الدول في تاريخ الإنسانية، الدولة العثمانية. طبعا اهتموا اهتمام كبير جدا بقضية فلسطين وملف فلسطين، وبنى أسوار القدس ورمم الصخرة، واستمر فيما بدأ به السليم الأول من قانون. القانون ده كان عجيب جدا، ويبين بعمق النظرة عند سليم الأول وعمق النظرة عند سليمان القانوني ابنه، وهو منع اليهود منعا باتا من السكن في فلسطين كلها. يعني شوف من هذه الأيام والدولة العثمانية ترى الأطماع اليهودية في أرض فلسطين، والكلام ده قالوا ليه وليه طلع مثل هذا القانون؟ لأن زي ما قلنا قبل كده سقطت الأندلس، وبسقوط الأندلس أخرج الصليبيون الأسبان المسلمين واليهود من أرض الأندلس. طبعا المسلمين كانوا بيأووا اليهود في أرض الأندلس في معيشة متسامحة جدا، لكن عندما تمكن الصليبيون من الأندلس أخرجوا المسلمين وأخرجوا اليهود، وبالتالي ساح اليهود في الأرض يريدون مكانا يأويهم، فلم يجدوا إلا الخلافة العثمانية وحيدة اللي استقبلتهم في الأرض. أوروبا طبعا كلها طردتهم، قلنا قبل كده إدوارد الأول طردهم من إنجلترا، وفليب الأول طردهم من فرنسا، والأسبان طردوهم من أسبانيا من الأندلس، ما عادش لهم مكان إلا في بلاد المسلمين. استقبلهم السلطان بايزيد الثاني والسلطان سليمان الأول والسلطان سليم الأول، استقبلوهم في داخل الدولة العثمانية، لكن أصدروا قرار بأن يعيشوا في أي مكان في الدولة العثمانية إلا في فلسطين، لأنهم يعلمون أطماع اليهود في فلسطين. واستمر على هذا القانون سليمان الأول رحمه الله، وبالتالي لم يسكن في عهده إلا عدد قليل جدا جدا من اليهود في داخل أرض فلسطين بكاملها. مع هذا التفوق الظاهر جدا في حياة سليمان الأول اللي هو سليمان القانوني، إلا أن كانت ليه بعض الأخطاء، وهذه هذه الأخطاء للأسف الشديد لم تؤثر في حياته، وإنما أثرت بعد وفاته على الدولة العثمانية وعلى حال المسلمين بصفة عامة. من أخطاء هذه أنه تزوج من روكسلن، وروكسلن هذه امرأة روسية يهودية، وطبعا يعني مش المشكلة في أنه تجوز من واحدة يهودية، يجوز الزواج من أهل الكتاب، لكن المشكلة أنه بدأ يسمع لها في أمور كثيرة، ومن أخطر هذه الأمور أنها حجبت ولاية العهد عن ابنه مصطفى، ومصطفى هذا كان من المجاهدين الكبار، وأعطتها لابنها هي منه، وهو سليم الثاني، وكان بعيد كل البعد عن آليات الحكم وعن أدبيات القيادة التي كانت عند مصطفى ابن سليم الأول سليمان الأول. وبالتالي اتخذت بعد ذلك الدولة العثمانية منحا جديدا في عهد سليم الثاني ابن سليمان الأول. برضو مشكلة تانية عملها سليمان الأول أو سليمان القانوني في آخر عمره، أنه أعطى امتيازات كثيرة لفرنسا في داخل الدولة العثمانية، وهذه الامتيازات لم يكن لها أثر كبير في حياته لأنه كان قويا جدا، لكن كان لها أثر بعد كده. طب ليه ادى امتيازات لفرنسا؟ لأن فرنسا في بعض فترات حياتها كانت تشترك معه في حرب دولة النمسا، لأن دولة النمسا كانت عدوة للطرفين، عدوة للدولة العثمانية وفي نفس الوقت عدوة لفرنسا، فاتحدت فرنسا مع الدولة العثمانية في بعض الفترات في حرب الدولة النمساوية، وفي ذلك أو نظير ذلك أعطاهم بعض الامتيازات في داخل الدولة العثمانية، وهي دي الامتيازات اللي كانت بداية تدخل الأوروبيين في داخل الدولة العثمانية، والكلام ده ما ظهرش إلا بعد وفاة سليمان الأول أو سليمان القانوني. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد ما توفى سليمان القانوني؟ هو مات سنة 974 من الهجرة، يا ترى أولاده هيعملوا إيه بعد كده؟ يا ترى وضع اليهود هيكون شكله إيه في داخل الدولة العثمانية؟ يا ترى أوروبا هتتصرف إزاي مع الدولة العثمانية التي قهرت نصف أوروبا تقريبا؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا FM 99.3
2: يم السرايا والشط ويلها.
1: راديو السرايا FM 99.3 راديو سرايا FM 99.3

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، متتبعي إذاعة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بكم في الحلقة التاسعة من برنامج فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكنا قد وصلنا في الحلقة الماضية إلى فقرة نصوص قرآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر للرسول صلى الله عليه وسلم، ويلحق به حامل رسالته من أمته صلى الله عليه وسلم. فنقدم لهذه الفقرة فنقول: إن القرآن المجيد اشتمل على نحو 20 نصا فيها توجيه الأمر بالصبر في مجال الدعوة إلى سبيل الله للرسول صلى الله عليه وسلم، ويلحق به حامل رسالته من بعده. وقد وردت هذه النصوص في مناسبات شتى، تشمل جوانب مختلفة من مشكلات يتعرض لها حامل رسالة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل مشكلة منها تحتاج من حامل الرسالة الصبر. وقد اقتضت الحكمة الربانية أن يوجه له الأمر بالصبر معها، لئلا يتصرف تصرفا يتنافى مع مقتضيات رسالته. ونظرا إلى واجب تربية الدعاة إلى سبيل الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على فضيلة خلق الصبر في مختلف المشكلات التي يتعرضون لها ومختلف المواقف التي أمر الله فيها رسوله بالصبر ويلحق به كل حامل لرسالته من بعده، فقد وجدت من الخير تتبع هذه النصوص بحسب ترتيب نزولها، مصحوبة بنظرات تدبرية تهدي حامل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي لهم الالتزام به من الصبر في المواقف المختلفة التي يتعرضون لها في مسيرتهم التي يؤدون فيها مهام رسالتهم. نظرات تدبرية للنصوص مع مراحل الدعوة. فنقول: إن الله قد بدأ نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه أوائل سورة العلق، وهي أول ما نزل من القرآن المجيد، ولم يؤمر فيها بأن يدعو الناس إلى الإيمان والإسلام، بل كان إنزالها وقيام الرسول بمقتضى إيمانه وإسلامه في صلاته وتلاوته ما أنزل عليه منها بمثابة البيان التمهيدي بأنه نبي يوحي الله إليه بقرآن يتلى. فتعرض من بعد قومه للأذى بغية منعه عن صلاته الخاصة، إذ صار يصلي لربه منفردا على خلاف طريقة قومه، فأنزل الله عليه بقية السورة. ثم تذاكر ملأ قريش بنبوته، فاستنكر بعضهم أن يكون نبيا يوحى إليه، فاتهموه بالجنون، فأنزل الله عليه سورة القلم، وهي ثاني سورة أنزلت عليه، وأنزل عليه فيها ما فيه تثبيت له وثناء عليه بأنه على خلق عظيم، وأبان له فيها أن من عارضه من قومه واتهمه بالجنون قد فعل ذلك بدافع الحسد، ووجه الله فيها النكير الشديد منصبا على من تولى كبر ذلك، مع سوق أدلة إقناعية تعتمد على حجج عقلية برهانية وتقديم إنذار بعذاب أليم يوم الدين. ثم اقتضت الحكمة التربوية أن يعد الله رسوله للقيام بوظيفة الدعوة والإنذار إعدادا نفسيا ملائما للمهمة العظيمة التي سيكلف القيام بها، فأنزل عليه سورة المزمل، ثالث سورة أنزلت من القرآن المجيد، فكلفه فيها أن يقوم الليل إلا قليلا عابدا ربه، وكلفه أن يذكر اسم ربه ويتبتل إليه تبتيلا، أن يتفرغ تفرغا كاملا لعبادة ربه، وكلفه أن يتخذه وكيلا في أمره كله. ولم يأمره في هذه المرحلة بأن يقول لقومه: إني رسول الله إليكم، لكن الله عز وجل حذر فيها الناس من عذابه، وخاطبهم فيها خطابا مباشرا بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فأبان لهم عاقبة فرعون إذ كذب رسول ربه وأنذرهم فيها إن كفروا بعذاب أليم يوم الدين. والإعداد النفسي الذي أعد الله به رسوله جعله يحمل هما عظيما، ومع الهم العظيم للقيام بأمر عظيم يصاب جسد الإنسان بعوارض برد يحتاج معها إلى أن يتدثر بأغطية تعطيه دفئا. وهذا هو الذي شعر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يقول دثروني دثروني كما جاء في روايات السيرة. وبعد أن أعد الله رسوله للقيام بمهمته العظيمة إعدادا نفسيا ملائما، أنزل عليه سورة المدثر، رابع سورة أنزلت من القرآن المجيد، فقال له فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أي نح عنك دثارك فقد انتهت مرحلة الإعداد، وقم بالدعوة إلى سبيل ربك وفق مراحلها، تبليغا وإقناعا وتبشيرا بثواب الله العظيم يوم الدين، حتى آخر مراحلها وهي الإنذار بعذاب الله المعجل والمؤجل إلى يوم الدين. دل على هذا قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وعلمه ربه الأسس العامة الكبرى للدين الذي يلتزم به ويدعو إليه، وهي أولا تكبير الله وحده فلا شريك له في ذاته ولا في صفاته، وهذا يلزم منه توحيد الله في ربوبيته وفي إلهيته، فقال وربك فكبر. وتوحيد الله في إلهيته يلزم منه إفراده في العبادة، وهذا تندرج تحته كل أحكام الدين. ثانيا التطهر من الأرجاس والأدران، فقال له وثيابك فطهر، وهذا يلزم منه تطهير جسده وتطهير الثياب والبدن من الأرجاس والأنجاس والأدران المادية، يدل على وجوب تطهير النفس من النجاسات المعنوية من باب الأولى. ثالثا الابتعاد عن كل الوثنيات والشركيات ولوازم الاقتراب منها في الاعتقاد والسلوك، فقال له والرجز فاهجر، أي واخصص الرجز وهو الشرك بالهجر الكامل، فلا تقترب من شيء منه مطلقا، وادعو إلى هجره في رسالتك. وأرشده ربه إلى ما يجذب به قلوب من يدعوهم في مسيرته الدعوية، وإلى ما يحمي به نفسه من التخاذل والضجر، فأبان له فضيلتين خلقيتين: الفضيلة الأولى العطاء ابتغاء مرضات الله فقط دون ابتغاء الفوائد الدنيوية من الناس، فقال الله له ولا تمنن تستكثر، المن التفضل بالعطاء الحسن، أي وأنعم بالعطاء الحسن مما تملك من جسدك ونفسك ومالك، عطاء لا يراد منه الربح من الناس، والمعنى فمن بعطاءاتك غير مستكثر بها أعواضا من الناس. وهذا يدل على أن الداعي إلى سبيل ربه ينبغي له أن يكون ذا بذل وعطاء حتى يملك مشاعر النفوس بالمحبة، وألا يكون عطاؤه وسيلة لتحصيل العطايا من الناس مستكثرا. فمن استكثر من عطاءات الناس بعطاءاته لهم زهد به الناس، إذ يرونه تاجرا طالبا للربح مما يبذله. أما الفضيلة الثانية وهي الصبر ابتغاء مرضات الله، فقال الله له ولربك فاصبر، أي ولابتغاء مرضات ربك وثوابه الجزيل، فاصبر على ما تلقاه من الذين تدعوهم إلى سبيل ربك من إعراض أو إدبار أو أذى بأقوالهم أو بأعمالهم. وكان هذا أول توجيه من الله لرسوله بأن يصبر على ما سيلقى من قومه من مؤلمات له، وهو يقوم بأداء رسالته التي حمله الله أعباءها. ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم بمهمات رسالته كما أمره الله، وتعرض فعلا لاتهامات وأقوال جارحات أثرت في نفسه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه في سورة قاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. فأمر الله رسوله بالصبر ووصف له الدواء الذي يستعين به حتى يصرف الله به عنه الضواغط النفسية التي تستنفذ طاقات الصبر عادة في نفوس الناس، وهو أن ينقطع متبتلا لذكر ربه مسبحا بحمده في الأوقات التاليات قبل طلوع الشمس، وهذا الوقت يستمر حتى طلوعها، وقبل غروب الشمس، وهذا الوقت يكون من بدء اصفرار الشمس حتى غروبها، وأثناء الليل، وهذا يكون في وقت أو أوقات ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وعقب كل صلاة. وهذا التعليم الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم تعليم موجه أيضا لكل الدعاة إلى الله من أمته الذين سيتعرضون في مسيرتهم الدعوية لما قد يستهلك طاقات الصبر لديهم. فالتسبيح بحمد الله بعبارة سبحان الله وبحمده ونحوها في الأوقات التي أرشد الله إلى التسبيح فيها يمد طاقات الصبر في النفس بفيوض من معونة الله ومدده. ثم تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لاتهامه بأنه ساحر كذاب، وبأنه صاحب غرض دنيوي خاص من دعوته، وبأن التوحيد الذي يدعو إليه قضية يختلقها من عنده اختلاقا، فالملة الآخرة وهي النصرانية ملة فيها عقيدة التثليث وفيها تعظيم للأوثان. فأنزل الله عليه في سورة صاد اصبر على ما يقولون، وأشعر الله رسوله فيها ضمنا بأن الرسل من قبله قد امتحن امتحانات شديدات فصبروا على ما ابتلاهم الله به، فذكر له داود وسليمان وأيوب مبينا ما امتحنوا به، وذكر له إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل في إشارة ضمنية إلى أنهم امتحنوا فصبروا دون التصريح بهذا. ثم تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لاتهامه بأنه يفتري القرآن على ربه، وبأنه يعينه عليه قوم آخرون، وبأنه ينقله من أساطير الأولين، وشكك كبراء مشركي مكة في أن يكون رسولا بسبب أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق للكسب رزقه، واقترحوا أن ينزل إليه ملك من السماء فيكون معه نذيرا حتى يشهد له بأنه صادق في رسالته، واقترحوا أن يلقى إليه كنز من السماء أو أن تكون له في مكة جنة يأكل منها، فالله الذي اصطفاه بالنبوة والرسالة كما يدعي قادر على أن يجعل له ذلك. وقالوا للذين آمنوا به إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ويظهر أن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رغبت نفوسهم في إجابة الكافرين إلى بعض مطالبهم رجاء إيمانهم، لكن الله يعلم أنهم متعنتون متشهون، فلو أجابهم إلى مقترحاتهم لما آمنوا. فأنزل الله على رسوله قوله في سورة الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فأبان الله لرسوله ولكل أمته أن من سننه في الحياة الدنيا ضمن قانون الخلق العام أن يكون بعض الناس فتنة لبعض، أي يمتحن الله الناس بعضهم ببعض من خلال مجرى سننه في كونه. فإيذاء الكافرين للرسول وللذين آمنوا معه أحد مواد الامتحان الرباني لعباده. وأبان لهم أن اجتياز هذا الامتحان الرباني لهم بنجاح إنما يكون بالصبر، فقال تعالى على سبيل الاستفهام الترغيبي أتصبرون، أي إذا صبرتم ظفرتم وفزتم، وإن لم تصبروا فإنكم لن تغيروا من الواقع شيئا وستخسرون ثواب الصابرين وتصابون بآلام المتضجرين. ثم استمر قادة المشركين على مواقفهم في اتهام الرسول بأنه ساحر مبين نظرا إلى تأثيره بالقرآن وبدعوته الحكيمة وتزايد الذين يؤمنون به وبما جاء به عن ربه. وفي أواسط المرحلة المكية عرض قادة المشركين عليه أن يأتي بقرآن غير القرآن الذي أنزله الله عليه أو أن يبدله تبديلا يوافق أهواءهم، ولعل الرسول تحدثت نفسه بأن يسأل ربه إنهاء مدة إمهالهم والحكم بمعاقبتهم فأنزل الله عليه قوله في سورة يونس: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فأمر الله بهذا رسوله أن يخاطب الناس جميعا بأنه قد جاءهم الحق من ربهم، وأن من اهتدى فإنه هو وحده المستفيد من هدايته، وأن من ضل فإنه هو وحده الذي يتضرر من ضلالته. وأمره أن يبين لهم أنه ليس وكيلا عليهم، بمعنى أنه ليس مكلفا أن يهديهم بالإكراه والإجبار كالوكيل على قطيع من الغنم. وأمره بأن يتبع ما يوحى إليه، فلا يكترث لقول المشركين له ائت بقرآن غير هذا أو بدل. وأمره أخيرا بأن يصبر حتى يحكم الله بشأن المصرين على كفرهم وهو خير الحاكمين، فلا يسأل ربه التعجيل بإهلاكهم، إنه هو أعلم بعباده. ثم عرض الله على رسوله لقطة من قصة نوح عليه السلام وصبره على قومه في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أي فتأس بنوح واصبر كما صبر على قومه. والصبر هنا هو من مستوى الصبر الواجب لقول الله تعالى بعده: إن العاقبة للمتقين. فمرتبة التقوى تقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات. وقال له أيضا: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر المأمور به في هذه الآية هو من الصبر المندوب إليه لقوله تعالى بعد: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمرتبة الإحسان مرتبة يصل إليها من يتوسعون في فعل مراضي الله من نوافل الصالحات. ثم اشتدت لهجة تربية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في توجيهه لأن يصبر على ما يلاقي من كبراء قومه من تكذيب وإيذاء واضطهاد لأصحابه، وضمنه وعدا بالنصر، وأبان له أن كثيرا من الرسل من قبله قد كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله لهم. فأنزل الله عليه قوله في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولا مبدل لكلمات الله أي ولا مبدل لكلمات الله التكوينية، ومنها سننه في ابتلاء بعض عباده ببعض، التي منها ابتلاء رسله بتكذيب الكافرين وإيذائهم لهم لاختبار مقدار صبرهم. ولا مبدل لكلمات الله التكليفية والجزائية. ويظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغبت نفسه في أن يجري الله له بعض الآيات الخوارق التي طلبها كبراء مشركي قومه رجاء أن يؤمنوا، لكن علم الله أنهم معاندون متعنتون، وأن إجراء الخوارق التي يطلبونها لا يغير من مواقفهم شيئا، بل يزيدهم إصرارا وعنادا وتشهيات في طلب المعجزات، وحينئذ تقتضي الحكمة إهلاكهم.

0: والغرض تربية حامل رسالته من بعده. وفي عبارة إعراضهم إشعار بأنهم في مجموعهم ما زالوا في مرحلة الإعراض الذي يرجى معه استجابة فئات منهم حينا فحينا، ولم يصلوا بعد إلى مرحلة الإدبار والتولي التي تكون حالهم معها حالة ميؤوسا منها. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي ولو شاء الله هدايتهم هداية إجبارية لسلبهم إراداتهم الحرة فجمعهم على الهدى، لكن الله أراد اختبارهم فأعطاهم إرادات حرة، فالمطلوب منهم أن يهتدوا باختيارهم الحر لا بالجبر. فاعلم هذه الحقيقة واعمل بمقتضاها دائما. ثم تطلعت نفوس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة لطلب نصر الله عز وجل، فأنزل الله تعالى في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبعد 3 آيات قال الله تعالى خطابا لرسوله: فلكل حامل رسالته من بعده: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فوعد الله رسوله والذين آمنوا بالنصر في الدنيا وفي الآخرة يوم يقوم الأشهاد، وهم الذين يشهدون للعباد أو يشهدون عليهم بما كان منهم، مبينا أن النصر حق لا ريب فيه. وأمر أمرا إفراديا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل حامل لرسالته من أمته بالصبر، وبأن يستغفر الله لذنبه، وبأن يسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. ويظهر أن المقصود بهذا التوجيه حامل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته، وجاء الخطاب بصورة الخطاب الإفرادي بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم، نظرا إلى أنه أول المؤمنين المسلمين الدعاة وقائدهم، وينتقل توجيه الخطاب تلقائيا إلى كل حامل لرسالة الرسول من أمته. فحال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من المرحلة المكية تستدعي هذا التوجيه الحازم. وبعد 20 آية من السورة نفسها قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ويظهر أن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم تطلعت إلى أن يجري الله له آية إعجازية كبرى تكون سببا في هداية كثير من كبراء قومه، فقال الله عز وجل له فيها: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. أي إذا آتى الله رسوله آية كبرى استجابة لطلب قومه ثم أصر قومه على العناد والكفر، قضت إرادة الله الحكيمة بإهلاك القوم كما حصل لثمود إذ أصروا على الكفر بعد آية الناقة. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، أدركنا الوقت في التسلسل التاريخي لنزول نصوص القرآن التي يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر للرسول صلى الله عليه وسلم، على أن نكمل هذا التسلسل في الحلقة القادمة بحول الله إلى حيث انتهينا. وحتى ذلكم الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: عبر أثير إذاعة الهدى. تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
1: وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
0: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لكم الحلقة التاسعة من هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في الدرس الماضي عن الحكم المستفادة من الصوم، وأعظمها حكمة العبادة الخالصة وما فيها من خير عميم، ثم الحكم المستنبطة من الصوم. وهنا نواصل ما يكمل ذلك متطلعين في معان أخرى. فمن الصوم ترك البراهم أكل لحوم الحيوانات والاقتصار على النبات أو الألبان، وكان حكماء اليونان يرتضون على إقلال الطعام بالتدريج حتى يعتادوا تركه أياما متوالية، واصطلحوا على أن التدريج في إقلال الطعام تدريجا لا يخشى منه انخرام صحة البدن. أن يزن الحكيم شبعه، يعني الحكيم منهم كان يقدر الطعام الذي يشبعه ويزنه، يزن بأعواد من شجر التين رطبة ثم ليجددها، فيزن بها كل يوم طعامه لا يزيد على زنتها، وهكذا يستمر حتى تبلغ من اليبس إلى حد لا يبس بعده، فتكون هي زنة طعامه كل يوم. وفي حكمة الإشراق للسهروردي وقبل الشروع في قراءة هذا الكتاب، يرتاض 40 يوما تاركا للحوم الحيوانات، مقللا للطعام، منقطعا إلى التأمل لنور الله. وإذ قد كان من المتعذر على الهيكل البشري بما هو مستودع حياة حيوانية أن يتجرد عن حيوانيته، فمن المتعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد حيوانيته بمطلوباتها، فكان من اللازم لتطلب ارتقاء نفسه أن يتدرج به في الدرجات الممكنة من تهذيب حيوانيته وتخليصه من التوغل فيها بقدر الإمكان. لذلك كان الصوم من أهم مقدمات هذا الغرض، لأن فيه خصلتين عظيمتين، هما الاقتصاد في إمداد القوى الحيوانية وتعود الصبر بردها عن دواعيها. وإذ قد كان البلوغ إلى الحد الأتم من ذلك متعذرا، حاول أساطين الحكمة النفسانية الإقلال منه، فمنهم من عالج الإقلال بنقص الكميات وهذا صوم الحكماء، ومنهم من حاوله من جانب نقص أوقات التمتع بها وهذا صوم الأديان وهو أبلغ إلى القصد، وأظهر في ملكة الصبر، وبذلك يحصل للإنسان دربة على ترك شهواته فيتأهل للتخلق بالكمال، فإن الحائل بينه وبين الكمالات والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف عن هواه وشهواته. والمراد بالأيام من قوله تعالى أياما معدودات شهر رمضان عند جمهور المفسرين، وإنما عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة، ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضا، تهوينا لأمره على المكلفين. والمعدودات كناية عن القلة، لأن الشيء القليل يعد عدا، ولذلك يقولون الكثير لا يعد، ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة الجمع بألف وتاء، وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر. قال أبو حيان عند قوله تعالى الآتي بعده من أيام أخر، صفة الجمع الذي لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحد المؤنثة، نحو قوله تعالى إلا أياما معدودة، وتارة تعامل معاملة جمع المؤنث نحو أياما معدودات. فمعدودات جمع لمعدودة، وأنت لا تقول يوم معدودة، وكلا الاستعمالين فصيح. والوجه في الوصف الجاري على جمع مذكر إذا أنتوه أن يكون مؤنثا مفردا، لأن الجمع قد أول بالجماعة، والجماعة كلمة مفردة، وهذا هو الغالب، غير أنهم أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع. أجر وصفه على صيغة جمع المؤنث ليكون في معنى الجماعات، وأن الجمع ينحل إلى جماعات كثيرة، ومعدودات أكثر من معدودة، ولأجل هذا قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لأنهم يقللونها غرورا أو تغريرا. وقال هنا معدودات لأنها 30 يوما. وعن المازني أن الجمع لما لا يعقل يجيء الكثير منه بصيغة الواحدة المؤنثة، تقول الجذوع انكسرت، والقليل يجيء بصيغة الجمع تقول الأجذاع انكسرت. وقيل المراد بالأيام غير رمضان، بل هي أيام وجب صومها على المسلمين عندما فرض الصوم بقوله أيام معدودات، ثم نسخ صومها بصوم رمضان وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وهي أيام البيض 13 و14 و15. وإليه ذهب معاذ وقتادة وعطاء، ولم يثبت من الصوم للمسلمين قبل رمضان إلا صوم عاشوراء كما في الصحيح، وهو مفروض بالسنة، وإنما ذكر أن صوم عاشوراء والأيام البيض كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت رواية، فلا يصح كونها المراد من الآية لا لفظا ولا أثرا، على أنه قد نسخ ذلك كله بصوم رمضان كما دل عليه حديث السائل الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تعقيب لحكم العزيمة بحكم الرخصة، فالفاء لتعقيب الأخبار لا للتفريع، وتقديمه هنا قبل ذكر بقية تقدير الصوم تعجيل بتطمين نفوس السامعين لئلا يظنوا وجوب الصوم عليهم في كل حال. وقد اختلف الفقهاء في تحديد المرض الموجب للفطر، فأما المرض الغالب الذي لا يستطيع المريض معه الصوم بحال بحيث يخشى الهلاك أو مقاربته، فلا خلاف بينهم في أنه مبيح للفطر بل يوجب الفطر. وأما المرض الذي دون ذلك فقد اختلفوا في مقداره، فذهب محققو الفقهاء إلى أنه المرض الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائدة على مشقة الصوم للصحيح من الجوع والعطش المعتدين، بحيث يسبب له أوجاعا أو ضعفا منهكا، أو تعاوده به أمراض ساكنة، أو يزيد في انحرافه إلى حد المرض، أو يخاف تمادي المرض بسببه. وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي على تفاوت بينهم في التعبير. وأعدل العبارات ما نقل عن مالك، لأن الله أطلق المرض ولم يقيده، وقد علمنا أنه ما أباح للمريض الفطر إلا لأن لذلك المرض تأثيرا في الصائم، ويكشف ضابط ذلك قول القرافي في الفرق 14 إذ قال إن المشاق قسمان، قسم ضعيف لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في زمن البرد وكالصوم وكالمخاطرة بالنفس في الجهاد، وقسم هو ما تنفك عنه العبادة وهو أنواع، نوع لا تأثير له في العبادة كوجع إصبع، فإن الصوم لا يزيد وجع الإصبع وهذا لا التفات إليه، ونوع له تأثير شديد مع العبادة كالخوف على النفس والإغضاء والمنافع، وهذا يوجب سقوط تلك العبادة، ونوع يقرب من هذا فيوجب ما يوجبه. وقوله أو على سفر أو كان بحالة السفر، وأصل على الدلالة على الاستعلاء، ثم استعملت مجازا في التمكن كما في قوله تعالى على هدى من ربهم. وإلى هنا أيها الإخوة الكرام ينتهي الوقت المخصص لهذه الحلقة، وإذا قدر الله لنا البقاء نلتقي في الحلقة الموالية لها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: قيم.
3: الله سبحانه وتعالى.
2: رسائل قصيرة تبرز بعض القيم وتوضح بعض المبادئ التي نحتاجها في حياتنا. قيم مع صهيب بن خيال.
3: الشاب خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في علاه، تغرد كالطير أن انطلقت وتشدو بما شاء وحي الإله. لذلك كانت قيمة الحرية في الإسلام قيمة عظيمة، بل إن العلماء الذين ألفوا في مقاصد الشريعة جعل كثير منهم الحرية إحدى القيم الرئيسة في الإسلام التي جاء الإسلام يحث عليها ويدفع إليها. هذه القيمة أيها الإخوة على غير ما يتخيل الناس هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإيمان. لذلك كثير من الناس لا يتخيلون ذلك، فإذا تحدثت عن الحرية أين الشريعة القيود كذا، يظنون أن الحرية هي مفهوم مقصور فقط على الحرية الفردية التي يبغي بها الناس بعضهم على بعض وينتهكون حرمات الله، لكن الحرية في الإسلام مرتبطة ارتباط وثيق بالإيمان وبالتدين، لأن الإنسان حينما يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يتحكم في إرادته ولا أن يجعله عبدا. لذلك فالله فالإنسان في بهذا الإيمان يكون عبدا لله، كامل العبودية لله سبحانه وتعالى، حرا وسيدا لكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. فهو لا يخاف إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يراقب إلا الله، وهو ينطلق في ضوابطه وواجباته من منطلق هذا الإيمان الذي يجعله حرا. لذلك ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الصلاة قال إن قمة الحرية في ذروة العبودية وقيمتها. فالإنسان إذا سجد بين يدي الله يشكو لله ويدعوه ويقر له بالعبودية فهو حر طليق من كل قيد غير ذلك. الأعظم من ذلك أن الإسلام جاء بهذه القيمة وحققها واقعا في قوانينه ودساتيره وفي قرآن ربنا الذي أنزل علينا. فالإسلام يقر الحرية الدينية، لا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الإسلام يبين أنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهديناه إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبين الإسلام أن الإنسان حر الإرادة، يختار ما يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ الإسلامي يبين أن الإسلام لم يكره أحدا بالسيف، لأن الإيمان الموجود في قلب كل مؤمن منا إنما هو يأتي من قناعته الشخصية. لا يمكن أن تكره إنسان على الإيمان، ربما يقول لك آمنت وهو أكفر الناس في قلبه، والإسلام لا يريد ذلك، إنما يريد أن ينبعث وينطلق الإيمان من قناعة حقيقية. ولذلك كان مطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وهم يضطهدون المسلمين ويطردونهم من أرضهم وديارهم أن خلوا بيني وبين الناس، فقط اتركوا بيني وبين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم واثق من أنه سيقنع هؤلاء الناس بهذه الرسالة النورانية قناعة كاملة لينطلقوا بها ويكونوا أحرارا وسادة للعالم كله. من القصص الشهيرة قصة ذلك الرجل الذي جاء يفتح البلاد، فسأله وهو رستم قائد الفرس، فقال له ما الذي جاء بكم؟ فرد عليه ربعي بن عامر فقال له نحن قوم أخرجنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو معنى الحرية الحقيقية، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا يرسخ الإسلام مفهوم الحرية في نفوس أتباعه. جاء الإسلام بالحرية الفكرية وحرية التعبير السياسي، بحيث أن الإنسان من حقه أن يعترض على الحكام وأن ينتقدهم، ولا يحق لأحد أن يجبره على حاكم بعينه. فلذلك كان الإسلام يبني الحكم بين الناس بالتراضي، ويجعل العقد بين الحاكم والمحكوم هو عقد بالتراضي، لا يمكن لأحد أن يجبر أحدا أو يحكمه رغم أنفه. وهذا سياسة شرعية أصيلة في ديننا الإسلامي. من أعظم القصص التي يعني صارت دستورا عظيما هي قصة ذلك القبطي مع ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. ابن عمرو بن العاص الذي كان واليا على مصر. لما تسابق هو وذلك القبطي، قبطي ليس بمسلم، فسبقه القبطي فضربه ابن عمرو بن العاص وقال له أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فهاجر القبطي من مصر إلى الجزيرة العربي، فقابل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكى ابن عمرو له، فجاء عمر بن الخطاب واستدعى عمرو بن العاص وابنه وقال له خذ هذه العصا واضرب بها ابن عمرو، فضربه القبطي ثم قال أدرها على صلعة عمرو فما بغى عليك إلا بسلطان أبيه، ثم قال قولته المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لذلك كانت الحرية قيمة عظيمة في الإسلام، لابد أن يطالب بها الناس وأن تطالب بها الشعوب وتكون قيمة عظمى لا تتخلى عنها الشعوب أبدا. نلتقي مع حلقة جديدة وقيمة أخرى، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: قيم قيم رسائل قصيرة تبرز بعض القيم وتوضح بعض المبادئ التي نحتاجها في حياتنا. قيم مع صهيب بن خيال.
4: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
5: السرايا اف ام، اشراقة نور
4: في اثير الوطن.

0: مساجد لها تاريخ. مسجد السقلاني، يقع مسجد السقلاني عند تقاطع شارع سوق الحرارة وزنقة بيك بنغازي، وربما أن مؤسس المسجد هو الذي أشار إليه النائب في كتابه نفحات النسرين، حيث يذكر بأن محمد ابن محمد ابن علي السقلاني ولد بطرابلس ونشأ بها وارتحل إلى مصر وجاور الأزهر زمانا طويلا، ثم عاد إلى طرابلس وانتفع به الكثير من أهلها، وذلك سنة 1147 هجرية الموافق 1734 ميلادية. وصف الجامع: يدخل إلى المسجد عن طريق باب من الخشب حديث الصنع، والمدخل يقع بالجدار الشمالي في أقصى الغرب، يفتح على فناء مكشوف يوجد به صحن المسجد، وتدل عمارة مبنى المسجد بأنه من المساجد التي انتشرت في طرابلس في بداية العهد العثماني الأول. بيت الصلاة: بيت الصلاة عبارة عن قاعة مربعة الشكل، تقريبا يبلغ طولها 7 أمتار و75 سنتيمترا، وعرضها 7 أمتار و65 سنتيمترا، وهي تتكون من رواقين موازيين لحائط القبلة، ويوجد بقاعة صلاة عمود من الحجر يرتكز عليه العقود التي تميل إلى الشكل المدبب، متصلة بدعامات ناتئة بوسط جدران القاعة، وتغطي بيت الصلاة 4 قباب مستديرة متساوية، وهي تشبه بعض القباب الموجودة بمساجد مدينة طرابلس وضواحيها. المحراب: يقع المحراب في منتصف جدار القبلة تقريبا، وهو بسيط الشكل، عبارة عن تجويف داخل جدار القبلة يحيط به إطار جداري، ويوجد بالجدار الموجود على يسار المحراب نافذتان على ارتفاع 2 متر تقريبا عن أرضية القاعة، ويوجد تحتهما رفان حائطيان مغطيان ببابين من الخشب. الصحن: يوجد الصحن بالجزء الجنوبي من مبنى المسجد، وهو مستطيل الشكل حوالي 8 أمتار و40 سنتيمترا في 4 أمتار و25 سنتيمترا، وبه رواقان يرتكزان على عمودين من الحجارة قليلة الارتفاع، ويعلو الصحن حجرة كبيرة تستعمل الآن ككتاب لتحفيظ القرآن الكريم. الميضأة: تقع الميضأة غرب مبنى المسجد، وهي متصلة بفناء، وجزء من الميضأة مغطى بسقف على شكل قبو، أما الكتاب فهو عبارة عن حجرة مستطيلة الشكل يركب إليه عن طريق سلالم حجرية بفناء المسجد، وحجرة الكتاب بها نافذتان مستطيلتان تطلان على الفناء، وسقف الكتاب مبني من الخشب، وأمام مدخل الكتاب من أعلى فناء صغير يطل على شارع سوق الحرارة. مساجد لها تاريخ، جمعه وقدم أسامة وافي. مساجد لها تاريخ.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

حتى لو كان انت ضد الشيء هذا. بس مرات احنا مركزين في السواد اكثر من النور، دي ما نركزوا في الاشياء السلبيه، دي ما نركزوا في الاشياء اللي تاخذ منا، فهمتوا؟ اللي قاعد من بين، معقوله ما فيش خير توا؟ ترى قولوا لي، ترى قولوا لي، جاوبوني بصراحه، ما فيش خير توا؟ جاوب على نفسك، على نفسك، جاوب على نفسك، ما فيش خير؟ ابداها بنفسك، ما تجاوبنيش على الناس، كل واحد يمثل نفسه في النهايه. ترى جاوبوني، قولوا لي، هل في خير توا في نفسك انت ولا ما فيش؟ وخلوني من الناس، كل واحد يمثل نفسه. رفيف تقول فيه، رياض يقول فيه، ماهر يقول فيه، جرين تقول الخير فيا في من تربيتي وبيتيتي. اي والله، التربية في الأصل بداية من الأم والأب قبل المدرسة والجامعة، المتربي متربي تربية صح مستحيل يتغير. اي والله يا الطيب، ونوافقك صراحة. با دقيقة بس، توا آخر واحد يعلم ما جارك بعد ما تبرم في وطن العربي. اي والله يا أحمد، اي والله. وعليكم السلام يا فوفا، نورتي. تمام، الخير موجود ولا ينقطع أبدا. لا لا يقرين، لا قاعدة هيك اليوم. با أنا حابة نقول كلمة باهية. هل بيقولوا لي ملاك أنت قاعدة تقولي مثلا في كلام، ومرات الكلام هذا مش كامل، يعني في النهاية نتكلم على حسب تجربة كل واحد فينا، لكن دائما نعيبه في الزمان. والله في ناس تعيب في الزمان، يصير معاها موقف، لا لا لا لا، الزمان، الزمان تغير، مش الناس، لا الزمان تغير، الوقت تغير. تو ريتي، انا اعطيكم حاجة، ابسط مثال، ابسط مثال، ريتوا الفساد المنتشر مثلا. لا لا، عادي عادي عادي، كل وقت ووقته، كل زمان وزمانه. لا لا لا لا لا لا لا، ليش ما تقولوش كل غلط بغلط؟ ليش ما تقولوش لا كل غلطة بورطة؟ ليش ما تقولوش هيك؟ ليش ما تقولوش لا الإنسان هو تمام؟ ليش ما تقولوش هيك؟ وعليكم السلام. الزمن نفس الزمن، الظروف تغيرت، صحيح قريب. إيش ما تغيرش؟ شنو هو ما تغيرش دون؟ وعليكم السلام الحاجة سهام، نورتي أنستي وأنستو جميعا. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، جمعتك مباركة سادة ملك، تسلم يا أخونا صبري، نورت والله. به في فقرة الثانية تقول، مرات العيب فينا وإحنا اللي مش منتبهين. فوفا تقول الناس هي اللي تغيرت، الزمان نفسه يتغير، تتغير الظروف ونوايا الناس. مساء النور، كل وقت ووقتها كلمة حق يراد بها باطل. ايه هذا اللي صاير. باهي مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، مرات العيب فينا واحنا مش مركزين في الشيء هذا، مرات نشكو من قلة الاهتمام، لكن احنا اللي نعطو في هل احنا نعطو في الاهتمام؟ ركزوا في الكلمة، كل حاجة بنعطيها لكم بطريقتها. مرات احنا نشكو من الاهتمام، من قلة الاهتمام، لكن هل احنا نعطو في الاهتمام؟ نقولوا مثلا خير الناس ما تسألش عليا، لكن هل احنا نسألوا؟ مثلا نقولوا خير ما عادش فيه وفاء وصدق، هل احنا اصلا اوفياء وصادقين؟ وهنا المشكلة الكبيرة، وهذه هي المشكلة الكبيرة. نبينا العالم كله يتغير، لكن احنا ما نبوش نغيروا انفسنا، نبوا الناس تتغير لكن احنا ما نبوش نبدو من انفسنا. شفت العيب وين؟ فمرات العيب فينا مش في الناس، مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، واحنا ما عندناش الجرأة والشجاعة نعترفوا ان عندنا نقص. من الواجب علينا تهذيب انفسنا واصلاحها لما يحبه الله ويرضى. اي والله، احنا تصرفاتنا هي اللي تغيرت فعلا فعلا فعلا. فاحنا علاش نقولوا نبوا الاحترام مثلا؟ نبي

الاحترام من غير ما نحترم حد، كيف تجي هذه؟ كيف أنت تبي الاحترام وأنت مش محترم حد؟ كيف أنت تبي الصدق وأنت مش صادق مع نفسك؟ ها؟ شفتوا كيف المرات العيب فينا، لكن الأسهل إن احنا نلومه ونحطه الزمن هو شماعة أفعالنا، شماعة حتى أفكارنا وتصرفاتنا كلامنا وكذا وكذا. لازم تكونوا صادقين مع أنفسكم، تكونوا طيبين مع أنفسكم، صادقين صادقين، خليكم صادقين. فعلا الشيء هذا كاتر، هلبة في كاتر، ضروري بالمثل، ضروري تقيس الموازين على بعضها. أكبر جهاد هو جهاد النفس حتى ترتقي مع الآخرين في زمن كثر فيه الفساد. نعم، نعيب زماننا والعيب فينا. فكيف احنا نطلبوا في شيء واحنا مش قد الشيء هذا؟ ترى فخلوكم صادقين مع انفسكم، ترى كيف احنا نطلبوا في شيء من الناس والناس مش عفوا واحنا ما نديروش فيه الشيء هذا؟ كيف نبوا الاحترام، كيف نبوا الاحترام واحنا مثلا مش محترمين؟ كيف نبوا الناس تكون صادقة معانا واحنا مش صادقين مع أنفسنا؟ العائلة، الأم والأب هم الأساس، صحيح هذه الركيزة الأولى يا جرين، وهذه الأساس الأول. لو التربية سليمة حتطلع التربية سليمة، لو التربية سيئة حيطلع الإنسان سيء للأسف. الشر والخير موجود في كل وقت، لكن احنا نتغيره. الشر والخير موجود من وين ترى؟ أنا أعطيكم قصة، مش قصة بس، هي من لما خلق آدم قبيل وهابيل أبناءه، لما واحد منهم قتل الثاني على خطر شني، وانتم عارفين على خطر شني وعارفين القصة صح؟ بمعناها موجود الشر والخير من يوم ولدت الخليقة الأولى، من الخلقة الأولى. فيجيني إنسان يقول لي لا مش موجود، لا احنا كترت فيه، ايه كترت فيه لأن الزمان ينتشر. وعلمهم الغراب هابيل وقابيل، وعلمهم الغراب، صحيح، كيف يواري سوءة أخيه، فهمتوا؟ يعني الشر والخير موجود في كل القصص، في كل القصص، قصة آدم، قصة يوسف عفوا، قصة موسى عليه السلام، قصة محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه، كل الأنبياء صارت معهم هالشيء. فهل احنا كبشر هم أنبياء؟ أنبياء وعندهم رسالات وصار فيهم هيك، فكيف احنا كبشر ما نملكوا شيء إلا ان احنا موجودين في الدنيا للعبادة ونكونوا بأخلاق حميدة؟ كيف ان احنا توا نعيبوا في الزمان مثلا؟ كيف نقولوا مثلا لا ما فيش خير، لا ما فيش شر؟ من انت باش تقول الكلام هذا؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم موجود فيه كل شيء. فالمحاربة الخير والشر موجودة، وديما ديما الخير ينتصر حتى لو اكتر الفساد وانتشر الفساد والشر. اتأكدوا ان الخير باقي ولن يختفي، والناس الخيرة موجودة، والناس الطيبة موجودة، والناس الوفية موجودة، والناس الصادقة موجودة. غرحنا للأسف الفساد والشر بدي طاغي، وهو اللي منتشر بكثرة، بدنا معاش نفرزوا فيهم، معاش نعرفوا من اللي كويس ومن اللي مش كويس، مع احترامي لكم. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة؟ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم للتذكير فقط، العيب في الزمان أو العيب فينا ولا العيب فينا. خلوني نحكي لكم قصة فادية. خلينا نحكي لكم قصة. في راجل، مساء الخير ومساء النور لكل من التحق بنا. في راجل كان كل يوم يدم في الدنيا، يدم في الدنيا ويقول الدنيا خايبة والناس خايبة. فيوم من الأيام جاء طفل وسأله، قال له عمو لو عندك مراية متوسخة تنظف المراية ولا تغير وجهك؟ قوية هيا. قال عمو لو عندك المراية هادي متوسخة حشاكم، هل بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ سكت الراجل هذا، ما عرفش بيقول له، زعما يغير وجهه ولا ينظف المراية. المعنى من هالكلام هو إن المشكلة مرات تكون في نظرنا إحنا، في عيوننا إحنا، مش في العالم، في أفعالنا إحنا، مش في العالم، مش في الزمن، مش في الوقت. فشوفوا أنتم كيف الإنسان يقعد يدم يدم الحياة، يدم الظروف، يدم يدم يدم يدم، بينما هذه كلها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. هل توى هذا الراجل اللي جاه طفل صغير وسأله قال لو أنت عندك مراية مش نظيفة بين بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ شيء مقنع صراحة. يعني هو في نظرنا احنا، في نظرنا احنا المشكلة هنا مش في العالم، مش في الناس، صدقوني ما هوش في الناس. ليس كل ما نراه فسادا سببه الزمن، بل قد يكون سببه ضعف ضمير. الزمن محايد والوقت مجرد وعاء، والبشر بأفعالهم وخياراتهم من يصنع تفاصيل الحياة ويلونها. معلش يغير وجهه في سوق الحياة موجود يقدر. قوية خطير السؤال، والجواب منه منه فيه. ايه الجواب منه فيه. بي احنا كمجتمع، كمجتمع، خلوني من الفرد في حد ذاته، احنا كمجتمع يأثر فينا، المجتمع يأثر فينا واحنا نأثروا فيه. المجتمع مش كيارة، مش شيء نكرة حشاكم، منفصل علينا احنا. المجتمع انا وانت وهي وهو، يعني احنا كنا مجتمع، كنا نمثلوا انفسنا في النهاية، نمثلوا مجتمع بالكامل. تحية كبيرة ليك من إذاعة مصرات المحلية 99.9، أهلا وسهلا. زياد يقول عيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. به المجتمع زي ما قلت لكم ما هوش كيان، ما هوش مجرد شيء مليش قيمة. المجتمع هو أنت وإنتي وأنا وهو وهي، يعني كنا قاعدين نكملوا في بعض، كلنا نمثلوا أنفسنا ونمثلوا مجتمع بالكامل، صح؟ لما كل واحد فينا يقول شنو بيفرق لو أنا غلطت، شوفوا الكلمة ها، نجيكم أنا نقولكم شنو بيفرق لو أنا غلطت، بس شنو بيفرق لو واحد منكم توا غلط؟ إحنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. كذبة صغيرة ويش نورتي، كذبة صغيرة تصير عادة، ظلم بسيط يكبر، إهمال بسيط قاعد يدمر في مجتمع كامل. كذبة صغيرة تولي كبيرة للأسف، وتولي عادة عندنا احنا. ظلم بسيط، انت ظلمت شخص، ممكن هالشي يكبر وتبدأ تظلم في الناس وينتشر بين المجتمع بالكامل ويصير فساد، صح؟ وبالمقابل لو شبحنا احنا توا شنو الجانب السيء، بنشوفوا الجانب الإيجابي. لو احنا بدينا بأنفسنا باش نغيروا مجتمع بالكامل، إصلاح الإنسان هو بداية إصلاح المجتمع، أتفق. بالمقابل لو أنا بديت بشيء وإنت بديت بشيء وانت بدتي بشيء وكل حد فينا يسمع فيها حاليا بدا بنفسه. مثلا ابسط شيء، ابتسامة صغيرة شو بتاخذ منك؟ انك انت تبتسم في وجه اخيك، الابتسامة في وجه اخيك صدقة، صح؟ بممكن الابتسامة هذه تغير يوم شخص، بهي ممكن كلمة طيبة لو تبداها بنفسك تجبر خاطر الآخرين. مرات موقف شجاع منك ينقذ إنسان، ولما ينقذ إنسان ينقذ إنسان آخر، وإنسان آخر ينتشر الخير، بعدين ينتشر في مجتمع بالكامل. يعني التغيير من وين يبدأ؟ يبدأ من الفرد. تغيير يبدأ من الفرد، ما يبدأش من مجتمع كامل. سامحوني، في هالبنات يقولك ما هو مجتمعنا هيكي، ما هو مجتمعنا بدي مثلا كذا وكذا وكذا، بنظرة سلبية محبطة. يا الله، نبدو احنا نلومه في المجتمع ونديروه شماعة. ليش ما نبدوش بأنفسنا، نشوفوا احنا عيوبنا شن قاعدة، شن اللي عندنا، ليش ما نصلحوش من أنفسنا وما نستنوش من مجتمع بالكامل؟ لو أنت بديت وأنا بديت وهي بدت وهو بدي، قسما بالله نأكد لكم إن الخير حينتشر، حتى لو كان في شر حيكون موجود ولكن بشكل بسيط. مش زي توا الشر منتشر بكثرة والخير اللي هو مفروض يكون موجود قاعد معالمة ما تبانش، معاش بدت واضحة. ولا كلامي غلط؟ بل كلامي غلط وانتم اللي صح، بل تفكير الناس هيك بالطريقة هذه هم الصح وانا اللي غلط. مرات انا غلط، يقولك جت علي، يقولك خليني نغلط، جت علي انا، تي مش واقفة على حد، هي بخليني نخنب، خليني نخنب، شنو ياهو احسن مني اللي خنبو، بخليني نظلم، شنو احسن مني اللي ظلموا، بخليني ناخذ حقي، شنو احسن مني اللي ياخذوا حقهم، بخليني نكسر خاطر بني ادم، شنو احسن مني اللي كسروا خواطري، وهكذا وهكذا لحد ما تبدا عندنا عاده. ولما تبدا عندنا عاده هنا المشكله وهنا الكارثه. والله هنا المشكلة وهنا الكارثة للأسف. لما احنا ما نبدوش من أنفسنا، لما احنا نديروا شماعة لكل شيء، على المجتمع، على الوقت، على الأشخاص، على الناس اللي حوالينا، تصدق ان في اللي يستمتع بكسر الخواطر؟ ايه نعرف هالشيء. أبسط شيء اللي يرموا أي شيء في الشارع، ايه يا رفيف، ايه على الأسف. ما العيب في الزمان، في الزمان ولا يخذل أحدا، العيب حين تتبدل القلوب تضعف المبادئ ويقل الوفاء. إيه والله، هذا علاش نقول لكم. وفي اللي يرد السيئة وينسى الخير، هذا كاتر كاتر. بس احنا قاعدين للأسف الشديد نديره في الحاجة هذه ونقوله الزمان تغير، الناس تغيرت، معاش في طيبة، معاش في خير، معاش في وفاء، معاش في صدق، معاش في علاقات اجتماعية، معاش في جبر خواطر، معاش معاش معاش معاش معاش كل ما فيش. شن فيه توا تسأل تقول شن فيه توا؟ كاتر الفساد، كاتر الشر، كاتر الإشاعات، كاتر الكذب، كاتر الخيانة، كاتر كاتر كاتر كاتر. به بيه، علاش انت يا اخوي تشوف في الشيء بالحاجة هذه؟ ليش نظرتك سلبية؟ والله أنا نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. ركزوا في الكلام اللي نقول فيها، أنا إنسان متفائل، نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. لكن للأسف هذا الواقع، هذه الحياة، هذه الدنيا، هذا الزمن، هذا الوقت، هذه الناس. يا أخوي ليش ما تتفائلش خير وتبدأ بنفسك؟ والله أنا بادي الخير بنفسي، وشاد خيري وشري وفايت الناس، والحمد لله ما ندخلش في حد. للأسف شديد.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
2: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات على كل مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في بيوتكم، في سياراتكم، في شغلكم، أو حتى قاعدين بروحكم وتسمعوا فينا، سواء على الراديو لو تضيع عندكم هارب، سواء على التليفون لو كان عندكم شحن وتضيع هارب، لأنها فعلا اليوم تأخرنا بسبب الضي الهارب، ومنعتذروا منكم لأن هذا الموضوع خارج على سيطرتنا. لهذا أهلا وسهلا بكم جميعا، ومساء الخيرات والأنوار عليكم، ونورتونا جميعا.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد،
0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. حلقة اليوم يمكن تكون أقرب لكم من أي حلقة فاتت، ما هو الحلو دي ما يعطل، لأن كنا مرينا بها وكنا ظلمنا فيها وظلمونا بسببها. كم مرة كلمة بسيطة اتقالت بنية طيبة لكن وصلت بمعنى ثاني، المليح يبطأ. اي والله، كم مرة كلمة بسيطة اتقالت بنية طيبة انفهمت بالطريقة الخاطئة ووصلت بمعنى آخر. كم رسالة ما كانتش في الوجه ولا نبرة صوت فهمناها غلط. كم مرة شخص ابتعد علينا واحنا مقتنعين انه هو تغير، والحقيقة انه كان يمر بظرف وما قدرش يحكي. للأسف موضوعنا اليوم عن إساءة الفهم، كلمة تغير القلوب وتكسر العلاقات، أي إن كانت العلاقات. إساءة الفهم ما تكسرش بس بالمواقف، مرات تكسر حتى القلوب، وتضيع حتى صداقات العمر، وتهدم بيوت، وتفرق بين الخوت، وتخلي الناس تحقد على ناس بدون سبب حقيقي. للأسف الشديد احنا في زمن سريع وزمن السرعة، بدنا نستعجلوا في الحكم ونصدروا في أحكام، وننسوا أن احنا نسلوا، وننسوا أن احنا نعذروا، وننسوا أن لكل إنسان ظروفه الخاصة اللي يمكن ما في حد منا يعرفها. ليش تصير؟ كيف نقدروا نتفادوها؟ وليش مرات نخسروا أغلى الناس وأفضل الناس وأحسن الناس بسبب تفسير خاطئ؟ شفتوا؟ فخلوكم معانا اليوم، لأن ممكن في نهاية الحلقة هاي ترجعوا لموقف أنتم عشتوه، أو تسامحوا شخص، أو حتى تعتذروا لإنسان ظلمتوه بدون ما تقصدوا. كلامي واضح؟ نوصل لنهاية الحلقة. مرات أنت أو أنتي درتوا موقف أو رجعتوا موقف، ممكن تسامحوا فيه شخص ظلمتوه، أو حتى تعتذروا لإنسان أسأتوا له في يوم من الأيام بدون ما تقصدوا، فما بالك لو كان بقصد. الفقرة الأولى اليوم بخصوص موضوع حلقتنا إساءة الفهم، شن يعني إساءة الفهم؟ ما المقصود بإساءة الفهم؟ إساءة الفهم هي أنك أنت تفسر الكلام أو تصرف أو سكوت شخص بطريقة مختلفة عن قصده الحقيقي، على نيته. يعني المشكلة مرات مش في الكلام، المشكلة مرات حتى في الطريقة اللي استقبلناه بها. والمشكلة الأكبر والأعظم إن الإنسان يصدق تفسيره وكأنه حقيقة. الكلمة تنفهم غلط، أي والله. فلهذا إساءة الفهم معناها أنك أنت تفسر في كلام أو تصرف معين من شخص معين، أو سكوت الشخص بطريقة مختلفة تماماً عن قصده الحقيقي. يعني حتى تدخل في نواياه. في ناس من كتر إساءة الفهم تدخل في نوايا الأشخاص، هو تصرف هكي معناه هو قصده هكي. يعني المشكلة مرات ما تكونش في الكلام، المشكلة مرات تكون في طريقة الكلام اللي استقبلناه بها. والمشكلة الأكبر والأعظم إن الإنسان يصدق أي تفسير يصدر منه وكأن حقيقة، وكأن الصورة الحقيقية. بهل سبق أنكم أنتم أسأتوا الفهم في موقف معين وبعدين اكتشفتوا أن الحقيقة كانت مختلفة تماما عن اللي كنتوا تعتقدوه في يوم من الأيام؟ هل سبق وأسأتوا الفهم؟ أعتقد كلكم بتقول إساءة الفهم هي اختلاف طريقة التعبير أو خلفية ثقافية. مرات الشخص ما يعرف يعبر أو يوصل المعلومة ويفهم غلط. صحيح به، وعليكم السلام لكل من التحق بنا سواء على الأثير 99.3 سواء على مواقع التواصل الاجتماعي. بهي ليش احنا طبيعة البشر، ليش احنا طبيعة البشر عندنا سوء الفهم؟ ليش نسوء في الفهم؟ أول شيء لأننا تحكم فينا عواطفنا، لأن احنا تحكم فينا عواطفنا ونمشوا أحيانا بعواطفنا. ممكن لأن احنا مثلا عندنا تجارب قديمة، أو لأننا احنا نسمع من طرف واحد وما نسمعوش من الطرف الثاني، وممكن لأن احنا نستعجلوا في إصدار الحكم ومدينا نصدروا في أحكام وكأن احنا ولي على الشخص الآخر. وأحيانا بدي التواصل بين الناس بدي مخيف جدا، وتواصلك بين الناس أصبح ضعيف. ولا تقل ما لم أقله، إيه أو بينك وبينه شيء تنظر منه، تنتظر منه في زلة فقط. هذه فعلا إحنا لما نسوء الفهم في ناس تمشي بعواطفها بمشاعرها بقلبها، في ناس تسوء في الفهم بحكم تجربها القديمة مع أشخاص معينين في حياتها، وهذا سوء اختيار. هذا لا يعني إن التجارب الأخرى بتكون أسوأ من اللي قبل. أو ممكن إحنا نسمع من طرف وما نسمعوش من طرف آخر، يعني نسمع من طرف واحد ونحكم وخلاص. أو إحنا بدنا نستعجل في إصدار الأحكام، واحدة ضحكت معناها ما لا تستحي، واحدة يا لطيف يا لطيف زي هذا تو اللي جاي تو في واحد كي ما... يا الله يا الله يا كريم. عنا عليه غريزة البشر اللي في الفترة هذه في الزمن، هو غريزة البشر اللي هي إساءة الفهم وأصدار أحكام يكتبوا في تعليقات ويعتبروا التعليقات هذه كأنها خفة دم، بينما هي تقلل منك أنت كشخص. نصيحة فقط لا أكثر ولا أقل. فاليوم موضوعنا إساءة الفهم. هنحكي لكم حاجة بهي بشكل مستعجل، اليوم نجري في الحلقة، فاعتبروني اليوم نجري في الحلقة بهي. كل إناء بما فيه ينضح، كل يرى الناس بعين طبعه. اي والله يا هنا، ربي يحفظك متعلقة، شكرا بارك الله فيك يا جيجي. شكرا. نحكي لكم قصة. يحكوا ان في واحد ازعل من صاحبه لان مر عليه في الشارع وما سلمش عليه. يحكوا ان فيه مرة واحد ازعل من صاحبه لان فات قدامه في الشارع وما سلمش عليه. قعد شهور هو حامل في خاطره على صاحبه اللي ما سلمش عليه، وبعد فتره عرف ان صاحبه في هذاك اليوم اللي ما سلمش فيه كان فاقد والده. مش بمعنى انه هو توفى، لا، كان فاقد والده، يعني تفكر والده في مواقف معينه وما كانش حتى منتبه على اللي حواليه. شفتوا العذر وين؟ العذر إن لما واحد ما يسلمش عليك مش بالشرط إنه هو ما بيش يسلم عليك، مرات هو عنده شيء في راسه أو يفكر في شيء ومش منتبه. لهذا نديروا أعذار للناس في الحاجات هيا، إساءة الفهم نتيجة التسرع في الاستنتاج. إيه والله كالعادة متألقة. شكرا دكتورة، وعليكم السلام لكل من موجود. فوقتها شن قال لي صاحبه اللي كان زعلان منه، قال انا زعلت منك لانك ما سلمتش علي وتعبت شهور وانا نفكر انك انت ليش ما سلمتش علي، شن هو اللي درته لك، والسبب اني انا اخترعت القصه من راسي. السبب اني انا اخترعت القصه من راسي انك انت ما تبيش تسلم علي لان صاير شيء، انت زعلان مني مثلا او ما تبيش تسلم علي. فاغلب المشاكل اللي تصير ما تبداش بالكلام، مرات تبدا بتفسير خاطئ بمفهوم خاطئ. ويسلم عليه ببرود تقول ايش فيه متغير، هو عنده ظرفه. ايه والله ايه، ما كل واحد وظرفه في النهايه، ما احنا نقول كل واحد وظرفه. فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا. في تعليق بس خلنا نقراه. الفرق بين سوء الفهم وسوء التصرف وسوء الظن تلاشت أعمق العلاقات والظلم أنقى البشر. أي والله يجري، إيه والله. تمام. أكثر العلاقات اللي تتأثر بسوء الفهم، أكثر العلاقات التي تتأثر بسوء الفهم اللي هي العلاقات الزوجية، اللي هي بين الزوج والزوجة، علاقات الزوجية، علاقات الأصدقاء بين الأصدقاء وبين الإخوة وبين الآباء والأبناء وبين الأمهات والبنات، والعلاقات من ناحية الزمالة، نقول احنا من ناحية الزملاء والزميلات في العمل. أكثر العلاقات التي تتأثر بسوء الفهم، أي علاقة في الحياة تتأثر بسوء الفهم، يعني أنت معرض لكل شيء. لو كنت مثلا زوج حيسيء الفهم للزوجة، والعكس لو كان عندك صديق أو عندك أنت صديقة نفس الشيء، حيصير سوء الفهم ويصير خلافات. أهلا وسهلا وعليكم السلام لكل من التحق. يبدو مسبر عليك غلطان، يعني غلطان إيه به. بين الأبناء وبين الإخوة يصير سوء الفهم، يعني أي علاقة في الحياة تصير فيها سوء الفهم. مثال نعطيكم، لو الزوجة تقول لزوجها وين كنت، وين كنت، هو زوج شي يدير يسيء الفهم، شن قصدها بالسؤال وين كنت؟ الزوج يسمعها بطريقة خاطئة، يعني أنا متهم، أنت قاعدة تتهمي فيها، صح؟ بطريقة هذه، وهي في الأساس نيتها إن هي خايفة عليه، بس مجرد سؤال سألت إن هي تبي تطمن عليه وخايفة عليه، صح؟ في حديث معرض لسوء الفهم حتى الصمت قد يساء فهمه، صحيح يجري؟ صح الكلامي ولا لا؟ صديقك لو كان صدوقا خليل عمره ما راح يفهمك غلط، هذا لو كان فيه يا هنا. به الزوجة لما تقول لزوجها وين كنت، سؤال صح، الزوج يسيء الفهم، الزوج يسيء الفهم ويسمعها بالطريقة إنه هو متهم، يعني هي تتهم فيه، بينما هي في الأساس قصدها إنها كانت خايفة عليه وتطمن عليه. شفتوا كيف أساء الفهم هو؟ وهكذا صح، يحسبها تحقيق، صحيح، مثلا متصل بك يحسبها تشك فيه، أيوة. ولو دخل الشك بين أي علاقة في علاقات الحياة الاجتماعية، أعرف إنه خلاص تتدمر. به سوء الظن، احنا بما ان احنا عندنا الحاجة هذه وللأسف الشديد طاغي علينا سوء الظن، دائما نسيء في الظن، ما نكونوش يعني عندنا حسن الظن. كم علاقة انتهت بسوء الظن، كم انسان اتهمناه بدون دليل، ركزوا في الكلام، هو كم انسان اتهمناه باشياء وافعال بدون دليل قاطع، كم علاقة انتهت بسبب سوء الظن، وانك انت ما سمعتش من الطرف الصحيح ومشيت للطرف الخاطئ. سوء الفهم بسيط، يظهر لك ما يشعرون به تجاهك، استعجالهم في الحكم وردود افعالهم حقيقية. كم
إساءة الفهم أخطر مثاها بينهم هي سوء الظن، فبين المقصود لم ينطق والمنطوق لم يقصد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تتعدد الخسارات في الحياة، الأهم عدم خسارة النفس. صحيح يا هنا. بكم كم علاقات انتهت بسبب سوء الظن، وكم شخص اتهمناه بأشياء وأفعال بدون دليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مساء النور. كم موقف تعرضنا له فيه لسوء فهم؟ كم الأشياء هذه اللي صارت معانا أشياء هل براهو؟ فيش حد منكم يقول لا ما مريتش به الموقف هذا، سواء أنت أسأت الظن على طرف معين أو أسألوا لك الظن، والعكس عملية عكسي. بيتراخ نحكي لكم على حاجة هلبة. أنا بنحكي لكم على حاجة بحكم أن احنا توا كنا في مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا ما نتكلمش على الراديو بس، احنا الراديو ينقل على الفيسبوك وأيضا موجود على التيك توك، احنا بنتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت نافذة لنا، كنا اللي البرة واللي الداخل كنا متواصلين مع بعض، نتلاقوا مع بعض في نقطة وصل بناتنا، كنا مع بعض في وسائل التواصل الاجتماعي. بدت اليوم الرسالة القصيرة، رسالة واحدة قصيرة ممكن إن هي تنهي علاقة لمدة سنوات. علامة صح واحدة، سواء على البرامج اللي تعرفوها على التواصل الاجتماعي، تسبب زعل، تأخر في الرد، يفهموه انك انت شخص تتجاهل، حذف الاعجاب، يفهموه خصام، ويمكن الحقيقة ان الشخص كان مشغول او شخص كان تعبان او شخص عنده ظرف. من ظن بك السوء كان بإمكانه ان يظن بك الخير، ولكنها النوايا. هل بخسارات بس تعلمنا ناخذ الجانب الإيجابي من كل تجربة غير ناجحة. نحن لا نخصم أحد لكن نغير رتبتهم لدينا. جميل. بقولوا لي في وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل التواصل الاجتماعي كلكم موجودين عليهم، فيش حد ما عنداش إلا لقليل النادر، رسالة قصيرة جدا ممكن أن هي تنهي علاقات ناس هلبة. علامة صح واحدة ممكن تسبب الزعل، ويفهمك الشخص لما أنت تتأخر في الرد عليه مثلا، هو كنا تليفوناتنا جنبنا صح، في أوقات التليفون مش جنبك، تليفون يبدأ مرات مش جنبك كويس، لكن لما أنت تتأخر على الرد يفهموك أنك أنت شخص متكبر، شخص تتجاهل في الناس. حذف إعجاب أو عدم التعليق على مناشير معينة يفهموا أنك أنت متخاصم مع الشخص الفلاني الفلاني، ويمكن الحقيقة أنك أنت إنسان مشغول مش فاضي بلهجتنا العامية، أو شخص تعبان وصير لك ظرف معين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي ما يعذر غيابي ما يلزمني. طولي العالمية إيمان، أهلا وسهلا، نورتي. كويس، مش مهم إرضاء إرضاء الآخرين غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن إحنا نقصد على إساءة الفهم، كيف الناس تفهم وكيف وعيها وثقافتها وكذا. إحنا من باب النصح أو من باب إن إحنا ننبههم على نقاط معينة، زي مواقع التواصل الاجتماعي الموجود فيها هالباشية حنحكيها بشكل أكثر. لا ترهق نفسك في التبرير، فمن يعرفك حق المعرفة لا يحتاجه. نعم يعني من ما يعرفك يجهلك، من يحبك لا تهون عليه. بح احنا بما ان قلنا في مواقع التواصل الاجتماعي ولأن احنا كنا نتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فيش منا ما عندهاش مواقع تواصل اجتماعي، ما فيش منا ما عندهاش برنامج معين يستعمل فيه، كنا نستعمله في برامج ونتواصل مع بعض. لكن في ناس دائما عندها سوء الفهم وسوء الظن وتسبق فيه وما تفهمكش بالطريقة الصحيحة، حتى تدخل حتى في مرحلة النوايا،
انت نيتك كانت هيك، كيف انت كيف تعرف نيتي بقى؟ الله سبحانه وتعالى عالم بنيتي، انت كيف تعرفها؟ لا والله انت نيتك هيك، انت قصدك هيك. كيف تقنع البني ادم هذا؟ مش حتقدر تقنعه، لانه هو خلاص عنده يقين ان هذا انت هيك. انت قرين ما فيش احلى من جبر الخاطر والاعتذار، اتفق صراحه. هو حب يفهم غلط، خلاص يفهم يفهم. بإحنا كيف نقدروا نتجنبوا إساءة الفهم؟ كيف نقدروا إن إحنا نبتعدوا عليه إساءة الفهم؟ أسأل قبل ما تحكم، أسأل قبل ما تفهم، أسمع للطرف الثاني، ما تخليش الطرف أنت بس لتسمع لنفسك فقط. كل يراك بعين طبعه، فمهما بررت لن يصدقوا إلا ما يريدونه هم. قاسية اليوم، قاسية التعليقات، قاسية هلبة اليوم. احنا كيف نقدر نتجنب الموضوع وإساءة الفهم؟ ان احنا لازم نسأله قبل ما نحكمه على الاشخاص، قبل ما نتوهمه، كويس، ونهم انفسنا. مرات احساس الواحد صح. التمس الاعذار، اعذر الشخص، اعذره، اسمع من الطرف الثاني، ما تسمعش من نفسك بس، لا تعتمد على كلام الناس، ما تاخدش بكلام الناس.

فعلا لما انت تبدا انسان عصبي او انسانه عصبيه، مرات حتى عندك حق تضيعيه بيدك، لانك انت انسانه عصبيه او انت انسان عصبي. اللي يهمني فقط نبرر ليه سوء الفهم، اما غير ذلك فيكفي ان الله يعلم حقيقه الموقف. اهي اهي الاجابه اللي انا ننتظرها صراحه، اهي الاجابه اللي فعلا تتكلم على الشيء اللي نقصده. انا ان انا ما يهمني اني نبرر ليه سوء الفهم، اما هو شني يفكر ولا اقتنع ولا ما اقتنعش مش موضوعي. يكفي ان الله سبحانه وتعالى عالم بحقيقة الموقف اللي صار بيني وبين الطرف او بيني وبين الاطراف اللي في حياتي. جرين تقول تعالى احكي ولوم على الشخص اللي تبيه في حياتك، مهما تكلمتي وشرحت يبقى هناك ناس لديهم حصانة ضد. احنا مهما تكلمنا وشرحنا احنا نبو نستوعب، والناس هي تكتر اللي عندها الوعي واللي عندها الحصانة في الوعي والفكر وتتدبر، والله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بالعقل. إن نزيدوا انواع الناس ما نخليهمش في جهل ويمشوا في جهل ونقولوا لا معلش هذا الواقع، لا ما هوش واقع، ما هو كلامكم سامحوني في بعض من التعليقات كلامهم ما هوش واقعي. فانظر الحياة بشكل إيجابي. شن الفائدة من الواحد لما الواحد يقامز ساعتين أو ثلاث ساعات وحلقة ونشرحه ونوعه في الناس؟ ما هو حتى احنا نشتغل على الشيء هذا من بابنا، احنا نوعه الناس من بابنا، احنا نثقف الناس من بابنا، احنا بدل ما ننقصه نزيد ونتكاتره. ان شاء الله وصلت المعلومة. مش كل حد سكت معناها شخص ضعيف، ومش كل شخص ابتعد عنك معناها هو إنسان يكرهك أو يحقد عليك أو يحسد فيك، ومش كل من تغير معناها خانكره، مش كل من تغير معناها هو هذه هي شخصيته الحقيقية، لا را. فأعطوا الأعذار مرة اثنين ثلاثة عشرة بعدين خلاص الواحد معش يقدر يبرر. العدالة الإلهية جميلة، إيه والله يا جرين العدالة الإلهية جميلة، تأتي في وقتها المناسب ومع الشخص المناسب. ولا الإحساس الشخص وقلبه دليل، أسمع لصوت قلبك هو خير صديقة. نلتزم ذلك العون نزلت بك القدم. صحيح يا جرين، مرات إحنا سبب المشكلة را، مش على الطرف الثاني را، لأني ما نجيش ضد الطرف الثاني وننسى نفسي ولا ننسى الطرف الأول، لا لا لا لا لا، مرات احنا المشكلة، لأن احنا ما عرفناش نوصل كلامنا بالطريقة الصح. الكلمة عبارة عليه مسؤولية، ولما تبي تطلع الكلمة تكون انت مسؤول على كلمتك أمام الله وأمام الشخص، وما تتراجعش على أقوالك، ما تتراجعش على كلامك، فهمتوا؟ لأن الكلمة مسؤولية والكلمة مبدأ. كلام صح ولا غلط؟ قولوا لي ترى هذه كلمة صدقة بروحها. أنا ما شوفوا أنتم كمية خلوني نتكلم بصراحة معاكم وبنطلع على سياق الحلقة شوية. باهي أنا ما نبيش ناس تقول لي هذا الواقع، معلش اللي هيك تفكيره يقول لك هذا الواقع ويحط شماعة للواقع ويحط شماعة للزمان والوقت وكذا، معلش يوسع علي هيك، لأني أنا قاعدة نتكلم في شيء أبدأها أنت بنفسك، ما تبدأش من شيء تشوف فيه، لا أبدأها أنت بنفسك وبعدين نتكلم على الباقي. لكن أنا بنجي نقول لا والله هذا الواقع، معنا إحنا نقعمز ونشوفوا الفساد ونشوفوا سوء الظن ونشوفوا الأشياء هذه موجودة في المجتمع وفي الواقع، ونقولوا نحطوا يد على يد ونقول الله غالب، الله غالب هذا الواقع، ما نقدر نديره شيء. لا تقدر، لا تقدر تدير كل شيء مدام أنت قاعد توعي في الناس وقاعد تتكلم.

تقدر انك انت تغير. اما بتجيني تقولي لا واقع واقع، ما انا اخليك في الواقع وخليك هيك على جانب افضل. فالكلمه مسؤوليه. انا زي تو ما مقامزه معاكم تو في الحلقه هذه ومجهزتها، الكلمه اللي نطلعها انا شماعه السلبيين. ايه والله شماعه يا استاذ ايمان. الظن اثم، ولنا حسن النوايا ولهم ما يظنون. الناس اصبحت حساسه مش طايقه بعض ابدا. انا تو موجوده معاكم في البرنامج، انا قد كلامي اللي قاعده نقول فيه مش مجرد كلام منمق وكلام مرتب وخلاص، لا انا قد الكلام اللي نقول فيه. كان ما نحسش بالموضوع هذا ما نقولهاش، لان الكلمه مسؤوليه، وانا عارفه الكلمه لما تطلع مني انا نكون قد الشيء هذا، والمتلقي يكون فاهم انا قاعده شن قاعده نقول وشن قاعده نبي نوصله. فهمتوا؟ فأعرفوا ظروف بعض وأعذروا ظروف بعض، وخلونا بدل ما نشوف النظرة السلبية نجوا نفكروا فيها بشكل إيجابي أكتر، خاصة لما نركزوا على أرواحنا، ما نركزوش على أشياء سلبية موجودة ونلوموا الواقع والمجتمع. عامل الناس بما تحب أن تتعامل. ما هي أسباب الظن في رأيك؟ أسباب الظن حكيتها أنا، أسباب الظن حكيتها. واحدة منهم أنك أنت مثلا مش أنت طبعا، أنت تبي سوء الظن صح؟ أسبابها واحد أنك تسمع من طرف والطرف الثاني لا ما تسمعش منه كويس، هذه واحد. تاني حاجة تسمع لكلام الناس الطرف الثالث. ايوه ها قلت لكم، هي الطرف الثالث. اغلب المشاكل دي ما تبدا بالحاجه هذه. وفي ثالث نقطه، ان احنا يحكم فينا مرات الجانب العاطفي، وهذا الاكثر في الشعب الليبي العظيم، شعبنا العظيم، مجتمعنا العظيم، ان في بعض منهم يمشي بالجانب العاطفي. والسبب الثالث أو الرابع عفوا هو بسبب التجارب القديمة. والسبب الخامس إن احنا نستعجل في إصدار الأحكام على الناس. وفي سبب قالت الأستاذة إيمان، قالت التشبث بالرأي وعدم الاعتراف بالخطأ. سوء الفهم مشكلة، إنك تتكلم وانت مش عارف قصده. لا تكن كما يقولون ولا تسمع ما يقولون، تحكيم العقل افضل. مو هي هنا يا ربي شو ميزنا احنا باقي المخلوقات؟ نقول فيها دائما في المواضيع هذه، يعني دائما نقول ان الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بنعمه العقل. العقل يتفكر، يتدبر، يفسر كذا وكذا وكذا. انت كانسان مجبر وملزم انك تفكر وتتدبر وتعذر وكذا وكذا، هذا كله مجبر من ناحيه شني؟ العقل، مش العاطفة. خليني العاطفة على جنب، بس العقل لازم تشغل عقلك في الموضوع، بدل ما تظلم الناس وبدل ما تسيء الظن لناس. هذا كان به مثلا أعطيكم أبسط مثال. بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كم مرة فتحتوا مثلا تطبيق معين وشفتوا منشور وحسيتوا انه يقصدكم؟ مازال شوي. كم مرة فتحتوا اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وشفتوا منشور وحسيتوا انه يقصدكم، او الشخص قاعد يقصدكم بناء على موقف معين او شيء صار بيناتكم؟ فاصل فاصل فاصل قصه.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا سواء على ثير أو على موقع التواصل الاجتماعي، السلام عليكم. نورة ملاك، نورة كيف حالك ملوك؟ الحمد لله بخير، في نعمة والله. كم مرة افتحتوا مواقع التواصل الاجتماعي وشفتوا منشور وحسيتوا أن الشخص يقصدكم بالكلام؟ قلت حاجة الصبح لفتت انتباهي، شنو يا رعدة؟ وكم مرة زعلتوا من شخص لأن ما ردش على اتصالاتكم ومساجاتكم؟ كم مرة شفتوا شخص إنه هو متصل أو أونلاين ورد على غيركم وما ردش عليكم، أو لأنكم أو لأنه هو حذف لايك معين أو لغي متابعة معينة أو حتى شاف ستوري وما علقش؟ اليوم أصبحت السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، هي اللي قربت الناس من بعض وفي نفس الوقت خلت مسافة كبيرة لسوء الفهم. كم ها؟ شوف، السوشيال ميديا قربتنا من بعض كأشخاص، كلهم باسمه، كل اللي مدير اسم وهمي واللي اسمه الحقيقي وهكذا، لكن قربتكم من بعض، وفي نفس الوقت للأسف الشديد خلت مسافة كبيرة لسوء الفهم. ليش؟ شنو السبب؟ لأن التواصل الإلكتروني يبقى دائما ناقص، مش متكامل. او احنا نقرأ في الكلام لكن ما نسمعوش في نبرة الصوت، ونشوفه في كلمات لكن ما نشوفوش في تعابير الوجه. ومرات نفس الجملة تختلف تماما حسب طريقة قولها، كل شخص يقول بنفس اعظم ما يمكن ان يمنحه الانسان لانسان اخر هو الوضوح. زي كرادة والله، زي التجاهل. مثلا لو واحد كتب، أنا نعطيكم مثال بما نحن في مواقع التواصل الاجتماعي، لو مثلا واحد كتب براحتك، احنا شنو نفهمه بكلمة براحتك؟ براحتك مثلا، في ناس تنقسم إلى قسمين، براحتك بيفهموها بالطريقة الخاطئة، وفي ناس يفهموها بالطريقة الصحيحة. هو يقصد، ممكن يقصد أن خود وقتك، ده ما نقولها أنا براحتك، يعني ما قدرش نقول هالكلمة، ما نقدرش نقولها، يعني عدم المبالاة. القيصر يقول عدم المبالاة تساوي براحتك. والله يا ملوك عارف، براحتك مرات الشخص يقصد بها خود وقتك، وممكن تنفهم أنا زعلان منك، أنا متضايق منك، أنا ما تعني ليش براحتك. الحقيقة إن الكاتب اللي كاتب كلمة براحتك يمكن ما كانش يقصد لهذا ولا هذا. ومن أكثر الأشياء هي اللي تسبب مشاكل، كلمة براحتك لا تعني لي بصراحة. شفتي كلمة براحتك معناها في بعض من الناس يفسروها بمعنى لا تعني لي، مثل يلي يتجاهلك في الكلام. إيه هذه أول حاجة، لما واحد يكتب لك براحتك معناها كل واحد يفسرها على حسب ما عارف عقله الباطن يستوعب في كلمة براحتك شو معناها. براحتك تساوي أمورك. ده التأخير في الرد لما حد يبعث لي مسج أو ما نطلع من راسي. إيه ما هي فين بكلامك؟ كل واحد يفسر على حسب ما يفسر. إحنا علاش قلنا اليوم موضوع الحلقة إساءة الفهم هو التفسير الخاطئ، اللي هو نقصده به إن إحنا مرات نفسره في تفسير خاطئ، نظلمه في الشخص اللي أمامنا وحتى تفسيره هو. لهذا لما حد يتأخر عليك في الرد مثلا، شخص يتأخر عليك في الرد، أول فكرة تجينا في راسنا أكيد تجهني الشخص هذا. إحنا نعرف بعض طبعا، ما تجيش واحد يقولي لا الكلام غلط أو تفسيرك غلط. لا، لما حد يتأخر في الرد في المساجات والاتصالات يقولك ها هو شخص متجهني، يتجاهل فيا، يشوف في مكالماتي ومساجاتي مش يرد عليا هيك ولا آيتونا روز. قلت له فعلا والله شفتوا. لكن هل فكرنا ان احنا في يوم من الايام ان مرات الشخص هذا يكون راقد؟ اكيد شاف المكالمه فايته. خلي المكالمه فايته موضوعها بروحها، بس لما انت تفوتي 5 دقائق ما ردش عليك الشخص، احنا تفكيرنا يمشي بعيد، بالك النت عنده ضعيف او تليفونه في الشحن. ما هذا هو، احنا هذه الاعذار. مرات يكون هو راقد، مرات يكون في شغله مشغول ومش فاضي، ومرات يكون يسوق، ومرات يكون انسان مرض فجأة، تعب، ظرف صحي، او عنده ظروف خاصة، او حتى محتاج انه يرتاح من الهاتف. يعني مش 24 ساعة الهاتف ديما جنبه او لاصق فيه. يعني مرات الانسان يبي يرتاح، مرات يبي انه هو يرد على مكالمات طارئة فقط، هي ارقام العائلة فقط، وما يبيش يتواصل حاليا. كل واحد وعذره. تجاهل لو رد تاني يوم بس في نفس اليوم نعطيه عذر، ايه هذا محلاهم الناس تعطي اعذار وعارفه تختلق فيهم اعذار، بس انا خلقي ضيق الحق، هريتي العتب عليك. معنا مرات شافها فعلا هو ما يبي يرد براحته. باهي انا ثو نعطيكم ابسط مثال على نفسي انا، باهي باش تفهم الموضوع اكثر. انا لما يبدا تليفون جنبي، مرات يتصل بي حد، اي حد تمام، التليفون جنبي نشوف المكالمه، انا نشوف المكالمه ونشوف المسج كويس، شوف المكالمه ونشوف المسج، بس انا محتاجه اني نرتاح من المكالمات، ما عنديش نيه نتكلم، ما عنديش نيه نهدرز، ما عنديش نيه نرد، بنفتح عليه روحي باب نقاش او باب حوار او باب كلام او باب هدرزه، وانا تو مش فاضيه، عندي مشاغل في راسي، حتى تفكير في راسي، نبي نرتاح، نبي نبتعد عن المكالمات. عرفتوا؟ ايه عادي، فيش باس نردش عليك مكالمة توا، بعد ساعتين ثلاثة مرات نتصل بيك نكلمك عادي، فيش إشكالية. فما فيش داعي الطرف الآخر يفسرها أني إنسانة متكبرة أو إنسانة مغرورة أو إنسانة شابحة روحي أو إنسانة كذا وكذا لأني ما نردش. سكري هاتفك، ما سكرش هاتفي لأن فيه مكالمات طارئة. كيف الإنسان بيسكر هاتفه؟ يعني في بوك وأمك خوتك يتصلوا بيك في أوقات طارئة، ولهذا ما فيهش في مكالمات للطوارئ اللي هم العائلة، بوك أمك خوك أختك، ما بتضطر ترد عليهم لأن مكالمة عائلية ضروري منها، لأنك أنت ما رديتيش بينشغلوا عليك ماليك. ايه الطارئ ترد، الطارئ حطي بين قوسين الناس ترى تربية الاشخاص في حياتك واولوية الاشخاص في حياتك موجودة، ما فيش حد ما عندهش اولوية في حياته. هل يعقل ان امك وبوك يتصلوا بيك ما تردش عليهم، وتشوف رقم تليفونه ما تردش عليهم؟ نتحداكم تقولولي، بتقولولي لا بردوا، حتى واحنا مخنوقين ومتضايقين والشغل فوق راسنا او نبغى نرتاح وبنردوا. لا لا لا لا، معاش في صديقه تحتاج الى كذا، هذيك حاجه تانية. لاي ظرف صحي، ظرف صحيح، لاي ظرف صحيح، ايه امك وبوك هذا ضروري منهم، امك بوك خوتك العيله، العيله الدرجه الاولى، الدائره الاولى بالنسبه ليك، بترد عليهم. لكن صديقة وصديق وكذا وا وا وا، هذا في المرتبة الثانية. يعني مرات تبي تكلمهم مرات ما عندكش نية تكلمهم راهو. ما تقوليش لا حتى هم قراب، لا اكيد لا، امي رد عليها وين ما نكون موجودة وشين يكون عندي، وما يبينش انه مجروح ومتضايق. بالضبط، لازم يرد، لازم يرد في حالة ابوه وامه او اخت او خوه. لكن التاني كله يتأجره، واللي يقول غير هيك يجامل في نفسه، واللي يقول غير هيك يجامل في نفسه. لان احنا بشر نقدر نستغنى على كل شيء الا حاجتين، بوك وامك، بس ما تقدرش تستغنى عليه. لكن الباقي ولا كله تقدر تستغنى عليه وتقدر تعيش من غيره. بوك وامك صعب انك تعيش من غيره حتى لو كانوا مش كويسين معك، صح ولا ولا كلامي غلط؟ تونا روز قالت ايه والله هاريتو، معناها كلامي صح، كلها عبارة على أولوية في حياتك. بوك وأمك ما يتغيروش وهم اللي تابتين، حتى أخوتك في صير بناتكم هالباشية، لكن بوك وأمك ما يتغيروش خلاص، وكلها يتعوض إلا بوك وأمك. هكي نعرف سوء الفهم والشرارة تشعل أعمق الخلافات وتهدم بها قوى العلاقات. ملاك أهلا نورتي. إيه نعم، باقي كلها لا تقدر تعيشي من غيرهم، لأن الله موجود ثابت، ربي فقط. لا أنت معناها عندك إشكالية مع الأشياء، وعندك إشكالية مع نفسك، وعندك تراكمات في حياتك، هذه حاجة بروحك. لكن أنا الأغلبية ناخذ في رأي الأغلبية، دائما يقولك البو والأم ما يتغيروش، ثابتين وموجودين. أنت ما يكونوش موجودين إن عارفين إن في الحياة في موت، تأخذهم موت صح، لكن ان اما يتصلوا بيك وما ترديش عليهم، هذه هي الاشكاليه، هذه هي الاشكاليه. معلش، والام والبو ما يتقارنوش مع حاجات تانية، خليني مع الله سبحانه وتعالى، هذاك شيء تاني، والله سبحانه وتعالى ما يتقارنش مع اي شيء في الدنيا. لو احنا بني ادمين ونعرفوا مسلمين ما نقارنوش الله سبحانه وتعالى ببشر، هذه معروفه، لكن في اشياء تانية. اعتقادي ان الوالدين لا يضعون في كفة وميزان مقارنة بالتعامل مع الآخرين، هذا هو اللي نقصده، هذا هو اللي نقصده. اي رعد جابته، لا حول قوة الا الام والبو. بالضبط، الام والبو صعب يا جماعة الخير، صعب صعب. الله سبحانه وتعالى شيء اخر تماما ولا يتقارن باي شيء في البشر، لكن الام والبو ما تقدريش تعامليهم معاملة مقارنة مع البشر. أي تعاملات في الحياة مع أبوك أمك، لا. الأب والأم عندي خط أحمر في حياتي. نجو لمواقع التواصل الاجتماعي، قاعدين نتكلموا عليه المنشورات الغامضة. واحد ينزل منشور يقول الناس معادن والناس أجناس، تلقى عشرة يعتقدوا إنه هو يقصدهم. قولوا لا تو، تلقى واحد كاتب في منشور معين الناس معادن والناس أجناس، فتلقى عشرة من أشخاص يعتقدوا إن الشخص هذا يقصدهم. يقول لك في مثل ليبي يقول صاحب العلة يقصد مرافقة، صح؟ فهو يعتقد أن يكون واحد من العشرة هادهم اللي يقصدهم الفلان الفلاني، ويمكن هو كان يتكلم على موقف صار له قبل سنوات، وقبل حتى ما يعرف الشخص هذا اللي ينتقص ويقول أن هذا يقصدني، حصل ويديروا عليه موضوع طويل وفيش منه. إيه، مش كل منشور ينزل معناها الشخص يقصدك به، مش كل منشور ينزل من شخص معناها المنشور هذا ضدك، مش كل منشور معناها راه كذا، لا. هذه التفسيراتنا الخاطئة، نقول فلان نزل عليه حاجة، فلان كذا وكذا، فلان دار كذا يقصدني أنا، فلان دار كذا، فلان نزل مقطع معين يقصدني أنا، وهكذا. لأن مشيت فينا موضوع سوء الظن بدأ شيء اعتيادي خلاص، ما عاش فيه حسن الظن إلا القليل النادر. ثالث حاجة، في حاجة اسمها إعادة النشر. لما تلقى فيديو معين عجبك، مقطع فيديو معين عجبك، اديله في إعادة نشر، صح؟ تمام. مرات الشخص هذا يشارك في فيديو أو مقولة عجباته، الناس تعتبرها رسالة غير مباشرة وتبدأ بالاتصالات وتبدأ بالتساؤلات، شن تقصد؟ علاش منزل الكلام هذا؟ وليش تتكلم هكي؟ وليش منزل المقطع هذا؟ أكيد قصدني أنا، أكيد قصد فلان الفلاني، أكيد هذه رسالة غير مباشرة، أنت تقصد أنك أنت تلوح في الكلام عليه، وا وا وا وا. ويمكن الشخص نيته إنه هو عجب المحتوى هذا أو الكلام اللي في المقطع هذا، لأن المس فيه من داخله، فدل إعادة نشر. فمش من المجمل إنه يكون يقصد به شخص معين، لدرجة إن قعدت ندير حبيت. بس سؤال لك يا ملك، هل لو فتحتي باب حوشك الصبح وريتي جارتك حاطة غرسة ورد في الروشن وفي الثاني حاطة فحم، خيرها؟ شو بنقولها لها يعني يا رادة؟ سؤالي شو بنقولها؟ هما كانوا يستخدموا في حسن الظن، راه مش هيصير شيء، لكن للأسف سوء الظن طول يجيهم. مش كل كلمة تكتبها أو حكمة عجبتني ننشرها تاخذ معنى. هل هتقولي جارتي حاطة الورد لذلك لذاك أو الفحم لذاك، ولا هل يجوز لك الاقتراح؟ لا لا، بنقول عندها ذوق من ناحية الورد وعندها ذوق من ناحية الفحم، وهذه حياتها. مش حنسوء الظن، بالعكس نقول حلوة، يعني دار التنوع من ناحية الورد ودار التنوع من ناحية الفحم، فمش داعي نسيء الظن لها. فهمتي يا رعدة كيف مناشير السلفات؟ مناشير السلفات هذا بروحها، هذا بروحها يدلك منشور محتوى مجهول، شخص يخفي في اسمه وكذا وينزل مشاكل عائلية وهكذا، مجهول. أيوة مجهول الهوية. أيوة، في عادة النشر تعتبر حتى هي من الأشياء اللي سوء فيها في الفهم. را باي، تعالوا لجاي، تعالوا جاي، نتوب نحكي لكم حاجة تانية وشي تاني وكلكم تستعملوا فيه. الإيموجي اللي هو السمايل اللي يضحك، والسمايل اللي يبكي، والسمايل اللي لابس نظارات، والسمايل اللي كده، السمايلات هذه اللي نستعمله فيها احنا. الايموجي البسيط اللي ليه اللي ممكن يغير معنى الكلام، وجه ضاحك، قلب، وردة، يد، كل واحد يفسر بطريقة مختلفة. تمام، السوشيال ميديا نفس الشيء، السوشيال ميديا تعتبر مكان خاص للشخص زي بيته تماما، كل شخص حر. بالضبط يا رعد، بس احنا كل شخص حر شنو ينزل وشنو يشارك وشنو يدير، بس اللي احنا نتكلم عليه دائما إساءة الأشخاص للشخص هذا اللي ينزل في شيء معين باختيار ما يناسب بيته ومكانه الشخص. صح صح يا رعد، يبقى هنا جينا صلب الموضوع. برافو عليك، جبتي انتي موضوع تاني، برافو عليك، مثال والله. بالإيموجي أصبحت السوشيال ميديا مع الأقارب مشكلة. ترى قولوا لي، الأقارب مديرينهم في قائمة الحظر ولا لا؟ كم شخص مدير أقاربه في قائمة الحظر لأنه صار له إشكالية من سوء الفهم وسوء الظن وهكذا، أنه غلط مش في السوشيال ميديا. صح، بلوك لكل الأقارب. بعض الإيموجيات ممنوعة ومش فاهمين مدلولها. إيه واجد، إخفاء الحالات عن الأقارب أفضل رأي. شفتوا كيف؟ ترى علاش تديروا هكي انتم؟ جاوبوني بصراحة، علاش تديروا هكي؟ علاش الأقارب نحطوا فيهم في قائمة الحظر أو نخفوا في القصص والستوريات أو نخفوا حتى في المناشير عليهم؟ الغلط في العقول اللي تتخذ من الموضوع تغرى لتغطية انحرافات عقولها. أي والله يا رعدة، الأقارب يريدون تحطيمك وفقط. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلنا انتصار، ما تضيفش من الاقتراحات، نفرحوا. صح الكلام، كلام المتابعة ما في بعض إيموجي ممنوع. إيه في حاجات تتوى، الأقارب هم خراب بيوتنا. إيه كل شيء نزلة توصل غلط، أنا اللي سلفتي كل شيء نزلة توصل غلط. نزم درتياش في الحضر، ما عنديش حد في الحضر، ونخلي فيهم يشوفوا في كل شيء لأني ما ندورش. كويس كويس يا رواد، لو تشغل دماغك اللي ربي خلقك بيه أراه فهمت مغزى الموضوع اللي نحكو فيه. به الرسائل المختصرة اليوم في ناس هلبة مستعجلة تكتب تمام، هذه صارت معي فيما سبق حتى أنا شخصيا تكتب لها تمام إن شاء الله يصير خير كذا، يفهم بالطريقة الخاطئة. وشن يفهموك؟ أنا نقول وشن يفهموك، يفهموك إنك أنت إنسان متكبر، إنسان مغرور مش قادر ترد عليهم، أو إنك أنت بمعنى تدير في جو إنك أنت مش فاضي مثلا. فهمتوا كيف؟ اللقمان مش اختياري الموضوع. فممكن إن الإنسان لما يكتب تمام أو شكرا أو أوكي أو يستر الله أو يصير خير أو بدون أي تعبير، يفهم بالطريقة الخاطئة، والطرف الثاني يحس إن الشخص متكبر مغرور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينما الحقيقة أن الإنسان هذا مستعجل فقط، يعني ما عندهش وقت إنه يرد على مساجات مثلا، ما عندهش وقت إنه يرد على اتصالات، يختصر معك في الكلام لحد ما يفضى ويبعث لك الكلام، مخليها بالظروف. المقاطع المبتورة من أخطر الأشياء، المقاطع المبتورة اللي هي من أخطر الأشياء. لليوم نقطع جزء من فيديو هذا الموضوع اللي للأسف الشديد يستعملوا فيه جماعة المونتاج، بهي يستعملوا فيه جماعة المونتاج مثلا يصوروا بث مباشر، بمعنى زي تو الحلقات بهي بث مباشر، ياخذوا منا الجزئية اللي يبوها هما والكلام اللي يبوه هما ويركبوه في بعض ويخلوا الناس تحكم من 10 ثواني فقط، بينما الحقيقة مختلفة تماما، لدرجة يخلوا الناس يهاجموا الشخص، يقول له تعليقات سلبية ويخشوا له في الخاص وا وا وا وا. فاللي يدير في الشيء هذا يستعمل في مقاطع الفيديو كشيء لصالحه لزيادة متابعين، تفاعلات كذا وكذا، بينما هو يقص في كلام ويلصق في كلام آخر وبرا عاد. طبعا مع تطور الذكاء الاصطناعي بدي حتى أنا داخل الحلقة تو نسمع حتى صوتي بكلام آخر يعني، وهكذا مع تطور التكنولوجيا طبعا، فيتغير الموضوع ويبدأ فيه ناس مشت وراء الأشياء المخدوعة أهلنتي وأيتي، وبدأنا نشني نهاجمه في الناس هذه ونشاركه في المقطع هذا، شفت فلان فلان إيش قال، شفت الفيديو ننزل عليه، مرات هو الإنسان بريء، واخدين مقاطع هيك قصينهم ومركبين الكلام مع بعض. ليش هذا؟ ليش واحد يدير حسن الظن في الموضوع هذا؟ كويس، ناخذ فاصل قصير، يلا فاصل قصير ونرجع يلا.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. باهي طبعا حنتكلم على شيء مهم وتكلمت عليه حتى في حلقات سابقة وحنكرر لأنه من باب التوعية لا أكثر ولا أقل. باهي موضوع الإشاعات حتى هي من الأشياء اللي تسيء الفهم. خبر بدون مصدر ينتشر بسرعة والكل يشارك فيه وبعدين يطلع الخبر هذا كاذب ما فيش منه أي حاجة صحيحة. لكن الضرر وين يكون؟ خلاص وقع على الشخص، سمعة الشخص ممكن تنتهي بسبب إشاعة، بسبب كذبة، بسبب خبر، بسبب القيل والقال، بمجرد إنه ما وقع الضرر خلاص. تمام، هذه هي الإشاعات، خبر ينتشر بسرعة بدون ما نرجع للمصدر وينتشر بشكل كبير خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، الكل يشارك سواء مؤيد أو معارض للموضوع هذا، وبعدين يطلع خبر كاذب ما فيش منه. لكن احنا خلاص طاح الفاس على الرأس ونقول الضرر خلاص طاح على الشخص هذا وشوه سمعته وممكن تنتهي بسبب إشاعة، وأيضا سمعة الشخص هذا ممكن تنتهي حتى حياته بسبب الخبر هذا. شوفوا الموضوع يعني الموضوع ما انتهيش فيه هو في سمعة، لا انتهي حتى في موضوع حياته. في ناس ما تتحملش أخبار تسيء ليهم أو أخبار فيها مثلا تشويه سمعة، هاتك أعراض غيره غيره غيره، فيمشوا لحل آخر. والحل الآخر أنتم عارفين شنو هو، فيش داعي نشرحه أكثر. فمش أي حاجة تشبحها وتقراها وتسمحها معناها تصدقها، لا لا لا لا. الإشاعات سلاح ضعفاء عندما يعجزون عن مواجهة الحقيقة. تي واي تي فعلا. فتأكدوا من الخبر، تأكدوا من صحة الخبر، اتأكدوا من المصدر. حتى لو انتشر بالك تظلم شخص أو تصدق في سمعته أو تصدق في هتك الأعراض الناس، انت هكي مساهم في الشيء هذا حتى لو كان مالكش اي علاقة. انت مجرد انك انت جاك شك وتأكدت ولا ايقنت من الداخل ان هذا صحيح خلاص، فالموضوع مقتصر عليك. عدد المشاهدات وعدد المتابعين، في بعض من الناس يقول لك احنا عندنا مشاهدات وعندنا متابعين وعندنا كذا كذا كذا كذا. في ناس تربط في قيمتها بعدد اللايكات وعدد التفاعلات وعدد المشاركات. لو انقص التفاعل يحس ان الناس بدت تكرهه، وهذا فهم خاطئ. لما يحس ان الفيديو الثاني مثلا مضرب زي الفيديو الاول معناه هو فيه ناس تكرهه او انقص التفاعل. الخوارزمية متاعت البرامج بصفة عامة تتغير وأوقات النشر تختلف، ومش كل متابع يشوف في كل منشور. في ناس مثلا أنا نزلت فيديو معين، مثلا الفيديو هذا اللي مثلا أسبوعين الناس يكتبوا لي عليه في تعليقات لتوى مثلا، أو ثلاثة أسابيع أو قريب يسكر شهر. فمش موضوع يعني الخوارزمية تشتغل بروحها والأشياء هذه بروحها. فما تربطش قيمتك بعدد المشاهدات أو المتابعين أو اللايكات أو التفاعلات أو لأن هذه كلها أشياء وهمية وخوارزميات وأرقام فقط لأكثر ولا أقل. إساءة الفهم في استخدام خاصية البلوك، خاصية الحظر، وتكلمنا عليها. مرات شخص يحظر شخص لأنه يحتاج الراحة، والطرف الثاني يعتبرها حرب، أعلن الحرب عليه، أعلن كرهة ليه. ليش؟ لأن الشخص الثاني مثلا دار الشخص الآخر في الحظر كويس في قائمة البلوك.

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟

برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا في درسنا الأخير من الحديث عن حادثتين متتاليتين، هما حادثة يوم الرجيع وحادثة بئر معونة. استعرضنا وقائع هاتين الحادثتين، ثم تحدثنا عن المبادئ والعظات والأحكام التي تؤخذ من هاتين الحادثتين الفريدتين اللتين تدلان بشكل بارز جدا على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في حياة المسلمين. نعم. الآن تأتي على أعقاب هاتين الحادثتين، أو الحادثة الثانية حادثة بئر معونة، قصة إجلاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير من المدينة المنورة، وهي القبيلة الثانية قبائل اليهود. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هي قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريظة. فأجليت قبيلة بني قينقاع لخيانة تحدثنا عنها، نعم، وفتنة اختلقوها وأثارها. الآن كما سنلاحظ يأتي دور إجلاء القبيلة الثانية أيضا، وهي قبيلة بني النضير، لا لشيء إلا لخيانة قذرة، نعم، أصر اليهود إلى أن، نعم، يمارسوها. وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة 40 للهجرة. سببها كما يروي ابن سعد في طبقاته أن عمرو بن أمية الضمري، وكان واحدا من 70 الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله في نجد، هو الذي بقي، نعم، والآخرون كلهم قتلوا أثناء رجوعه، قلنا، إلى المدينة. لقي شخصين ظن أنهما من الذين اعتدوا على إخوانه فقتلهما، لكن تبين أنهما ليس كذلك، تبين أنهما من قبيلة بني كلاب بجوار المدينة، قبيلة اسمها بني كلاب، وكان بين المسلمين وبين هذه القبيلة حلف، يعني كان في سلم، ما في مشكلة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يدفع دية كل من هذين القتيلين، وطبعا قتل الخطأ الدية لم على من؟ على العاقلة، عاقلة القاتل أقارب، نعم، العصبي تمام، فإن لم تكن هنالك أقارب فالدولة، الدولة ولي من لا ولي له. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل هذه المسؤولية. طبعا نرجع إلى نص الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدستور ينفذ على المسلمين في علاقتهم بعضهم مع بعض وفي علاقة المسلمين مع اليهود نعم كمواطنين في المدينة المنورة. من جملة ما تنص عليه هذه الوثيقة أنهم جميعاً يفدون عانيهم، يعني الأسير إذا في أسير كلهم نعم يتعاونون لنعم إطلاق سراحه، كذلك يجتمعون متعاونين على دفع دية فيما إذا قتل شخص على يد أي واحد من أهل المدينة خطأ. نعم يعني لو أحد اليهود قتل خطأ كذلك نعم أهل المدينة يتحملون ديته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك اتجه إلى قبيلة بني النضير، صلى في مسجد قباء يوم السبت، نعم أظن صلى صلاة الظهر، نعم، ومعه ثلة من المهاجرين والأنصار خرجوا معه، ثم اتجه بعد ذلك إلى قبيلة بني النضير. ما بين مسجد قباء وقبيلة بني النضير المسافة قريبة، فكلمهم بلطف أن يعينوه في دية هذين الشخصين من قبيلة بني كلاب الذين قتلا خطأ، قتلهما عمرو بن أمية الضمري. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل يا أبا القاسم، يعني على عيني والوثيقة تنص على ذلك. ووقف رسول الله تحت ظل جدار ينتظر، وذهب اليهود ليتشاوروا فيما بينهم يعني في سبيل أن يجمعوا المال الذي يستطيعون أن يجمعوه نعم كمعونة يتقدمون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية هذين الشخصين. إذا خلى بعضهم إلى بعض بحسب الظاهر من أجل جمع المال، ولكن أحدهم وهو عمرو بن جحاش النضري يهودي قال هذه فرصة وأنا أظهر على البيت، يعني أصعد على سطوح البيت فأطرح عليه صخرة نعم نعم يكون فيها أجله. النبي عليه الصلاة والسلام يقف في ظل نعم جدار. ارتأى عمرو بن جحاش النضري أن يعلو على السطح وأن يقذف بصخرة كبيرة على المكان الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي ابن سعد هنا أن سلام بن مشكم وهو أيضا يهودي من يهود بني النضير حذر من ذلك وقال لهم لا تفعلوا، والله لا يخبرن بما هممتم. نعم يعني ترى الزلم النبي وسيخبرن بما هممتم وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. نعم يعني مو لأنه كتير هو صاحب ذمة لكن خايف على حاله وعلى أخوانه. نعم يعني ما بننجح، لو بننجح ما عنده شيء. نعم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما قد عزم عليه يهود بني النضير، فتظاهر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يقضي حاجة نعم ولكنه توجه مسرعا إلى المدينة. نظر أصحابه يمينا وشمالا فلم يجدوا فلحقوا به نعم وقالوا يا رسول الله قمت ولم نشعر، الجماعة ذهبوا ليأتون بالمال. فقال همت يهود بالغدر فأخبرني الله عز وجل بذلك فقلت. ثم أرسل إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من بلدي فقد هممتم بما هممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرة أيام يعني، فمن رؤي بعد ذلك في المدينة ضربت عنقه. نحن الآن نسرد ثم نعود إلى الشرح والتحليل والبيان. فأخذوا اليهود يتهيئون للخروج، جريمة واضحة ولا يستطيعون أن ينكروها. نعم، ولكن عبد الله ابن أبي ابن سلول مرة أخرى جاء ليتدخل في الأمر، أرسل إلى يهود بني النضير يقول لهم لا تخرجوا وأقيموا في حصونكم، فإن معي 2000 من قومي وغيرهم يقاتلون عنكم، في 2000 من المقاتلين سيدافعون عنكم لا تخرجوا. فعادوا وصدقوا هذا الذي قاله أو أرسله إليهم عبد الله ابن أبي بن سلول، وعادوا فتحصنوا في حصونهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعداد العدة لحربهم، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصرهم وهم في حصونهم في ضاحية المدينة المنورة، ومعهم طبعا النبل والحجارة يرمونها إلى المسلمين. ولكن عبد الله بن أبي بن سلول لم ينفذ ما وعدهم به، ما أرسل 2000، نعم، لأمر ما. فالنبي عليه الصلاة والسلام واصل الحصار له، ولما اشتد عليهم الحصار ولم يرعوا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقطع نخيله، نعم، وإتلافه. فنادوه من النوافذ من حصونهم يصيحون قائلين يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يصنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ يعني شو ذنب قطع النخيل؟ حاربنا إلا يعني، نعم. ولكن الله عز وجل أنزل تأييدا لعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، ما اللينة؟ النخيل، شجرة النخيل. ولما يئسوا من صاحبهم المنافق ورأوا أن لا مناص لهم، نعم، من القتل، نزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخرجوا من المدينة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يقول الآن لا أقبله إلا على أن تخرجوا بدمائكم فقط، وليس لكم من أموالكم إلا ما حملته الإبل. بالأول أذن لهم أن يخرجوا وأن يستاقوا معهم كل ممتلكاتهم، لكن الآن لا، لكم أن تخرجوا بدمائكم ولن تحملوا من أموالكم لا من السلاح إلا ما تحمله الإبل من أموالكم. فكان الرجل يحمل ما يستطيع أن يحمله من متاعه، وربما اقتلع باب منزله أو جدران أو غير ذلك، نعم، وألقاه على ظهر بعيره وخرج. تفرق هؤلاء اليهود، يهود بني النضير، ما بين خيبر والشام، ولم يدخل الإسلام منهم إلا 2، يامين ابن عمير ابن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد ابن وهب، هؤلاء دخلا فأحرز أموالهما وعاش مع المسلمين في سلم وأمان. قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأموال التي غنمها من بني النضير بين المهاجرين دون الأنصار. الأنصار أصحاب البلد، أصحاب العقارات والأراضي، أما المهاجرون فقد جاءوا وتركوا كل شيء في مكة إلا بعض البيوت القليلة من الأنصار، كانوا فقراء فأشركهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغنائم. وكانت أموال بني النضير نظرا إلى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذها بدون قتال خاصة لرسول الله. ما معنى خاصة لرسول الله؟ أي يضعها حيث يشاء طبقا للسياسة التي تراها يراها. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يزرع تحت النخيل من أرضهم، يزرع قوت سنة، يأخذ من ذلك قوت سنة لنفسه ولأزواجه، وما فضل من ذلك كله يجعله في الكراع والسلاح، يعني يجعله في إعداد العدة للجيش وللقتال. ونزل في قصة بني النضير وإجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم سورة كاملة، وهي سورة الحشر. نعم. وفيها يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المال الذي تركه بنو النضير: وما أفاء الله على رسوله منهم من اليهود فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما جاءكم عن طريق القتال. نعم. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني ينبغي أن يوزع بهذا الشكل حتى لا يتراكم المال ويكون كتلة تتداولها فئة فقط من الناس والفئة الثانية تعاني من الفقر، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

هذه خلاصة إجلاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهود بني النضير. الآن نعود إلى ما ذكرناه بالتحليل واستنباط المبادئ والأحكام التي ينبغي أن نكون على بينة منها. مرة أخرى أيها الإخوة، يطالعنا التاريخ على لون جديد من ألوان الخيانة التي كانت تسري في دماء اليهود ولا تزال، وهو شيء عجيب وغريب. طبعا خيانة الخائن لا تتيغ إلا نفسه، يعني لا تهلك غيره. يعني الخائن في بادئ الأمر يظن أن خيانته ستكون سبباً للقضاء على عدوه، لكن النتيجة التي عرفت دائماً في التاريخ أن خيانة الخائن تهلك صاحبها. لكن الحقد يعمي، وهذه طبيعة التاريخ سجلها لليهود على مر العصر. النبي عليه الصلاة والسلام ما أساء إليه، وما كان له أن يسيء إليهم، لأنه ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يحملنكم بغضكم لأقوام سيئين على أن تظلموهم وعلى أن تتناسوا مبدأ العدالة في معاملتهم. لا لا لا، اعدلوا. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، يعني غضبكم على قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يحملنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن النبي ما أساء إليه، ما ظلم أحدا منهم. ولو أنه ظلوا على العهد لبقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى السلم كأحسن ما تكون الرعاية بينه وبين المسلمين من جانب، وبين هؤلاء اليهود من جانب آخر. وعندما ذهب من أجل أن يأخذ منهم ما يستطيعون أن يدفعوه عونا لدية الكلابيين، لم يكن مفتئتا في هذا على عهد أو على قانون، هذا ما تنص عليه الوثيقة. ولذلك قالوا بحسب الظاهر: نعم نفعل يا أبا القاسم ما تحب. قالوا: نفعل ما تحب. ثم ذهبوا يخططون لقتله. فهل هنالك خيانة أقذر وأحط من هذه الخيانة التي لا موجب لها؟ وسنجد في مستقبل دراستنا للسير النبوي المزيد من دلائل هذه الخيانة أيها الإخوة. يعني كل خيانة آتية أشد، نعم، سوءا من الخيانة التي قبلها. نعم هذا ما سنجد. فهذا أمر ينبغي أن نتبينه ونعرفه جيدا. نعم، دراسة التاريخ من هذا الجانب يعطينا تصور الأمثل لحياتنا المستقبلية في معاملتنا لهؤلاء الناس كيف ينبغي أن تكون. الشيء الثاني حكم شرعي أيها الإخوة هام وقف عنده الفقهاء. المالكية والأحناف وكثير من الحنابلة قالوا إن مقاتلة المسلمين للمشركين لغير المسلمين ليست من أجل إرغامهم على الإسلام، وإنما من أجل كف يدهم عن الحرابة. يقاتلون دفعاً للحرابة. الإمام الشافعي في الرأي الذي هو المفتى به له رأيان، رأي يقول كما يقول المالكية والحنفية، لكن الرأي المفتى به لا، أنهم يقاتلون.

ما يبلور هذا الحكم ويزيده بيانا وإيضاحا. الآن قبيلة بني كلاب قبيلة مشركة ليست داخلة في الإسلام، ومع ذلك فقد كان بينها وبين رسول الله حلف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسالما لهم بل مدافعا عنهم. وفتح مكة نتيجة من نتائج دفاع النبي عليه الصلاة والسلام عن قبيلة بني كلاب. لو أن عمرو بن أمية الضمري قتل 10، 20، 30 من أولئك الذين اعتدوا على إخوانه، أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلف دفع ديتهم؟ لماذا؟ لأنهم أعداء. طيب، هذان شخصان قتلا خطأ وهما مشركان، وها نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه ينبغي أن يدفع دية هذين القتيلين لأوليائهما أو لورثتهما. نعم. قال أصحاب هذا الرأي الجمهور، يعني قالوا فلو كان الجهاد سببه إرغام المشركين على الدخول في الإسلام لما صح أن يقوم حلف بين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يمثل المسلمين وبين قبيلة بني كلاب، ولما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع ديتهما لأنهما مشركان، والمشرك يقتل بسبب شركه لا من أجل كف يده عن القتال. فهذه الواقعة مما استدل به الحنفية والمالكية وكثير من الفقهاء على أن سبب قتال المسلمين لغير المسلمين لم يكن إرغامهم على الإسلام، وإنما كان السبب كف أيديهم عن الإسلام. والإمام الغزالي كأنه على الرغم من أنه شافعي يجنح إلى هذا الرأي في كتاب له اسمه المنخول، يجيب عن سؤال يقول طيب فإن قيل نحن نجد أن الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلوا غير المسلمين في الشرق والغرب، والفتوحات وصلت إلى أوروبا وصلت إلى أقصى الشرق وقضي على الحضارة الساسانية، طيب في حين أنهم لم يكونوا محاربين. واضح السؤال؟ طرحه الإمام الغزالي، قال لا، هؤلاء الخلفاء كانت لهم أعين ترصد حالة الرومان، حالة الفرس، حالة هذه الدول، فكانوا يرون أنهم يخططون ويعدون العدة لقتال المسلمين. طيب، والحرب خدعة، البادئ هو الذي ينتصر. ويقول هنا الإمام الغزالي كلمة: الروم إن لم تغزى غزت، يعني عادتهم إذا أنت نمت وتركتهم رأسا هن بيبدأوا. فكان المسلمون يباغتونهم علما منهم بأنهم كانوا يخططون للقتال. نعم، هذا ما قاله الإمام الغزالي. على كل هما رأيان، وأنا أوضعت هذين الرأيين وذكرت دليل كل منهما في كتابي الجهاد. نعم، كيف نفهمه وكيف نتعامل معه؟ هذا كلام ينبغي أن نركز عليه لا سيما في هذا العصر، لأن شعار الجهاد يرتفع اليوم دون أن نستبين شروطه التي اجتمع عليها الفقهاء دون خلاف، دون أن نستبين هذه الشروط بشكل من الأشكال. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتال تحت راية عمية

دون أن تعلم من الذي يقودك. نعم، هذه هي المسألة الثانية التي ينبغي أن نتبينها وأن نعرفها. هنالك مسألة ثالثة كذلك تتضمن حكما فقهيا ينبغي أن نعلمه جميعا أيها الإخوة. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاصر يهود بني النضير وقد ركب اليهود رؤوسهم ولم يشاءوا أن ينزلوا على أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عندئذ باقتلاع النخيل، وأخذوا يتصايحون من النوافذ ويقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كنت تنهى عن الفساد، فما بال النخيل؟ ليش عم تقطع النخيل؟ ورأينا أن بيان الله عز وجل أيد هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب، نريد هنا أن نستبين الحكم الشرعي الذي استظهره الفقهاء من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو حكم تخريب البيوت للأعداء، قطع الأشجار؟ نعم، في مثل هذه الحالة عندما تقوم حرب عوان بين المسلمين وبين أعداء لهم، جمهور الفقهاء قالوا: المسألة داخلة في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية وليست من أحكام التبليغ. وأنا أذكر أنني بمناسبة مرت ذكرت لكم الفرق بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية، ومن الأهمية بمكان لا سيما في هذا العصر أن نعرف الفرق بينهما. نعم، تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وأوامره نواهيه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تصرفات وأوامر ونواه تبليغية، وهذا هو الأكثر، يعني أحكام يتبلغها من عند الله عز وجل فيبلغها إيانا. هل يمكن أن تتغير؟ لا. الربا حرام، الميسر حرام، صلاة واجبة، نعم، الحج على من استطاع واجب، وهكذا ما يتعلق بأحكام العقود، البيوع، الإيجار، الرهن، السلام، إلى آخر ما هنالك. هذه الأحكام كلها أحكام تبليغية مستمرة باقية إلى يوم القيامة. هنالك تصرفات أخرى يتصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رئيس دولة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه صلاحية أن ينتقي في من هذه المسائل ما هو الأصوب وما هو الأكثر قربا من مصلحة المسلمين وما هو الأجدى له. الباري عز وجل يعطي المصطفى الصلاحية أنه هالمسألة أنت اختار شو الأصلح للناس نفسه، فله أن يختار هذا أو هذا أو هذا أو ذاك. الباري عز وجل أعطى ضوء الأخرى، هذا الاختيار يختاره رسول الله بوصف كونه رئيس دولة. نعم، طيب، قال الفقهاء: موضوع قطع أشجار العدو، حرقها، البيوت، نحو ذلك، داخل في هذا النوع، داخل في السياسة الشرعية، يا أي أن الله عز وجل أذن لرسوله كما رأينا في الآية أن يتصرف في هذا الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة. فإن كان العدو يرعوي بدون ذلك لا يجوز، وإن رأينا أن العدو لا يرعوي إلا إذا وجد أمواله تتلف وتهدم لأنه هن كثير متمسكين بالمال، نعم، لا نفعل ذلك. إذن هذا
من حكم الإمامة. وهنالك طائفة من الأحكام بهذا الشكل. باختصار كل تقريبا أحكام القتال تدخل في أحكام السياسة الشرعية. الجهاد كجهاد من أحكام التبليغ. لكن متى تعلن الدولة الحرب على عدو من الأعداء؟ متى الوقت المناسب لإعلان الحرب؟ النبي ترك ذلك لرسوله حسب ما يرى المصلحة. إذن هذا من أحكام الإمامة. طيب متى يعلن انتهاء الحرب؟ متى يعطي الهدنة؟ يعلن الهدنة. نعم، المرجع هو يقدر الأمر، المصلحة يفعل ما تقتضيه المصلحة. ما يتعلق بالغنائم كما سنجد، ما يتعلق بالأسرى، يا ترى يقتلهم، يا ترى يفتديهم بالمال، يا ترى يمن عليهم يتركهم، يا ترى يضرب عليهم الرق، يختار من ذلك ما تقتضيه المصلحة. مهم جدا أن نعلم هذا الأمر. وفي أمور هي محل خلاف، يا ترى هي داخلة من أحكام التبليغ أم إن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف فيها كرئيس دولة، دخل فيها خلاف. مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، من الفقهاء من قال هذا من أحكام التبليغ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، ما في ربا، طيب. مثل الشافعي هكذا قالوا. فمن أحيا أرضا ميتة فهي له إلى يوم القيامة، الذي يجد أرضا مواتا يحجرها ثم يستصلحها خلال 3 سنوات خلاص يتملكها، ما لحق رئيس دولة إلا لا، لأنه هذا حكم تبليغي. الإمام أبو حنيفة قال لا، النبي قال هذا الكلام بوصفه رئيس دولة، كان يرى آنذاك المصلحة أراضي كثيرة غير مستصلحة وبده يشجعهم على استصلاحها، فقال هذا الكلام كرئيس دولة. لكن ربما يأتي ظرف آخر هذا الكلام لا يطبق. ولذلك على مذهب الأحناف لو شاء سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان إنه ما ينفذ هالشيء بصدق، لأنه هو رئيس دولة تاني بينفذ شيء تاني. نعم، المهم أن نعلم أن هنالك فرقا كبيرا بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية. إتلاف ممتلكات العدو داخل في أحكام الإمامة، الأصل عدم الإتلاف، ولكن إذا رأى ولي أمر المسلمين أن الإتلاف هو الذي ينفذ المصلحة فله ذلك. لذلك سيدنا أبو بكر في خلافته مرة أمر بالإتلاف ومرة نهى عن الإتلاف حسب ما رأى المصلحة. ويدخل في هذا ما يسميه الفقهاء العقوبة بالمال، العقوبة بالضرب بيصير، بالحبس بيصير، يعني بأمور أخرى يمكن. لكن هل يجوز لرئيس الدولة أن يعاقب عقوبة تعزيرية لإنسان ارتكب جنحة أو جريمة عن طريق إتلاف ماله، يعني عقوبة بالمال؟ جمهور العلماء قالوا نعم، وهذا داخل في أحكام السياسة الشرعية، لكن مو امتلاكا لا. الذين أجازوا العقوبة بالمال أجازوا العقوبة بالمال إتلافا لا امتلاكا، والفرق واضح. يعني مثلا زيد من الناس خالف ارتكب جنحة، بنعاقبه، لكن ما بنجي بنعاقبه نقول هات 1000 ليرة نحطها بجيبتنا، لا. العقوبة بامتلاك المال على هذا الإنسان غير جائز، لكن يجوز العقوبة بماذا؟ بإتلاف المال، مثل ما كان سيدنا عمر يعمل، إذا رأى من يبيع الحليب وقد غشه بالماء أتلف المال، كان يتلف الحليب كلياته، لكن ما بيجي بياخذه ببيعه لمصلحة حدا أو لمصلحة الدولة. واضح أظن هذا الكلام.
وللفقهاء كلام طويل في هذا الصدد. نعم، وشرع من قبلنا يسير على هذا أيضا. نعم، موسى السامري لما صاغ عجلا جسدا له خوار من ذهب، شو سوى فيه سيدنا موسى؟ أحرقه وهو ذهب. لك شلون هذا مال يصير يتلف؟ نعم، لأن المعاقبة بإتلاف المال على صاحبه جائز، لكن بشرط أن يرى المصلحة في هذا، يعني داخل فيما نسميه نحن بالسياسة الشرعية. أحدهم قد يقول، خصوصا من القانونيين، يقول طيب لماذا لا يجوز المعاقبة بأخذ المال امتلاكا؟ كل الدول تعمل اليوم هيك، لماذا؟ الجواب واضح، فلسفة العقاب مصدرها شريعة الله وليس مصدرها القانون الوضعي أبدا. العقاب في المجتمع لا يكون عقابا إلا إذا كان له معنى الزجر بالنسبة لكل الناس.

0: النبي عليه الصلاة والسلام، من أين جاءه هذا العلم؟ كان ينتظر اليهود أن يأتوه بالمال، والصحابة كلهم عم ينتظروا، وإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يسرع ويعود إلى المدينة، والصحابة متعجبين. الجواب كما قاله رسول الله، لاحظوا ما أقول أيها الأخوة، قال: نعم، نوت اليهود الغدر فأخبرني الله صلى الله، أخبرني، هذا كلام سيدنا رسول الله، أخبرني الله. إذن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة وحي جاءه من عند الله عز وجل، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأخبرني الله. هل لنا في هذه الحالة ونحن نريد أن نكتب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعبارات دقيقة، هل لنا أن نقول ألهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن اليهود أرادوا الغدر؟ هل لنا أن نقول هذا؟ أو هل لنا أن نقول النبي كان صاحب في رأسه، تفرس في الوجوه فعلم أن نيتهم سيئة؟ ما بيجوز. أنت في هذه الحالة عم تخلط بين نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما نتمتع به نحن أيضا من فراسة، من إلهام، من معرفة. نعم، لا، قلها بصراحة ولا تلبس على الناس حقائق النبوة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الذي قد قصدته يهود أو قصده يهود بني النضير. أقول هذا لأن بعض الكتاب في هذا العصر يستعملون هذه العبارة، إنه النبي ألهم، النبي علم. ليش يا أخي؟ لماذا لا تكون صريحا؟ السبب أنه يتخيل أن الناس الذين يريدون أن يقرأوا كلام اليوم فيهم المؤمن وغير المؤمن، نعم، والمفروض أنه كل الناس اللي بديروا كلامه هيك يعني يكونوا راضين وكلهم يقبلوا كلامه، إذن أنا لازم يعني ساير الملحد وساير هذا وساير هذا. لا أبدا، أنا ما بساير حدا، أنا بساير الحق. إذا كنت تتصور أن محمدا ليس نبيا فقل ما تشاء، لما لأنك تتصور أنه ليس نبيا وأنت مخطئ في تصورك. وأما إن كنت تعلم حقا أنه نبي الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه، وأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إذن فلماذا تلبس على الناس؟ يلي بيصدق بيصدق، ويلي ما بيصدق عمره إن شاء الله ما يصدق. نعم، فأنا أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر من السماء. الصحابة كلهم كمان عندهم فراسة، ما بهم شيء. إذا أردنا أن نقول الفراسة فنحن أمام جامع مشترك بين النبي وبين أصحابه، كمان عندهم فراسة. طيب ليش ولا واحد منهم ما تفرس، ما ألهم هذا الذي قد ألهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبب أن المسألة ليست مسألة فراسة، وإنما هي عبارة عن وحي جاءه سبحانه وتعالى، ومصدر ذلك قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. أيها الإخوة، الإنسان الذي يعني فاض قلبه يقينا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني زايلته الشكوك والريب كلها، يطرب عندما يتكلم الكلام الذي يؤكد يقينه الاعتقاد بنبوة رسول الله وينتشي بذلك. نعم، أنا عندما أقول أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أشعر بأنني يعني أدغدغ مشاعري طربا. نعم، فمن يجد أن من الأولى أن يساير الآخرين وأن يصانعهم فهذا يدل، وأرجو أن أكون مخطئا، على أن عقيدته في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست راسخة. هذه المسألة أيضا انتهينا منها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع بهذا المال الذي جاءه من يهود بني نضير بدون قتال؟ طبعا ما في قتال كما قال الله عز وجل: فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. الباري جعله تحت سلطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا من أحكام السياسة الشرعية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأخذ هذا المال ويتصرف به كما يشاء. لكن ماذا كان يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا المال؟ كان يزرع بين النخيل القمع، الحنطة ونحو ذلك بالشعير، يأخذ منه قوت سنة واحدة لنفسه وعياله، فإذا جاءت السنة التي بعدها أيضا أخذ قدر ذلك، وهكذا، والباقي كله يجعله في الكراع وفي السلاح. هذا الذي كان يسير صلى الله عليه وسلم على نهجه. على ما يدل؟ يدل كل من كانت لديه بقايا ريبة في شخص رسول الله على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان إنسانا يحلم بملك، ما كان ذاك الذي يحلم برئاسة، بغنى، بمال، أبدا أبدا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة أنه توفي ودرعه مرهونة. نعم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي إلا كف من شعير في رف لي حتى طال علي العهد به. هذا ما كان عند سيد عائشة عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما لي وللدنيا وإنما أنا كرجل قال تحت شجرة ثم تركها ومضى. يعني شو بدي من الدنيا؟ أنا بكرة رايح، أنا شاني بالدنيا مثل واحد شاف شجرة لها فيء ممتد وقد أخذ منه الجهد فنزل ونام تحت ظل هذه الشجرة حتى استعاد نشاطه وقام وترك الشجرة ومضى. هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام نعم دليل آخر على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو نبي الله في أرضه، وهو دليل آخر على أنه صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى المدينة ما ألهم ولا شغلت في رأسه ولكنه الوحي. يوم حنين لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في الطريق لحق به بعض الأعراب نعم يسألونه المزيد من المال، فالتفت إليهم قائلا: كما سنجد؟ نعم يا أيها الناس ردوا علي ردائي. وكان علق رداؤه بشجرة فيها الشوك، فوالله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحرمنا يا رب، لا تحرم إخواننا هذول، لا تحرم هذه البلدة من الدخول في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك كلها. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالإيمان بك وأن أكرمتنا بالإيمان برسولك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الليلة الغراء صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نعلم أن نعمك لا تحصى وأن إكرامك لنا لا يعد، ونحن عاجزون يا ذا الجلال والإكرام عن أن نشكرك الشكر الذي يرضيك، فأسألك اللهم أن تعيننا على أن نشكرك وأن نحمدك الشكر الذي أمرتنا به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تكرمنا جميعا بتجلياتك الرحمنية، وأن تجعلنا جميعا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر كل سوء يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك، اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، المستقيمين على أمرك، المتبعين لشرعك، أكرمهم بالنصر يا ذا الجلال والإكرام حيثما كانوا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وقد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، كل واحد يا رب العالمين يا رب العالمين، نحن ضيوفك وأنت كريم، أنت الذي أمرت عباده بالإكرام، أكرمنا أكرمنا، اصفى عنا صفحك الجميل يا رب يا رب. كل واحد منا له حاجة الآن في قلبه، وأنت المطلع على قلوب العباد. نعم نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا رجالا ونساء في هذه الساعة سؤلة، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، إنه الاعتصام. فعن الحارث بن هشيم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بأمر أعتصم به، أخبرني بأمر أعتصم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك هذا، وأشار إلى لسانه. لأن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. وقد ورد في الأثر أن قذف محصنة بكلمة يهدم عمل 100 سنة، بل إنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر في الإحياء أكثر من 20 أو 30 معصية كبيرة عن طريق اللسان. أملك عليك هذا، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. فالإنسان بكلمة يفرق بين زوجين، بكلمة يفسد علاقة شريكين، بكلمة يفرق بين أم وابنها، بكلمة يفرق بين أخ وأخيه. فالكلام أحياناً له فعل السنان، والمؤمن منضبط في أقواله وأفعاله. يعني الشيء الصارخ بالمؤمن المتميز أنه يضبط لسانه في غيبة، في نميمة، لا يدخل الجنة نمام. المشكلة أن المسلمين توهموا أن الكبائر الزنا والقتل والخمر، صح، وفي كبائر لا تقل عنها كبائر اللسان. تجد يعني لقاء طويل كله غيبة ونميمة والناس مرتاحين. أملك عليك هذا، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. لي رأي خاص أنه إذا ذكرت امرأة في مجلس فقال الواحد: ما منعرف، فقط ما تكلمش، كأنه طعنها في الصميم، كأنه اتهمها بالزنا. فالإنسان قبل أن يقول كلمة، قبل أن يتكلم، يجب أن يعد للمليون. أملك عليك لسانك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: أيها الناس، كلام دقيق، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم. يعني من فضل الله شرك جلي بالعالم الإسلامي غير موجود، شرك جلي. طبعاً في بلاد بشرق آسيا يعبدون صنماً من دون الله، في بلاد يعبدون حجراً، في بلاد يعبدون شمساً وقمراً، هناك شرك لا ينتهي جلي في العالم. في العالم الإسلامي الشرك الجلي الله عز وجل عافانا منه، لكن في شرك خفي، في آلهة تعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الشهوات آلهة تعبد من دون الله. في بالمصطلحات المعاصرة التنمية، من أجل التنمية فقط نشجع السياحة، ومن أجل تشجيع السياحة يجب أن نتغاضى عن آلاف الجرائم الأخلاقية من أجل السياحة. إذاً التنمية أحياناً إله يعبد من دون الله. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني النقطة الدقيقة، المسلم ما قتل ولا ارتكب الزنا ولا شرب الخمر، لكن محجوب عن الله بما يتوهمه ذنوب صغيرة. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني أليس من الخسارة الكبيرة أن تحجب عن الله بذنوب تتوهمها صغيرة؟ اضبط لسانك. يعني اختلاط وغيبة ونميمة ومصافحة ومتابعة أفلام، إن بعضهم قال: هذه ليست أمة محمد، لعلها أمة مهند. حينما يتعلق الناس بأفلام ساقطة يتعلقون بها أشد التعلق، هذه مشكلة كبيرة جداً. إذاً إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المسلم على المسلم حرام، لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، ولا تظلموا، الآن دقيق، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. الخصومات المذهبية والطائفية في أمة الإسلام تعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كفراً، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. ألم تسل الدماء بين المسلمين؟ المسلمون بأسهم بينهم وسلمهم لأعدائهم، بأسهم بينهم. أيها الإخوة، هذا حديث دقيق جداً في الحديث عن اليوم الآخر وكيف أن الإنسان سيحاسب أشد الحساب. وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قلت: يا نبي الله، حدثني بأمر أعتصم به أتمسك به يكون نجاة لي. يا الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعاً. حبل الله القرآن الكريم، وحبل الله دين الله، وحبل الله جماعة المؤمنين، وحبل الله الأمر والنهي. حدثني يا رسول الله بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. يعني ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئاً. إسلام من دون استقامة فلكلور، عادات، تقاليد، تراث قديم، خلفيات إسلامية، أرضيات إسلامية. الإسلام لن تقطف ثماره إلا باستقامتك على أمر الله. وفر وقتك وجهدك. في رواية لهذا الحديث أخرى قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال: أريد أخف من ذلك، ثقيلة هي. لذلك النبي الكريم قال: شيبتني هود. شيبه في سورة هود قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني بيقدر ممرض مهما تكن مرتبته متدنية أن يعطي حقنة من دون تعقيم. تعقيم الحقنة يستوي به جراح القلب مع الممرض. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. العوام بيقولوا: إيه نحن ما لنا أنبياء. ومين قال لك أنتوا أنبياء؟ مين قال أنتوا أنبياء؟ بس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا منهج. مقام الأنبياء يفوق حد الخيال. بس أنت كمؤمن أنت مكلف أن تأتمر بما أمر به الأنبياء. والدليل الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال له: أريد أخف من ذلك. الجواب رائع. قال له: إذن فاستعد للبلاء. يعني بشكل مختصر، إنسان معه التهاب معدة حاد بحمية قاسية يشفى من هذا المرض. قال له: والله الحمية صعبة. قال له: طيب اتهيأ لعملية جراحية. ما دمت ترى أن الحمية صعبة فأمامك عمل جراحي كبير. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. هلأ مشاكل المسلمين بالحكي: ومن عد كلامه من عمله نجا. بيقول لك حكي بحكي. من قال لك حكي بحكي؟ مرة ثالثة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يعني في كلمات بتزلزل الإنسان. مرة قرأت كلمة لكاتب قال: أنت أخلاقي لأنك ضعيف، وأنت ضعيف لأنك أخلاقي. نسف الدين كله، نسف مكارم الأخلاق كلها. لماذا أنت ضعيف؟ لأنه أخلاقي. ولماذا أنت أخلاقي؟ لأنك ضعيف. طبعاً كلمة تحت الأقدام. عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً كثيراً لم أفهمه، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود، والعبد المجدع مقطوع الأذن، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. هذا الدين، لا يهم المسلم من يحكمه، يهمه كيف يحكم. ما دام هذا العبد المجدع أسود اللون ومقطوع الأذن يحكمكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، يعني الإسلام دين مبادئ، دين مبادئ. قال له أبسط يدك لأبايعك، سيدنا الصديق لسيدنا عمر، قال له أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميراً على قوم فيهم أبو بكر؟ قال يا عمر أنت أقوى مني؟ قال يا خليفة رسول الله أنت أفضل مني؟ فقال عمر قوتي إلى فضلك، نتعاون. هذا مجتمع المؤمنين، قوتي إلى فضلك. لذلك بيقول سيدنا عمر كنت خادم رسول الله وجلواذه وسيفه المسنون، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيراً وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إلى أبي بكر فكنت خادمه وجلواذه وسيفه المسنون، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، وأنا بهذا أسعد. ثم آلت الأمور إلي فالناس خافوا شدته، قال له يا أبا ذر لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. ثم آلت الأمور إلي أيها الناس اعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنها تكون على أهل المعصية والكفران، أما أهل التقوى والعفاف فإني سأضع خدي على الأرض ليطؤوه بأقدامه. أيها الناس خذوني بخمس، حاسبوني، لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئاً إلا بحقي، ولكم علي ألا أنفق من هذه الأموال شيئاً إلا بحق، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. هذا عمر. وعن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً، بمكان يعني في ماء يدعى خماً بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أما بشرح هذا الحديث نحتاج إلى حديث آخر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام كل تقي من آل البيت، وقال عليه الصلاة والسلام إن أولياؤه إلا المتقون، يعني أقرب إنسان لرسول الله المتقي. والدليل، في دليل، وأقرب إنسان للنبي نسباً أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، نستنبط من هذا أن النسب تاج يتوج به المؤمن، فإذا كان هذا الإنسان غير مؤمن فلا قيمة للنسب إطلاقاً، بدليل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. على كل مرة ثانية، النسب تاج كبير يتوج به المؤمنون. جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. هي الجاهلية، هي الأولى وفي الثانية كمان. فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولاً منا، الآن دقق، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد أباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات، وأن نعبد الله لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد علينا أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. ثم ذكر باقي الحديث. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو إجماع العلماء على معنى في أحدهما. يعني الله عز وجل ما تعبدنا بأقوال فلان ولا أقوال علان ولا الكتاب الفلاني، تعبدنا بالقرآن الكريم. هذا حبل الله المتين، هذا هو الصراط المستقيم. هذا القرآن كما وصف بأنه كون ناطق، كون، والكون وصف بأنه قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه قرآن يمشي. نحن الآن في أمس الحاجة إلى مسلم يمشي. أخواننا الكرام، كلام دقيق. العالم الآخر لا يقتنع بديننا إطلاقاً إلا إن رأى واقعاً قوياً. لو نجح الخطاب الديني، لو نجح، والواقع مؤلم جداً، يعني من ملامح الواقع المؤلم ارتفاع نسب البطالة، ارتفاع نسب الأمية، ارتفاع نسب الفقر، ارتفاع نسب العنوسة. من ملامح الواقع المؤلم أننا نستورد ولا نصدر. من ملامح الضعف الكبير الذي أصاب المسلمين أن بأسنا بيننا وأن سلمنا لأعدائنا. هذا الواقع لا يقنع أحداً بديننا، لذلك قالوا: الإسلام محجوب بالمسلمين. يعني أنت إذا رأيت إنسان من دين معين قذر يتسول الناس، هل يخطر في بالك لثانية واحدة أن تشتري كتاباً عن دينه فتقرأه؟ مستحيل. فالإسلام محجوب عن العالم بالمسلمين. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الجاليات الإسلامية في العالم طبقت منهج الله عز وجل بالتمام والكمال لكان موقف العالم الغربي من الإسلام غير هذا الموقف. لذلك الآن القضية كبيرة جداً، تحتاج أن نقدم إنجازاً حضارياً ورقياً في واقعنا وأن نسكت، عندئذ يقتنع العالم بهذا الدين. وأقول لكم كلمة خطيرة، لو نجح الخطاب الإسلامي وكان واقعنا متخلف لا نقنع بهذا الخطاب الناجح أحداً. لسان حال الآخرين يقولون يا طبيب طب لنفسك. يعني الآن في عنا ظاهرة جديدة، قبل 50 عام ممكن أن تعيش كل أمة وحدها ممكن، أما الآن مع التواصل يعني العالم كله كان 5 قارات صار قارة، صار بلد، صار مدينة، صار قرية، صار بيت، صار غرفة. الآن العالم كله سطح مكتب. ما يقع في أي مكان في أطراف الدنيا تراه بعد دقائق. فالعالم في تواصل مذهل، في ثورة بالمعلومات مذهلة. هذه الظاهرة الجديدة التي ظهرت مؤخراً جعلت أن واحداً أو أن أمة أو أن شعباً لا يمكن أن يعيش وحده. فنحن لن نستطيع إقناع أحد بهذا الدين إلا بواقع قوي، بواقع متماسك. فلذلك يعني ما دام هناك أقوياء طغاة قال إنما تنصرون بضعفائكم، هؤلاء الضعفاء ينبغي أن نطعمهم إذا كانوا جياعاً، أن نكسوهم إن كانوا عراةً، أن نؤويهم إن كانوا مشردين، أن نعلمهم إن كانوا جاهلين، أن نعالجهم إن كانوا مرضى، أن ننصفهم إن كانوا مظلومين. إذا فعلنا هذا كافأنا الله بمكافأة من جنس عملنا فنصرنا على من هو أقوى منا. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الطريق طويل والطريق شاق، ونحن الآن مكشوفون أمام العالم، فلا بد لكل واحد منا أن يسهم بشكل أو بآخر بتقوية أمته، بعمل جاد، بعمل صادق أمين، وإلا فالمشكلة كبيرة. أسأل الله جل جلاله أن يعصمنا بهذا الكتاب الكريم، وأن يعصمنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في كتاب التوبة من كتاب شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن وصلنا إلى حديث ثوبة كعب بن مالك، ووصل الحديث إلى أن كعب بن مالك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بأنه كان جاهزا للسفر، غير أنه مقصرا لم يخرج إلى غزوة تبوك. تفضل. قال
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك.
0: المنافقون دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم، أما هذا قال قم حتى يقضي الله تعالى فيك. مرات واحد بيقول هلأ فوق ما أنا صدقت هيك بتساوي فيني؟ هدنك الكذابين، هدنك المنافقين يا رسول الله بتدعي لهم، وأنا لأنه حكيت الصدق هيك عاقبتي؟ يا حوينة هالصدق اللي صدقته، ليش أنت عم تصدق مع الله عز وجل؟ هذا الطريق يا أخوان علاقتك فيه مع حضرة الله تعالى. شوف الآن العاقبة ماذا سيحدث. نعم.
1: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون.
0: إجوا مجموعة من جماعته قالوا له: لك ليش هيك حكيت؟ 80 واحد اعتذروا، كنت قول مثلهم، شبك؟ شو ما عاد نص لسانك؟ ما عاد عرفت تحكي لك كلمتين على بعضهم؟ شايف مرات انت لما بتمشي بطريق التوبه ياتيك من ينكل لك التوبه، من يبعدك عن التوبه، من يقول لك احاجه بقى، هلا قايم انت تتوب، قايم انت هلا تترك البنات بالحرام، قايم تترك المال بالحرام، لك شو اجدب انت؟ شو انت عايش بانو قرن؟ لك انت عايش قبل 100 قرن، 1000 قرن، لك مالك رجال يا عيب الشوم عليك؟

0: وجيب له شيء عذر.
1: ثم قلت لهم،
2: ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟
1: في حدا حالته مثل حالتي؟
2: قالوا لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت،
1: اللي هن مرارة وهلال.
2: وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة.
1: لما سمعت اسم هالصحابيين قلت والله هدول من جماعة بدر، والله هدول أسوتي صالحة، والله أنا حبضلي على ما أنا عليه من التوبة. شايف يا أخوان طريق التوبة لا إلى لك رفيق، سبحان الله الرفيق الصالح يعينك على التوبة، يواسيك في هذا الدرب.
2: قال فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه.
1: شو الحكم طلع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء؟ قال للصحابة كلهم ما حدا يكلم هؤلاء الثلاثة، كعب وهلال وأمية، أقول لكم لا أحد يكلمهم. هاي العقوبة، عقوبة اجتماعية، كل المجتمع ما حدا بيحكي معهم، زعلوهم.
2: قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة.
1: 50 ليلة ما حدا عم بيحاكيهم، يجون عند واحد يقول السلام عليكم، بالله استمحت خرجت تبيعني هالغرض الفلاني، شلون صحتك، شفت لي ابني وين رايح، ما حدا بيحكي معه ابنهم. نعم.
2: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟
1: ما يحكي شيء النبي صلى الله عليه وسلم، كعب يقول له السلام عليكم يا رسول الله، ما يحكي شيء. قال أقول في نفسي حرك شفايفه، قال له عليكم السلام بقلبه.
2: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة.
1: أبو قتادة بيكون ابن عمه، الحائط هو البستان، تسورت الحائط طلع نط على السور تبع البستان.
2: وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام.
1: الله أكبر، خلص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لكم ما حدا بيحكي معه، فات على بيته، على بيته سلم عليه، قال والله ما رد علي السلام.
2: فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت.
1: بقول له بسألك بالله، لك ما بتعرفني أنا بحب الله ورسوله ولا كلمة.
2: فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي.
1: قال له الله ورسوله أعلم. نعم.
2: وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا.
1: كنت كاتبا يعني بعرف بقرأ وبكتب.
2: فقرأته فإذا فيه،
1: وهذا من الامتحان، شوف هلأ هذا الامتحان الذي يمتحن به التائب، إجا كتاب من ملك غسان، شوفي بالكتاب.
2: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك.
1: يا لطيف، الملك عم بيقول له ترى أنا إجاني أخبار.

0: آخر أنه محمد صاحبك صلى الله عليه وسلم قد جفاك، أنه آية لكل هالناس لحد يحكي معك. والله أنت ليش تقعد بدار هيك تنهان فيها وتنذل ويضيع مكانتك؟ إلحق بنا نواسك، تعال لعندي صدق لحط أعطيك مصاري وأعطيك جاه وأعطيك عز وبلدين محمد. يا لطيف، شايف مرات التائب مرات يضيق عليه في أمر، يأتي من يقول له شفت شفت أنت لما كنت تروح يمين وشمال كنت بعزك، أنت لما كنت تروح يمين وشمال لما كنت تشرب كذا وكذا كان الناس كلها تحت أمرك، شوف هلأ صاير لحالك، شوف قدي صاير أنت ضعيف، شوف صرت مستضعف، ارجع ارجع إلى ما كنت عليه. يا لطيف، امتحان. فملك غسان بيقول له الحق بنا نواسك.
1: فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها.
0: شايف، نجح بالفحص، تيممت بها التنور لأنه معه رسالة كتاب زدته بقلب بالنار. إنه شو هذا الكلام اللي عم بيقوله ملك غسان؟
1: حتى إذا مضت 40 من الخمسين،
0: النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم 50 يوم ما حدا بيحكي معهم، إلا باليوم 40 طلع قرار تاني كمان.
1: واستلبث الوحي،
0: استلبث الوحي يعني لم ينزل فينا وحي إلى الآن.
1: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك.
0: لهون كمان بعت له خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له مرتك ما بتقرب عليها. معقول مرته حلاله هي هيك بتمنعوه من حلاله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فالكلام له. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. شوف إيمانه، الله يرضى عنه. تفضل.
1: فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟
0: بحب طلقها لطلقها هلأ. لما ماذا أفعل؟ قال
1: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها.
0: لا تطلقها، بس لا تقرب على زوجتك.
1: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لها يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا.
0: رفيقي عم بيقول، رفيقي هلال كان رجل طاعن في السن، اجت زوجته لعند النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله معلش ابقى معه أخدمه. قال نعم، بس لا يقربنك. قالت والله وليس له أرب النساء، وهو صلى عم يبكي 40 يوم.
1: فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه.
0: يعني إجا لعند كعب، كعب كان شاب، إجا لعنده قالوا ناس قالوا له طيب قل له للنبي مثل ما قال هلال، بتضل مرتك عندك تخدمك. فقلت
1: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال.
0: هلأ 40 يوم أولانيات وهلأ 10 أيام، صاروا 50.
1: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت.
0: شايفين يا أخوان، هذا حال التائب، ضاقت عليه نفسه، بحس حاله حيختنق لأنه قصر مع رب العالمين، حيختنق لأنه الله عز وجل زعلان منه، بيشعر الأرض كلياتها كأنها تضيق عليه لأنه هو خالف أمر الله تعالى. قال أنا هذه حالتي التي وصفها الله تعالى في القرآن، ضاقت علينا أنفسنا وضاقت علينا الأرض بما رحبت.
1: سمعت صوت صارخ أوفى على سلع.
0: سلع جبل، قال بينما أنا بعد صلاة الفجر قاعد بهالضيق والشدة اللي صلي 50 يوم فيها، سمعت صوت جاي من عن جبل سلع
1: يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت
0: هيك سألت. هيك بس الصحابي قال له يا كعب بن مالك أبشر. قال أنا سمعت هيك فورا خررت لله ساجدا،
1: وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر.
0: النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم بتوبة رب العالمين على هؤلاء الثلاثة.
1: فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي.
0: الصحابة ركضوا ركض بدون يخبرون، يلي ركب على فرسه ويلي ركض على رجليه بدون يخبروه لكعب، لأنه كمان الصحابة إخوانهم هدون آكلين همهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوم ما عم بيحاكيهم.
1: وأوفى على الجبل،
0: وفي ناس وقفت على الجبل وصرخت،
1: وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ.
0: يلي بشرني صاحب الصوت تبع يا كعب بن مالك أبشر، هو عنده رداء من فوق يعني وإزار من تحت مثل تبع الحمام اللي بلبسوهن هدون اللي يملك. قال والله لا أملك غيرهما. شلحهم قال له خذ هدون مكافأة لك لأنك بشرتني بالتوبة.
1: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هلأ بدي روح لعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افهم شو كل القصة. استعار ثوبين وراح فيهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة.
0: ما شاء الله، شايف المجتمع كله يحب الله يحب رسوله، كل ما شافه واحد هيك يبوسه يقول له مبارك يا كعب، مبارك يا كعب، مبارك توبة الله عليك يا كعب.
1: ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟
0: هذه التوبة اللي أنت تبشرني بها هي أنت عم تبشرني لما من عند الله؟ فقال
1: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه.
0: هذه مكافأة يا أخوان من صدق في توبته، هذه مكافأة من ترك الذنب تركا حقيقيا، هذه مكافأة من ندم على ما قصر، هذه مكافأة من صدق مع الله عز وجل، هذه مكافأة من تضيق عليه نفسه وتضيق عليه الأرض بما رحبت من ضيقه من ذنبه، أن الله من فوق 7 سماوات يتوب عليه ويستنير لتوبته وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون، أما الكاذبون، أما المصرون على الذنب، أما الذين يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، أما الذين يبررون لأنفسهم الأخطاء، هؤلاء بعيدون بعيدون جدا عن حضرة الله وبعيدون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.
0: الله يرضى عنهم. قال له: يا رسول الله، أنا شكرا لله تعالى وإتماما لتوبتي كل مالي كله سأنخلع عنه وأجعله صدقة لله تعالى. إذا أنت الله عز وجل أكرمك بالالتزام تصدق شكرا لله تعالى، إذا الله عز وجل أكرمك بسلوك طريق الهداية تصدق شكرا لله تعالى، صوم شكرا لله تعالى. كان بعض شيوخنا يقول بأنه في كل ليلة في كل ليلة يستيقظ فيها إلى صلاة التهجد في آخر ركعاته يصلي ركعتين شكرا لله لأن الله أيقظه على صلاة التهجد. فأنت إذا الله أكرمك بسلوك درب الهداية، إذا أكرمك بالصاحب الصالح، إذا أكرمك بالتوبة، إذا أكرمك بالإقبال على الله، إذا أكرمك بقيام الليل، إذا أكرمك بحفظ القرآن، إذا أكرمك بالمسير بدرب الصالحين، اشكر الله تعالى. كعب قال له: يا رسول الله، أنا من تمام توبتي كل مالي صدقة لله تعالى.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
0: ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرع بكل ماله، لأنه إذا تبرع بكل ماله بس فهو فقير، بده يعني يأخذ صدقات من الناس. قال: لا، أمسك عليك بعض مالك، تصدق بقسم وأبقي قسما.
1: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
0: انتبهتم يا أخوان؟ إن الله أنجاني بالصدق. هذا الطريق يا أخوان لا يصح فيه إلا الصادقون، لا يصح فيه إلا الصدق مع الله. واحد جاي على الجامع وفي نفسه نية غش، ما بيصح بهذا الطريق، سيكشف وسيفضح. واحد قادم إلى المسجد وينوي من هذا الطريق أن يغنم مغانم، ما بينجح في هذا الطريق وسيفضح. واحد يأتي إلى طريق الصالحين وفي نيته يريد أن يتزوج بنتا من بناتهم، وهو قدومه لأجل هذا الزواج، سيفضح. هذا الطريق لا يقبل فيه إلا أهل الصدق. والله عز وجل يعلم ظاهرك ويعلم باطنك، يعلم السر وأخفى، وإذا رآك صادق أعطاك فوق ما تتمنى وفوق ما تتخيل. وإذا صدقت مع الله صدق الله تعالى معك. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكونوا يا أخوان، أنتوا يا شباب يا رجال، كونوا من أهل الصدق. ويا أخوات، أنت جاي على الجامع كوني صادقة لله تعالى. أنت كون صادق، تطلب بهذا رضا الله تعالى، تطلب بهذا القرب من الله تعالى، تطلب بهذا أنك ستسلك درب الله تعالى. أما واحد يكون جاي بس بدي اسمع، والله بس كلام حلو هي خلينا نسمعه، يعني واحد بتسلاله شي ساعة زمان. أما جاي لأنه والله في إله رفيق بيحب يقعد معه، وهالرفيقه بيجي على الجامع أنه أنا جاي مشان هذا رفيقي، إلا هيك مالك صادق. كعب ابن مالك قال: يا رسول الله، إنما أنجاني الله تعالى بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
1: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة.
0: هذه الآيات في سورة التوبة، شايف؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله عز وجل جعل توبة هؤلاء الثلاثة مندرجة في توبة المهاجرين والأنصار وفي قبول توبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: حتى بلغ: إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى بلغ: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
0: في خاتمة آيات توبة الله عز وجل على هؤلاء الصحابة الثلاثة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كأن الله ختم قصة هؤلاء الثلاثة وتوبة الله عز وجل عليهم بفائدة عملية لنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا، مين الذين آمنوا؟ نحن. اتقوا الله يعني انضبطوا بأوامره واجتنبوا نواهيه، وكونوا مع الصادقين. أعكن يا أخوان تجالسوا الكاذبين، أعكن ترافقوا المنافقين، أعكن تصاحبوا البعيدين عن الله. الله الله عم يبعث لك رسالة: كون مع الصادقين. معقول تقول له: والله أنا بحبهم للكذابين، أنا بحبهم للمنافقين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب،
1: قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته.
0: الحمد لله لما كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس.
0: شايف الكذابين هؤلاء؟ الله قال عنهم رجس، نجاسة، نجس هؤلاء.
1: ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه.
0: هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، يعني من أصح الأحاديث. تفضل. وفي روايتين،
1: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
0: نعم، هذا هو حديث توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد ساقه الإمام النووي في باب التوبة، لأن فيه رسما للحالة النفسية والصورة العملية للتائبين من أجل أن نسلك درب التوبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا في البيوت الآمنة ومع البيوت الآمنة وقريبا من البيوت الآمنة إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله أن يؤمن كل بيوت المسلمين وأن يأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا في الامتحانات الباقية، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يطرد عنهم وعنا شياطين الإنس والجن، وأن يجعلهم لنا قرة أعين، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، إن ربي على ما يشاء قدير. ثم أما بعد، حلقة اليوم أريد أن يعني أوضح يعني مسألة فشل الحوار ما بين الزوج والزوجة داخل البيت الذي نريده آمنا، ويتحول الحوار دون أن ندري إلى جدال. هناك فرق بين الحوار والجدال، وبعدين في حوار مثمر مفيد، وفي حوار يعني نصطدم في آخر المرحلة أو آخر النقاش بحائط مسدود أو بشارع مسدود، لأننا لم نستطع أو أحدنا أو كلانا لم يستطع أن يوصل ما يريد بأسلوب هذا. أولا، لابد أن إذا تحاور الرجل مع المرأة في مسألة، وهذه تنطلي أيضا أو تعمم على كل المتحاورين في العمل وفي الشارع وفي المؤسسة وفي البيت وفي إطار المسؤولية، في كل مكان الحوار بين طرفين أو بين جماعتين، لابد أولا إذا أردت أن ينجح حواري مع الطرف الآخر إن كانت الزوجة أو الزوج، أول شيء تكون لابد أن يكون الحوار عن علم. أوضح أنا فيما أريد أن أتحاور، لازم توضيح المسألة عن علم. ثم أن يكون الحوار غايته محمودة، يعني أنا أقصد أن أهدئ وألطف جو البيت، عندي نية بهذا، عندي غاية محمودة، عندي علم بما أحاور، عندي أسلوب حسن لقيادة الحوار. لأن أنا إن أردت أن أسافر من مدينة إلى مدينة، لابد أن أختار أفضل المركبات، يعني سيارة جيدة أو طائرة أو باخرة أو وسيلة يعني مهيئة لراحة المسافر حتى أصل إلى مقصودي. طيب، إذا كنت من سفر من مكان إلى مكان أختار المركبة الجيدة، لابد في الحوار أنا أسافر في عقل آخر. فلما أسافر في عقل آخر لابد من اختيار المركبة الجيدة للوصول الى الهدف. ثم ان يعني اريد ان اقول ان نريد ان يعني اقود الافكار قيادة مرورية سليمة، يعني لابد من قيادة افكاري قيادة مرورية سليمة، فلا اصطدم بمطبات، يعني لا يعلم الزوج مثلا ان زوجته عصبية اذا ذكرت امها او اختها او اخوها او اهلها، فلا بد ان هذا مطب او حفرة لا داعي للدخول عنده حتى لا تصاب المركبة بخلل. فاذا لا داعي لمثل هذا الامر. ولد مثلا او زوج وحيد امه وابوه مات، وعندئذ نصطدم نحن، فتقول المرأة مثلا الزوجة، والله انا لا استطيع ان اسكن مع هذه الحيزبون العجوز الشمطاء التي تضع أنفها في صغير الأمر وكبيره، وأنا لا أحتمل أمك، فأنا أريد سكن منفصل. خلاص. واحدة أخرى تعزف على وتر الدين، فتقول له والله سكننا عندما تسكن أمك معنا فهذا يستدعي زيارة إخوتك الذكور لنا والإناث أيضا، وهذا يعني يفشل أو يفصل قضية الخصوصية التي يجب أن تكون بين الزوج والزوجة. هكذا تقول الأولى اصطدمت بعاطفة هوجاء سوف تلقى في المقابل إذا كان الزوج برا بأمه يعني لا يستطيع ان يفرط في امي، يقول يعني اين تذهب امي، يعني اخذها القيها في دار العجزة، هذه مصيبة ايضا. اذا لابد ان الزوجة تراعي هذه المطبات او الحفر وهي تقود افكارها وارائها نحو الزوج. ايضا الثانية عزفت على وتر الدين وقالت ان يعني الاخوة الزوج يأتون لزيارة امهم في بيتها، فبالتالي يمنعها الخصوصية. عزفت على وتر الدين، لكن لها ان تدرك ان هل تستطيع ان تقنع الزوج ان تتوزع بركة الام على بقية البيوت، يعني ابنها هذا اسبوع وابنها هذا اسبوع ابنها هذا اسبوعين وهكذا. يبقى اذا هي بدأت تحسن القيادة. طيب يعني ايه الذي يجعل الحوار بيننا كازواج وزوجات فاشلا؟ ايه اللي يخلي يعني او ايه اللي يفشل الحوار؟ اول شيء ضيق الادراك، ادراك يكون ضيق، لان لابد ان اتسع الاخر ولابد ان انتقل الى الارض التي يقف عليها الاخر. العالم لا يسير وفق عقلي انا ولا افكاري انا، لا بالعكس، العالم يمتلئ بالافكار والاراء، وكل له يعني كل له افكاره، يعني كل واحد فينا عامل انه اعقل الناس، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كله بيدعي انه اعقل الناس، اذكى الناس، انبه الناس، العبقري الوحيد في العالم الى اخره. فضيق الادراك يجعل الحوار فاشلا. ثم النية السيئة، هذه عقبة كؤود. عندما تكون النية سيئة من الزوج او من الزوجة، الله عز وجل لا يبارك في الحوار، لا يبارك، لان النية سيئة، هو يريد ان يقتنص ما تملكه من عقارات تركها لها ابوها مثلا، او قطعه ارض او مبنى او اموال او مجوهرات اي شيء، او يريد ان يستفيد من خالها الوزير فلان او المسؤول فلان. فاذا النية غير طيبة، في ذلك الحوار فاشل. ليه؟ لان لا بد من صدق النية. يد الله مع الشريكين، ما لم يخن احدهما فان خان احدهما نزع الله يده. فهو داخل على الزواج من الاول او بعد ما يدخل في قضية الزواج صفقة تجارية، انا اولا هي غنية وعندها كذا وعندها كذا، وانا استطيع ان اصنع كذا وان استفيد كذا واستثمر لها اموالها، وبهذا المنطق اذا النية مش طيبة من الاول. من تزوجها لمالها ما زاده الله الا ذلا وفقرا طبعا، لكن لو تزوجها لدينها، دينها يجعلها اغنى الاغنياء، اغنى الغنيات، اثرى الثريات، سبحان الله، دينها يجعلها اجمل الجميلات، لكن هو ينظر الى تحت اقدامه، فهو همته دنية، فهو النية سيئة. ولما النية سيئة الحوار ايه؟ الحوار لا ينتهي بخير. ايضا احد الطرفين يريد ان يثبت ذكاءه بناء على ان يثبت غباء الاخر. احنا مش داخلين في معركة مفاوضات على الحدود، انت لك كذا وانا لي كذا، ليست معركة دولية قانونية في القانون الدولي، نحن في بيوت، البيوت إن لم يحيطها الرفق ويحيطها التحمل ويحيطها التغافل ويحيطها التغافر لا فائدة. أن أتغافر عن عيوب الآخر وأن أغفر له ما قد سلف، ولا أعيد في كل جلسة ما بدأ من أيام الخطبة، فإذا يتحول الحوار إلى جدال، فإذا تصير الحوار فاسدا، يصير الحوار فاسدا إذا كان عندي ضيق الإدراك أو عدم إلمام بالمسألة أو النية السيئة أو إثبات أن العبقري الوحيد في العالم الذي يفهم وغيري لا فهم له. أيضا لا تنسى دور الشيطان. الشيطان دوره إيه؟ دوره يفشل أي حوار، لأن أي حوار قد يوصل الأمور إلى إيه؟ إلى بر السلامة. والشيطان لا يريد أن يكون البيت المسلم بيتا آمنا ولا بيتا يعني مستقرا ولا بيتا فيه الرفق والأناة، بالعكس، يعني الولد يعترض والبنت تعترض وسبحان الله العظيم. فأنا إذا أردت أن أقود حوارا مع الآخر، سواء الآخر ده زوج زوجة أي إنسان، لابد أن أحدد طريق المسار. يعني فيه ناس عقلانية تأتي بالعقل، واحد في ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندنا في النساء العربيات المسلمات في مجتمعنا العربي لا قوة إلا بالله، عندهن من الذكاء ما يعني تشعر بالعاصفة قبل أن تهوب، سبحان الله، يعني عندها ذكاء فطري. فأنت من الواجب إذا أردت إقناعها انظر إلى أي المدارات أو أي المسارات، يبقى لازم أشوف المسار المفيد، المسار الموصل. كيف؟ في واحد عقلانية، واحد اخرى عاطفية، واحد اخر زوج مثلا يحب دائما لا تفتح قلبه الا ان تشعره بالقيمة، والله يا اخي ما شاء الله عليك، انت من عائلة عظيمة، انت اسرة تربية اسرة كريمة، انت من سلالة العائلات. هو اول ما ينتفخ كده ادخل عليه بالحوار ان شاء الله. ليه؟ لانه يحب هذا. ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، فلما سمع ابو سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، خلاص انتهت القضية. يبقى مفتاح الشخصية التي تكلمنا عنها من قبل، كل واحد حتى اطفالك في البيت، ولد يأتي باللين وبالهدوء وبالاقناع، وفي ولد اخر لازم الشدة، ولازم سبحان الله اسلوب الايه، اسلوب الترهيب. ففي اثنين يعني اخوان من بطن واحدة وام واحدة واب واحد، لكن ولد منهم كريم ما في يده ليس له، والثاني والعياذ بالله يريد ان يقتلع اللقمة التي في فم اخيه. ملكات ملكات. فانت يجب ان توازن وترى ما هو مفتاح شخصية هذا وما هو مفتاح شخصية ذاك. ورأينا من قبل كيف كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني علامة وعالما بمفاتيح الشخصية، ويعطي كل انسان منهم ايه قدره الذي ايه الذي يستطيع ان يدخل اليه به. اذا الحوار اذا لم يكن سبحان الله لك فيه حنكة في القيادة لن تقود الحوار، الحوار هيخرج. لا، نرجع للموضوع الاساسي، احنا كنا نتكلم في ايه، في كذا، نثبت المسألة ونقول طيب احنا استفدنا ايه من الجلسة كذا وكذا وكذا. اما نفتح 10 موضوعات وندخل في تشعبات وفي مسائل، هذا لا ولن يوصلني، ولن يوصلني الى اقناع الاخر، لانه اصلا الحوار قد يكون كريها للبعض. في ناس تهرب من الحوار، لا تحب. لماذا؟ لان ربما هي تحاورت من 20 سنة معه وفشلت في كل حوار، ربما تحاور معها على مدى 30 عاما وفشل في الحوار. اذا كي لا نفشل في الحوار وانما ننجح في الحوار، هذا هو موضوع حديثنا ان شاء الله. ونحن في البيوت الامنة ومع البيوت الامنة، والفرق بين الحوار والجدل او الجدال، كيف يكون الحوار مثمرا. وقلنا ان لابد من استخدام المركبة الـ يعني المناسبة للوصول الى الهدف الذي نريده، لكن المركبة المناسبة لحمل الافكار لابد ان اكون مدركا لطبيعة الذي احاوره. يعني طبيعة الذي احاوره يغضب عند ذكر كذا، لا داعي لذكر هذا الكلام الا بعد ان يستوعب مني ويفتح قلبه وعقله لي. لكن بدون فتح قلب وعقل ودون يعني سبحان الله، يعني مثلا الزوجة تهتم جدا مثلا بان الولد من يومين لم يصلي مثلا، وتكلم الزوج بأدب، يعني انت تشجع الولد وانت من الواجب تقول له كلام وهو يحترم اراءك. الرجل وهو يستمع الى هذا الكلام يفتح الجريدة امامه ويقرأ وكأنه لا يسمع زوجته، وكأنه لا. وده اسمه ايه؟ الباب المغلق للحوار. لان يجب ان نتعلم من السنة المطهرة، كان اذا كلم احد النبي صلى الله عليه وسلم انصت الرسول اليه بكل وجهه، يعني لدرجة انه يبقى مهتم جدا بما يقول، عنده شدة اهتمام بما يقوله محدثه. لكن الرجل سبحان الله يعني قد تختار المرأة وقتا غير مناسب، فتعمل ازاي؟ هو رجل مثلا يحب الكرة مثلا، ويحب مشاهدة مباراة كرة القدم مثلا، فتأتي له في الوقت الذي هو مهتم جدا بقضية مشاهدة المباراة، وتفتح له حوار هو من وجهة نظره انه دون المستوى. مثل بسيط، نساؤنا تحب الواحدة منهن ان يكون بيتها نظيف ومهندم بطريقة معينة، وفي ديكور بطريقة معينة، وتكلم مثلا عن الستائر التي اصبحت قديمة، او عن الكراسي التي نجلس عليها. طيب بالله عليك، هو في اخر الشهر وازمة مالية عنده، وفي نفس الوقت هو يشاهد شيء يحبه، تريدين ان تخرجيه؟ هذا اختيار سيء للوقت وللزمان وللمكان، وهذه هنا لغة الحوار فقدت من البداية، لانه لن يهتم بهذا الامر، او امر مكلف له، هيدفع مبالغ وهو لا يرى ان هناك فائدة. الرجل قد لا يهتم كثيرا بمسألة البيت وفي الديكور، مع ان هذه مملكتها، هي قاعدة فيها 24 ساعة، وانت زائر تأتي من بالليل لبالليل، تغرب السادسة صباحا تعود العاشر ربما مساء، يعني أنت ضيف في هذا البيت ولكن هي مملكتها الخاصة، تريد أن صديقاتها وقريباتها لما يأتوا لزيارتها يكون فخور أن عندها بيت منظم، وطالما أن ربنا وسع عليك وسع، فمن وسع وسع الله عليه، وخير الدراهم ما أنفقته على أهلك. فهذه مسائل يجب أن إيه؟ يجب أن تراعى. أيضا القيادة كما يعلموننا ونحن صغار عندما تعلمنا قيادة السيارات يقولون إن القيادة فن وذوق وأخلاق. طيب قيادة الأفكار تحتاج إلى فن أكبر وذوق أكبر وأخلاق أفضل. كيف؟ يجب أن يكون عندي فن في قيادة الفكرة نفسها. يعني كيف؟ تجد مثلا بنت تريد أو ولد يريد من أبيه هدية معينة أو شراء شيء معين، وهو يعلم أن الأب يعني مش غير مشجع بهذا، يعني ما عندوش التشجيع لهذا الأمر، أو الزوجة تطلب من زوجها، فتدخل له مدخل طيب تقول والله يعني هل لنا بعد الله إلا أنت؟ أبدا، ربنا يبارك فيك. طيب وأنت تتعب من أجلنا وتكد من أجلنا، بارك الله وندعو لك بالخير، وكل تعبك هذا في ميزان حسناتك لأنك يعني تعيشنا في عيشة طيبة على قدر ما تستطيع. إذن هنا فتح الباب، فلما يفتح الباب نبدأ بالمطالب يعني الأبسط فالأبسط، مش نبدأ مرة واحدة بالسلبيات. أنت من 15 سنة من أنت لم تأتي لي بهدية، ده أنا بنت خالتي متزوجة رجل أشد فقرا منك، ووظيفته أقل منك وراتبه أقل منك، ما في مناسبة إلا ويدخل عليها بهدية. تشعر الرجل بالنقص وبالتقصير وبأن الآخر أفضل منه، هذه مصيبة. هنا أغلقت باب الحوار، لأنه يقول له والله جزاك الله خير، أنت من أنت أفضل شفتك أفضل الرجال في الأقارب التي نعرفها، أنت أفضل زوج كريم وحنون، أخذ بالك من الأولاد ما شاء الله مستقيم على الإعماء، ما شاء الله الأخوات الأولى، الله يبارك فيك ويبارك في صحتك ويبارك لك في أولادك. فتحت هنا قلب الرجل وعقله للنقاش، ونبدأ بالطلبات. لكن أول المطالب تجيب له قائمة مكتوب فيها 20 مطلوب، لا خلاص أغلقت الحوار من بداية. فقيادة الأفكار تحتاج إلى فن وتحتاج إلى ذوق معين في العرض. يعني عندما يعرض الإنسان شيء يعني يتذوق، يقول إيه، يقول شوفوا يا أبو فلان الولد هذا ما شاء الله متفوق في الدراسة زي ما أنت شايفه، طالع ذاكرك وطالع ذاكر أعمامه، فهو يفخر بأهله، مش يقول والله ده استغاب العم فلان، غلقنا الحوار. لا، احنا لازم نكبره ونكبر اعمامه، ما شاء الله ذكائك ما شاء الله واضح في الولد، وذكاء اعمامه ما شاء الله ورث عن اعمامه الذكاء. فياريت لو يا سلام نفرحه بساعة، نفرحه بدراجة، يا ربنا يبارك فيك. هنا فتحت باب الحوار. لكن اصل عمرك ما رأيتك حنون على اولادك، انت تروح تأتي للغريب وتعمل مش عارف ايه، فتصغر الرجل وتقلل من حجمه. هنا يعني يمسك الجريدة يقرأ فيها، يعمل انه بيشرب كوب الشاي او كأس الشاي، ما سبحان الله العظيم. ايضا قيادة الافكار تحتاج الى حنكة دراية، يعني دراية قيادة افكار، انا اقود الفكرة ازاي، ان كيف احاور الذي امامي. مثال النبي صلى الله عليه وسلم، لما تجد واحد زي ايه، زي يعني الاعرابي اللي جاء وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. قال له أنت مع من أحببت. خلاص يبقى فرح الرجل بإيه؟ قاد فكرته بأن أنت إن شاء الله من أهل الجنة لأنك إيه؟ لأنك تحب الله ورسوله، أنت مع من أحببت. وجاءه أعرابي آخر، يا رسول الله ثقلت علي تكاليف الإسلام، صلاة وصيام وأذكار وقرآن وأنا مخي على يعني محدود. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، بس ما كلفوش فوق الطاقة. انت قدراتك ايه بهذا المنطق؟ يجي سيدنا بلال يقول له يا رسول الله لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. معاذ يحفظ منك أذكار في الصباح وأذكار في المساء، يقف أمام المرأة له ذكر، يلبس الثياب له ذكر، يشرب له ذكر، بعد الشرب له ذكر، عند الأكل له ذكر، عند الخروج من البيت له، عندما يركب الدابة له ذكر، عندما ينام له ذكر، وأنا لا أستطيع أن أحفظ كل هذا. قال فماذا تقول يا بلال؟ شو يستخرج عنده؟ قال مش يقول له لابد أن تقول هذا ولا أبدا، ماذا تقول أنت؟ قال يا رسول أقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال انما حولهما ندندن، الدندنه كلها حول هذه الايه رضا الله والجنه والبعد عن ايه عن سخط الله والنار. هذا فن قياده الفكره، فن قياده الفكره. اذا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا هذا الحل، غير خلاص يبقى انت كده عرفت فلسفه، وانت اعرابي لسانك رد بالذكر لله، وانت الاخر انت مع من انت مع من احببت. اذا كل واحد له ايه له يعني يدخل عليه رجل يقول عظني يا رسول الله، يقول له لا تغضب، والاخر يقول له ايه بر والديك، والثاني يقول له ايه افش السلام، والرابع يقول له ايه يقول اطعم الطعام. طب لماذا السؤال واحد؟ وجد في الاول انه متكبر فقال له القي السلام، كل ما تلاقي الناس سلم يا شيخ، السلام ده بيترك اثر، السلام عليكم يا فلان، يرد عليك مره في مره يحصل مواد، لكن في ناس والعياذ بالله تسير هكذا، نسال الله السلام، كبر. فهو يعالج فيه كبره بإلقاء السلام. الثاني بخيل قال له اطعم الطعام، سبحان الله. الثالث عصبي قال له لا تغضب. يبقى كل واحد هو ده فن قيادة الفكرة. انا عندي فكرة معينة بس عايز اوصلها، كيف اوصلها؟ يبقى هذا من. ولا يكون هناك فن ولا ذوق ولا اخلاق في قيادة الفكرة الا اذا اعترفنا كلنا بالمسافات ما بين العقول. مش عقلي زي مش زي عقلك ابدا، يعني ليس كعقل ابدا. في طرفة عربية ونحن نريد البيوت الامنة وفيها الابتسامة، يقال ان احد الامراء ماشي كده، فلي رجل واقف عند ساقية وعزكم الله يربط عليها حمار، غمى عينيه ووضع جرس في رقبته والحمار يدور والساقية تطلع الايه تخرج الماء من ايه من تحت مستوى الارض. قال له يا رجل لماذا تغمي عيني الحمار؟ قال ايها الامير لانه اذا لم نغمي عينيه يصب الدوار وما يشتغل، يجي له حال الدوار من يدوخ وما يقبل. ولماذا تضع جرسا في رقبته؟ قال احيانا انا اتعب فتاخذ سنة من النوم، فاذا توقف الحمار توقف صوت الجرس فاستيقظ فيعود. فيقول له الامير فما ظنك لو وقف الحمار وحرك رقبته هكذا فصنع يعني صوتا بالجرس؟ قال ايها الامير ليس عقل الحمار كعقلك، مش معقول، العقول ما تتساوى. فان كانت يعني طرفة عربية، لكن اقول المسافات في الادراك بين الناس وبعضها شاسعة. كان الله يرضى عليه سيدنا عمر لما يجي واحد اعرابي لا يفقه شيء ينظر كده له، عمر يجيب له من اليمين الرجل ما يفهم، الشمال ما يفهم، يقول سبحان الله الذي خلق هذا وعمر بن العاص اله واحد. عمرو بن العاص عبقري العباقرة، ذكي ذكاء خارق سيدنا عمرو سبحان الله. وهذا الاعرابي بسيط يقول يا الله اللي ذكاؤه 60% ده زي عمرو العبقري اللي ذكاؤه يفوق 130% او 120%. فاذا المسافات بين العقول لابد ان ايه لابد ان نحترمها ولابد ان ايه ان نراعيها. طب ايه المحفزات او الشيء اللي يشجعنا على لغة الحوار بيني وبين زوجتي وبين الزوجة وزوجها، بيننا وبين أولادنا، بين الأولاد بعضهم ببعض، بين الأخ وأخوه، بين الأخت وأختها، بين الجار وجار؟ أول شيء لابد من تقوى الله، لابد. ليه؟ لأن أنا لما أتقي الله ماذا يحدث؟ قال يحبني رب العباد عز وجل. طب إذا أحبني نادى جبريل يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة يا ملائكة السماء يا ملائكة الأرض إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه فأحبوه، فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. الله، يوضع له القبول في الأرض. يقال إن محمد بن سيرين رحمه الله رضي الله عنه كان إذا ذهب لصلاة العصر أو الظهر كان الناس يسبحون الله عز وجل من جمال ما عليه من محاسن النور في وجهه. يا الله، كان الحسن البصري كان اسمر يقرب من انه اسود شوي، فلما كان يجلس في المجلس عليه بهاء ونور عجيب يقول لنا يا بصري عهدناك ادم البشره ما هذا البهاء والنور الذي عليه؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. اذا تقوى الله تفتح قلب الاخر. ليه؟ لانك بتستعين بالله عز وجل. انت لو عندك قضيه كبيره تعمل فيها ايه؟ قمت صلي لله ركعتين قضاء حاجة، ركعتين قضاء حاجة، الفاتحة والكافرون والفاتحة وسورة الإخلاص، ثم تدعو الله بما شئت يا رب يا رب يا رب، وتضرع إلى الله، وإن لم تبكي فتباكى، المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. عندئذ يفتح لك الإيه يعني الزوجة، زوجها واخد جنب منها تدعو الله، زوج وجد زوج تناشز بعد ما كانت مطيعة، مؤذية بعد ما كانت مريحة، يعمل إيه؟ يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل. قال ربنا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا مسألة إن العبد سبحان الله يعني يتقي الله ما بينه وبين ربه، ربنا يفتح له إيه باب الآخر. أيضا من ضمن محفزات الحوار وجود المحبة. طب كيف أنا أحاورك وتقبل إذا كان يعني إذا كان ما فيش بيني وبينك إلا الكراهية والحسد والحقد ومترصدين لبعض ومتربصين لبعض؟ هذا لا يجوز. الحب سبحانه وعين الحب عن كل عيب كريلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. سبحان الله، إن مدحت قلت ذا شهد وإن ذممت قلت ذا قيء الزنابير. هو كلاهما شهد عسل، اللي هتمدح قل ده شهد، واللي هيذم يقول الله ده هذا قيء الايه الزنابير. فاذا قضيه الحب او التعاطف والحنو ما بين الطرف ده يعني يحفز ايه، يحفز الحوار. ايضا يعني التغافل عن خطا المخطئ. مش كل مره بقوله شوف انت اخطات في كذا ونعدد الاخطاء كانها سيئات. يا اخي من الواجب والله نفتح قلوب الناس على قضيه ايه، ان نتغافل عن ايه، عن سيئاتهم. بالعكس عامل ان مش واخد بالي، ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. الاب في البيت لو وضع انفه في صغير الامر وكبير البيت يفشل، لكن يعمل انه مش واخد باله مره ويعمل. سبحان الله العظيم. اذا يجب ان تكون في قلبك الشفقه على المخطئ، ومع الشفقه على المخطئ والشفقه على على على على على الاخوه والاخوات، مع البيوت الامنه ومع الحوار والجدال والحوار المثمر والحوار غير المثمر ومحفزات هذا الحوار، الذي يجب ان نحفز الحوار المثمر بان اشعر من امامي انه مهم جدا عندي، انه له قيمه، انه له قيمه كبيره. وعشان له قيمه كبيره نبدا بالاسئله وتلقيها ان شاء الله. بسم الله نبدا. الاخت زهره من العين، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: ايوه
0: كيف حالك يا
1: الله يرضى عليك يا بنت، بارك فيك. اهلا وسهلا.
0: اهلا بحضرتك.
1: تفضل.
0: كنت عايزه بس يعني اقول لحضرتك حكايه. انا طبعا زوجي الحمد لله والشكر لله يعني من احسن الازواج، ربنا يكرمه.
1: الله يبارك فيه يا رب، ما شاء الله. نعم
0: امين يا رب العالمين. ولكن عندما اتحاور معه يعني غالبا ما يكون مثلا تعبان او يعني دايما مش بيرد علي الحوار.
1: طيب
0: فمش عارفه اعمل ايه صراحه.
1: كل مره
0: لا يعني الغالب في الاغلب الغالب. في الاغلب الاعم.
1: طيب خلاص هنشوف. طيب
0: شكرا دكتور.
1: بارك الله فيك.
0: السلام عليكم.
1: الله يرضى عليكم. السلام. أم عبد الله من العين. السلام عليكم.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيف حالك يا
1: سيدي؟ الله يرضى عليك يا بنتي، أهلا وسهلا.
2: الله يسلمك. لو سمحت بغيت بس أقول لك عشان يعني نفس الموضوع، موضوع الحوار.
1: نعم.
2: أنا ساكنة هني زوج يعني بيت أهل زوجي، وما شاء الله يعني تقريبا كلهم شباب وكلهم متزوجين.
1: طيب.
2: فأحاول أنا الحمد لله عندي أولاد اثنين يعني، فأحاول أقنعها يعني دائما في كل حوار يقنعها إنه أنا نسكن يعني بيت الواحد نوتي. بس يعني ما يرضى يعني يحاول في كل مرة إنه يقطع الحوار ويعني متضايق وتيش، مع إن إحنا هني في البيت تقريبا 8 شباب يعني.
1: نعم الله يبارك. طيب أجاوبك إن شاء الله. حاضر.
2: إن شاء الله. شكرا
1: بارك
2: شكرا.
1: بارك الله. أم محمد من دبي. السلام عليكم.
3: دكتور.
1: ايوه. هلو. ايوه تفضلي.
3: هلو.
1: نعم السلام عليكم.
3: دكتور عمر. السلام. نعم. عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: يعطيك العافيه.
1: يبارك فيك يا بنت.
3: فضلك دكتور. نعم. انا بدي اسالك سؤال خاص يعني هو ممكن يفيد كل العائلات، كل الاباء والامهات والابناء.
1: أيوة.
3: بس في حاله خاصه بالذات يعني.
1: طيب.
3: انه ايش رايك بشخص اذا طلعت بنته من البيت، الاب بنته من البيت طلعت لأسباب كان بنضغط عليها وهي صغيرة يعني هي. أيوة. البنت كبيرة وراشدة وعاقلة وموظفة. أيوة. ومش لسبب أخلاقي طلعت من البيت أبدا.
1: تركت البيت يعني.
3: نعم غادرت البيت وسكنت في بيت مع عائلة. مع عائلة فيها امرأة وبنات. على أساس أنه تركت بيت أهلها لأنه وهي صغيرة يعني كانت تتعرض لمواقف مثلا ضرب من أبوها، بس الضرب هذا مش مبرح ولم يصبها بأي أذى، يعني ما في مرة انكسرت إيدها أو انجرحت أو يعني.
1: لكن تركت البيت وعاشت في أسرة أخرى والأب ما زال موجودا.
3: نعم الأب ما زال موجود.
1: والسؤال
3: والسؤال من زوجها.
1: والسؤال تحديدا.
3: نعم.
1: والسؤال.
3: السؤال هل يصاب الأب بإثم إذا لم يسأل عن ابنته وهو كذلك، وهل هي ما زالت مسؤوليته أن يحميها من الخروج من البيت؟
1: طيب.
3: ويحاسبه الله على هذا.
1: طيب.
3: أم إذا أهمل هذا وتركها لأنها هي أيضا خرجت من غير إذن والدها.
1: طيب خلاص وصل السؤال، بارك الله فيك. طيب دكتور وفاء من السعودية، السلام عليكم.
4: ورحمة الله.
1: أيوة السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
4: يا شيخ كنت أبغى أسأل الحوار مع الشخص المتكبر اللي ما يرى ان هو يعني يعني انك انت تغلطه او انك انت تلقي عليه اي لوم. شخصيه صعبه شويه، نرجسيه بيسموها.
1: يا الله. طيب ماذا نصنع مع الشخصيه النرجسيه
4: بالضبط؟
1: طيب وهم كثر
4: في وجهك يا شيخنا الفاضل نور ومعزه لنا لك في قلبنا. الله يجزاك،
1: الله يرضى عنكم، اجعلنا عند حسن الظن واغفر لنا ما لا تعلمون. الله يبارك فيكم.
4: الله يوفقك.
1: بارك الله فيك. شكرا. مريم من دبي، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
1: مرحبا
5: يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، انا عندي مشكله بسبب الحوار بين يعني بيني وبين زوجي.
1: نعم.
5: اي حوار يجي بيننا يشتد الحوار شوي، يقوم يضربني من ايده، يتعامل بالايد. والمشكله يا شيخ المعامله هذه يا ريت تكون بيني وبينه. امام اطفال عمرهم سنتين وامام الخدامه الخادمة.
1: نعم. نعم.
5: يضربني ويهيني دائما.
1: طيب.
5: يعني مهما اشتد الحوار ومهما حتى لو انا كنت غلطانة واي انسان يغلط.
1: نعم.
5: بس ما يوصل لها لها.
1: طيب سوف نوجه اليك المحاضرة.
5: بس يا شيخ يعني انا بس يعني الو.
1: نعم.
5: يا شيخ يعني انا بصراحة وصل حد اني انا خلاص، انا يعني كل خدامة تجيني نفس الحالة يصير معاها. فانا الحل يعني شو الحل؟ اطلق.
1: طيب.
5: يعني ولا شو؟ انا عندي
1: طيب.
5: اطفال.
1: حاضر، ما الحل؟ طيب بارك الله فيك. اخ محمد من ابو ظبي، الحمد لله.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ايوه يا شيخ كده ظهر لنا رجل طول.
6: الله يخليكم.
1: مرحبا.
6: كيف حالك يا شيخ محمد؟ والله اني احبك الله. والله
1: الله يرضى عنك يا ابن بارك فيك.
6: والله يعني اول شيء يعني اسال الله يعني ان تدعو لي بزوجة الصالحة.
1: يا رب يرزقك زوجة صالحة. الحمد لله
6: ان شاء الله. وبعدين يعني انا عندي رجاء، بس عندي سؤال يعني طالما
1: أيوة.
6: متزوج ان معاد الحلقه يزاع وقت صلاه المغرب، يعني احنا فوضى.
1: والله هو ابحثوا عن الاعاده او بعد ساعه اظن بينزل على الموقع الالكتروني لدبي الاعلام ان شاء الله. لكن ان شاء الله يعني لان كده يعني قدر الله انه جاي في صلاه المغرب. ربنا يسهل
6: الظروف الدوام كده يعني. بارك الله
1: طيب فيك. بارك
6: الله فيك. تدعو لوالدي بالشفاء.
1: بارك الله فيك يا ابن الشفاء، الله وشفاء كل مرضى المسلمين. بارك الله فيك. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام وبركاته.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. اسمعك ورحمة الله وبركاته.
7: والله شيخنا اود اسألك حقيقة زوجي يعني ما يخليني يعني الدخل براتبي. الو.
1: ايوه انا اسمعك. نعم.
7: يعني وما بيقبل الحوار ابدا، يعني اذا ما قلت له يعني بدي اشتري شغلات لاهلي ولا كذا من راتبي يقولي لا لا لا ابدا، ولا ابدا لا يود نقاش ابدا في هذا الموضوع. مع انه اذا انا ما اشتريت اغراض لاهلي بيكون يعني من راتب يعني. وما بيقبل الحوار.
1: هل يضيق الحوار يعني في هذه النقطة فقط ام ان يضيق في الحوار عامة؟
7: نعم.
1: هل يضيق بالحوار عامة ام في هذا الامر فقط؟
7: لا خصوصا لما يتعلق بشغلات باهلي.
1: طيب خلاص وصل السؤال. نعم.
7: وانا يا دكتور والله عاقبتك يعني بدي تعطيني حل هالموضوع.
1: طيب يا بنتي وصل السؤال، بارك الله فيك يا بنتي. محمد من دبي، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
1: مرحبا يا ابن
8: اهلا. الله يخليك يا مولانا.
1: نعم.
8: معلش هو يمكن في بس حاجه بعيد عن برنامج على الحلقه. يعني اختي توفت امبارح رحمه الله.
1: بقى لله بقى لله ابن اجركم الله، ربنا يرحمه رحمه واسعه
8: امين. فمعليش انا بطلب من حضرتك صلاه الجنازه يوم الجمعه في مسجد اذا تكرمت.
1: لا هو طالما يا ابني
8: عشان ما حضرتش انا ولا الدفنه ولا
1: طيب طالما ان فيه مسلمين صلوا عليها فخلاص صلاه الغائب لمن لم يصل عليه، لكن ان شاء الله نسال الله لها الرحمه ونسال الله الرحمه لكل المسلمين ان شاء الله. اصبر واحتسب يعني، بارك الله فيك. طيب الاخ عبد العزيز من ليبيا، السلام عليكم.
9: يا شيخ مشكلتي مش نفس الموضوع.
1: نعم.
9: مشكلتي ان زوجتي مطلقة.
1: ايوه زوجتك مطلقة. ايوه
9: نعم مطلقة، وفي نفس الوقت عندي والدين مش راضين يرجوها.
1: الوالدين؟
9: ايوه.
1: الوالدين عندك انت ولا عندها هي؟
9: لا عندي لا، وحتى هي نفس العملية.
1: يعني الوالدين من الطرفين مش راضين يرجعوها.
9: مش راضين.
1: وانت تريد ارجعها.
9: ايوه
1: انت تريد ان ترجع.
9: الغضب منك الوالدين ولا ما غضبوش؟
1: طيب حاضر حاضر حاضر ان شاء الله.
9: شكرا يا شيخ، شكرا،
1: بارك الله فيك يا مرحبا. مسلمة من دبي، السلام عليكم.
10: السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
10: دكتور انا الحمد لله قبل ما يتوفى بابا وماما دعوني انه اكون بعهده ربنا وانه رزقني زوج صالح، والحمد لله زوجي ممتاز وكويس وهيك، بس شو المشكله بيني وبينه؟
1: هذا هي
10: انه
1: مشكله واحده. بيبقى كويس. طيب على وهي
10: والحمد لله زوج صالح الحمد لله زي ما انا ادعيت وتمنيت، بس عنده انه مشكله الحوار بينه وبينه سيء جدا. يعني ثلاث سنين واحنا متزوجين ودائما مشاكل بس نبدا حوار مع بعض. يعني مثلا صارت مشكله بالبيت او هو مثلا متضايق نفسيا من شغله، بس ابلش اشرح له واحكي له مثلا شغلات، يعني انا عندي نوعا ما يعني ما بدي احكي عن حني، انا بعرف بس اني عندي شويه معلومات دينيه وشغلات. طيب. بحب اقرا، بقعد احكي لي انت يعني بعد نهايه الحكي بقول لك انت بس شغل حكي انه انت بتتفلسفي مثلا.
1: طيب طيب
10: او مثلا اذا صارت مشكله مثلا بقول لي ليش عملتي هيك، باجي بقول له انا عملت لسبب كذا كذا، يعني بقول انت دائما بتجادلي، فبعدين كل مشكله بيناتنا بتطلع لي مشاكلنا.
1: طيب.
10: من اول يوم زواج.
1: طيب.
10: انا

0: نعم،
1: يعني حوار من طرف واحد.
0: حوار من طرف واحد،
1: طيب.
0: وانا عبرت عن اللي انا عايزه اقوله، بلاقي هجوم منه او استهجان، ما بيعجبوش، يقول انت دايما كده سيئه
1: طيب
0: الظن بالناس.
1: حاضر.
0: في مشكله، في مشكله تانية صغيره معايا.
1: ايوه.
0: انا انا يعني ودوده جدا مع الناس، مع صحباتي، مع جيراني.
1: أيوة.
0: مع كل اللي اعرفهم
1: الحمد لله.
0: بس مش بلاقي نفس المعامله.
1: طيب،
0: مش عارفه ليه يعني.
1: طيب.
0: انا حضرتك فكرتني لما ربنا عز وجل بيقول يا جبريل انا بحب عبدي فلان فاحبه وهكذا. بس طب انا يعني
1: طيب.
0: هل ده دلاله ان ربنا ما بيحبنيش
1: طيب.
0: ولا ايه؟ مش
1: طيب
0: عارفه.
1: اجاوبك ان شاء الله. حاضر مستبرك. ياسمين من مصر، السلام عليكم.
2: السلام عليكم يا دكتور عمر.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: دكتور عمر، انا عندي مشكله. كل ما حد يجي يتقدم لي وابتدي تعارف، ولما يعرف ان انا ما بسمعش اغاني وما بشوفش افلام وما بتفرجش على السينما وما بروحش افراح،
1: ايوه،
2: بيتقال عليا ان انا متشدده. واهلي برضو يقولوا ان ما ينفعش، يعني انا كبرت في السن ولازم يعني
1: طيب.
2: يعني غلط يعني.
1: كيف نحل؟
2: هل هو الصح دلوقتي؟
1: طيب بارك الله فيك يا بنتي، بارك الله فيك. خلاص ياسمين، وصل السؤال. ربنا يا بنتي يرزقك بمن يعينك على طاعه الله. حاضر ان شاء الله. نبدأ في الإجابة. ما شاء الله كم من الأسئلة. كان أول سؤال، ابنتنا زهرة من العين، كلما تتحاور مع زوجها يكون متعب ولا يريد. ما احنا قلنا اختيار الفن والذوق وحسن قيادة مركبة الحوار، اختيار الوقت المناسب، الطريقة المناسبة. وانت أعلم الناس بالزوج، أعرف الناس بالزوج زوجته ما شاء الله، وهي فاهمة يعني متى تتكلم وبما تتكلم. أم عبد الله من العين، أن أهلها ساكنين في مع ثمانية من إخوة زوجها، وشايف أن هذه يعني تسبب لها ضيق معين. أنا أرى والله أعلم أن إن كان في هناك مقدرة عند الزوج بأن ينفصل ويأخذ بيت منفصل لزوجته، إذا كان عنده مقدرة خير وبركة. إن لم يكن فاصبري واحتسب، إن شاء الله ربنا يوسع عليكم وعلى الجميع إن شاء الله. أم محمد من دبي تقول ان بنت خرجت من البيت وتركت بيت ابيها وسكنت عند اسرة فيها امرأة وبنات يعني. فطبعا انا يعني لست مع البنت في من الالف الى الياء في الخروج من البيت باي وسيلة، حتى وان كان الاب يعني مؤذي او يؤذيها، فلا يحل لها ابدا ان تترك البيت وتخرج طالما هي لم تتزوج بعد. يعني لو كل بنت حالة النفسية بتاعتها تتوتر وتهرب من البيت، خلاص مش هلاقي ولا بنت في البيوت. فكده يعني لا يعني انا ارجو ان حد من العائلة يتدخل، من الكبار، من الاعمام، الاخوال، العمات، الخالات، ويهدوا الموقف ويرجعوا البنت مرة اخرى وتكون في يعني تحت رعاية ابيها، وهو يجب ان يكون ابا حنون. واكيد هو اب حنون، ولكن ربما يعني لا يجيد الحوار مع ابنته، فلا بد من فتح قناة حوار عن طريق اهل الخير. اما قضية ان هل هناك من اثم او لا، الاثم موجود بخروج البنت، ما يجب. وانا ادعو الاباء الى يعني اغداق جرعات من الحنان على البنات بالذات، حتى ان تزوجت يعني ترحمت وحنت الى ابيها والى امها. يعني في السؤال الاخر من اخت وفاء بالسعودية، تقول ان الحوار ما العمل مع الحوار مع متكبر عنده النرجسية. والله ده الحوار انا نفسي شخصيا يعني صعب اتعامل معاه، يعني متكبر وعنده نرجسية كده في الحوار، ويشعر ان هو غير طينة البشر، وانه كيف يعني ان واحد يخنعني او يكلمني او. فعلى كل، اذا كانت هذه يعني طبيعة من امامي، فانا استعين عليه بالله، يعني بالله عليكم، ما هو سيدنا موسى راح تحاور مع فرعون، فيعني اكيد يعني هو عارف ان فرعون متكبر وعنده مش نرجسية، ده عنده ابو النرجسية، ده هو النرجسية نفسها. فيعني ورغم ذلك سيدنا موسى قال لا انا لا اتحاور مع هذا الانسان، ده نرجسي الفكر، ده بالعكس، ده ذهب وحاور وصبر ويعني بفضل الله، وخرج مؤمن وآل فرعون من قصر فرعون مؤمنا بموسى. فلا بد ان يعني نستعين بالله على هذا النرجسي النزعة، وندعو الله ان يعني يقنعه بحوار زوجته او بالحوار معها ان شاء الله. الكارثة عند الأخت مريم من دبي، أن أي حوار مع الزوج يضرب أمام الأولاد. يعني امتداد يد الرجل بالضرب على الزوجة، هذه نزعة عربية يعني جاية.

الذكورية لا يجب أن تكون. هو للأسف شديد كثير من الذكور وليس من الرجال يقول لك أيوة مش ربنا قال واضربوهن فورا كده واضربوهن، يعني ما فيش يعني عظوهن، ما فيش قدوة حسنة، ما فيش احتواء، ما فيش قوامة، ما فيش عقل، ما فيش قلب حنون، ما فيش حوار هادف، على ما كل دي مراحل لا تؤدي إلى الضرب. وبعدين تضرب زوجتك يا أخي أمام الأولاد وأمام الخادمة، هو لا يجوز ده ضربها لا أمام الأولاد ولا من خلف الأولاد. أنا أرى يعني لو كانت لك بنت وضربها زوجها هل ترضى؟ وهي بنت ناس برضو، بنت لها أب ولها أم، فيعني يجب أن نتقي الله في نسائنا. والله يعني طب لو دعت عليك وأنت ظالم لها بضربها، ها اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ده المظلوم لو كان كافرا يجيب الله دعوته، فما بال بزوجة صابرة وراضية وقانعة وعندها أطفال تضربها وتؤذيها وتهين كرامتها. يا أخي أين يعني اتق الله حتى لا يسلط رب العباد عليك من هو أقوى منك ويظلمك. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. طيب الأم يوسف من الشارقة، الزوج عندها أو يعني عند البعض لا يحب النقاش أبدا، غير قابل للحوار، غير قابل للنقاش. يعني اولا يعني انا قلت في اول حلقه او ثاني حلقه اننا عند التقدم بين الشباب والفتيات لما يجي لنا شاب انا ارى مع وجوب البحث عن يعني معرفه اخلاقه ودخائله وكده وعائلته يجب ان يجلس مع عالم نفس او عالم دين يعرف اغوار النفس، يستطيع ان يقول للاهل هذا يصلح او لا يصلح. لان في ناس عندها عقد نفسية قديمة تخرج عند الزواج، فدي مصيبة. فلما ينتقد البيت يعمل انه يعني يا ارض انها بيعمل، يعني نسأل الله ان يهدي الجميع ان شاء الله. الاخ عبد العزيز من ليبيا طلق زوجته وهو عنده امل ان يرجعها، ولكن الوالدين من الطرفين غير راضيين. انا ارى ان يتدخل اهل الكرم، اهل الفضل، اهل العلم، وليبيا فيها الخير الكثير، ان يعني يتدخل الكبار وكبار العائلة من الطرفين لتهدئة الوضع طالما ان الزوج يريد زوجته. يا اخي يعني اذا كان هو راضيا وهي راضية ان تعود الى كنفه فلا بد، لا داعي لان الاب والام يتعنتوا سواء من طرف الزوج او من طرف الزوجة. ادعو العلماء الفضلاء في المنطقة التي يسكن فيها الاخ عبد العزيز للتدخل للإصلاح بين الطرفين إن شاء الله. الأخت مسلمة من زوجها ممتاز وشيء طيب، ولكن عند الحوار يقول ده شو هالحكي والكلام اللي تقوليه ده، وأن أنت تفلسفي، وكلما قرأت شيء يعني قرأت شيء كلما تعمل علي منظر. والله يعني أرجو من الزوج الكريم أن كويس يا أخي الحمد لله نجد زوجة مثقفة في زمن ضاعت فيه الثقافة وذهبت الى مكان اخر. فانا ارى والله اعلم ان يعني لابد من فتح قناه للحوار، وانت في سجودك ادعو رب العباد عز وجل ان يفتح لك قلب زوجك في الحوار ان شاء الله. ام يوسف ايضا من الشارقه ان هي لا تكلم زوجها والحوار يكون من طرف واحد ويرد عليها بالاشاره او يعني بحرفين او ثلاثه فقط، يهاجمها دائما ويستهجن ما تقول. تحتسب هذا لله وتختار ايضا الوقت المناسب، ما زلت مؤكد الوقت المناسب، الحاله المناسبه، الحاله النفسيه للمحاور يجب ان ينتقيها المحاور حتى يصل الى قلب من يحاوره. هي تقول انها ودوده مع الكل ولكن لا تجد مقابل. انت يجب ان تراعي ان رب العباد سبحانه وتعالى يعني كلما يعني اخلصت نيتك لرب العباد عز وجل الله سبحانه وتعالى سوف يفتح لك قلب الاخر ان شاء الله، ويعني طالما تخلص النية سوف يرزقك الله حب الاخرين كما انت تحبينهم جميعا. ابنتنا ياسمين من مصر كلما تقدم لها واحد وعرف انها لا تسمع الاغاني، لا تحب الحشمة، تحب الحجاب، يقول انها متشددة وانها متطرفة او وهكذا الاهل عندها، اقول اثبتي يا بنيتي، الزوج الذي لا يرضى بحجابك ولا بحشمتك ولا بالتزامك ولا تدينك احمد الله انه مشي، وانا اهنئك
العريس يعني الشاب اللي يتقدم ويجد ان التزام هذه العروس هو سبب لان يرفضها هو ليس اهلا لها. اذا كانت محاسني التي ادل بها صارت لديك عيوبا فقل لي كيف اعتذر. اذا كانت الصفات الطيبه هي التي يعني سبحان الله هي التي يعني تفخر بها سبب في ان يترك ولا يكمل الزواج، هذا انسان احمد الله انه ينصرف. اثبتي وعلى الاهل ان يراعوا الا تعطي ابنتكم الا لمن يتقي الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها، فكون يا بنيتي على التزامك. وهذا رزق من الله سوف ياتيك في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي نريده نحن. احبتي في الله سعدت بكم طوال الحلقه وارجو ان يكون بيننا يعني في بيوتنا بين الصغير والكبير حوار هادف محدد واضح رفيق رقيق فيه من الرحمه ومن اللين ومن الشفقه ما يدخل ما يفتح القلوب. اما الحوارات الجدليه التي لا تصل بنا الى اهدافها او لا نصل بها الى مرضات الله عز وجل فلا داعي من الحوار الذي يتحول الى جدال، والجدال هنا وللاسف الشديد يعني لا ياتي بنتيجه خير ابدا. احبتي في الله رزقنا الله واياكم حوارا هادئا وطرد عنا وعنكم وعن بيوتنا جميعا شياطين الانس والجن، وهيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مضت 3 سنوات على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من بني هاشم وبني المطلب من الشعب، وفي العام 10 من البعثة مات أبو طالب، وقد كان عضدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وناصرا له على قريش، وحرزا له من أذاهم. ولما مات نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تطمع في مثله عندما كان حيا. وقد راود رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه على الإسلام ودعاه إليه وحاول معه، لكن يأبى الله إلا ما أراد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن المسيب بن حزن أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الكلمة وهما يعودان بتلك المقالة. كلما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقول لا إله إلا الله يقولان له وهما على رأسه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إلى أن قال في آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل ربنا سبحانه قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل ربنا سبحانه في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فقال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش فيقولون ما حمله على ذلك إلا الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل ربنا سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والعباس أخو أبو طالب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمه شيئا في فقد كان يصنع معه ما هو معروف؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها، نسأل الله العافية. وهذا السؤال من العباس يدل على ضعف ما رواه ابن إسحاق في سيرته بسند فيه مجهول في قضية موت أبي طالب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يعرض عليه أن يشهد شهادة الحق وهو يأبى إلا أن يختار ملة عبد المطلب. قال: فحانت من العباس التفاته فنظر إلى أبي طالب يحرك شفتيه فأصغى إليه فسمعه يقول لا إله إلا الله، فقال: يا ابن أخي، والله إنه قال الكلمة التي أمرته بها. هذا لو كان إسنادا صحيحا وعارضه الحديث المتفق عليه لكان القول قول الحديث المتفق عليه، فكيف وهو إسناد ضعيف فيه رجل مجهول؟ ونحن نحزن لأن أبا طالب لم يسلم مع هذا الذي كان يصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يموت ولا يسلمه. ولكن لا رد لقدر الله ولا معقب لحكمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما مضى على موت أبي طالب 3 أيام في قول، وقيل بل مضى على موته 1 و5 أيام، وقيل مدة قريبة من ذلك، ماتت خديجة رضي الله عنها، وقد كانت عضدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يأوي إليها ويشكو إليها، فتهون عليه وتخفف عليه وتآزره وتهون عليه أمر الناس. فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان عظيمتان: موت أبي طالب عمه وموت خديجة رضي الله عنها. وتوالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب، فإن قريشا بعد موت أبي طالب نالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تطمع في مثله عندما كان حيا. وسلطوا عليه سفهاءهم يؤذونه قولا وفعلا بعد أن كان الإيذاء في وقت أبي طالب مقصورا على القول فقط. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وعندي أن غالب ما جاء عن الكفار من وضعهم سل الجزور بين كتفه صلى الله عليه وسلم، ومن خنقه خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر ففرج عنه، ومن زعم أبي جهل لعنه الله أنه يطأ على رقبته، وغير ذلك عند ابن كثير رحمه الله أن ذلك كله كان بعد موت أبي طالب، وأما قبل موته فإن الإيذاء كان محصورا في القول دون الفعل. روى الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زالت قريش كاعة حتى مات أبو طالب. كاعة جبانة، يعني تكع تجبن لا تجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الاجتراء العظيم، حتى مات أبو طالب. وروى البيهقي في دلائل النبوة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فلما اشتدت وطأة قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من معه، خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبتغي النصرة من ثقيف، وأن يمنعه من قريش، وأن يقبلوا ما جاء به عن ربه، وأن يؤازروه حتى يبلغ. فقصد صلى الله عليه وسلم نفرا من أشراف قريش وعرض عليهم ذاك الذي جاء به، فسخروا منه وردوا عليه أسوأ الرد. فلما رأى صلى الله عليه وسلم ذلك منهم ويأس من إجابتهم، طلب منهم أن يكتموا عنه لئلا يبلغ ذلك قومه فيزيدهم جراءة عليه، فأبوا وسلطوا عليه سفهاءهم وأغروا به صبيانهم وعبيدهم، فجعلوا يسبونه ويشتمونه صلى الله عليه وسلم، وإلى أن ألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. ثم رجع بعد ذلك عنه من كان تبعه من سفهاء ثقيف، فأوى صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة، وهناك دعا ربه ذلك الدعاء المشهور الذي لا يثبته المحدثون والذي أحسن أسانيده. ما رأوه الطبراني في معجمه الكبير عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما توفي أبو طالب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو ثقيفا إلى الإسلام، فلم يجيبوه فانصرف عنهم، فأوى صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة فركع فيها ركعتين، ثم قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا دعاء جميل جميل، إلا أن إسناد الحديث فيه ابن إسحاق قد عنعنه وهو مدلس. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة حزينا صلى الله عليه وسلم لقبيح ما ردوا عليه. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم بطن نخلة وهو موضع بين مكة والطائف، قام صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من جوف الليل، فأمده ربه سبحانه ساعة إذن بما قوى به أزره وشد به عضده لئلا تذهب نفسه حسرات على المشركين، ولئلا يبخع نفسه ألا يكونوا مؤمنين، وليبين له سبحانه أن دعوته إن كفر بها هؤلاء فقد وكل بها قوما ليسوا بها بكافرين، وأن دعوته جاوزت عالم الإنس إلى عالمين غيرهم. لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي جاءه نفر من الجن فاستمعوا إلى قراءته صلى الله عليه وسلم، فانقلبوا إلى قومهم وقد آمنوا وصدقوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. فذلك الذي يقصه ربه سبحانه عليه صلى الله عليه وسلم علينا في قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأنزل ربنا سبحانه أيضا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر الآيات. ثم إن ربنا سبحانه سلى نبيه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في رحلته هذه من الطائف إلى مكة ليبين له سبحانه أنه ليس به هوان عليه، وأنه سبحانه يجعل أمر هؤلاء المكذبين إليه نفسه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إن شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هذا هو ميقات أهل نجد، هذا يسمى قرن المنازل، ويسمى اليوم السيل الكبير، وهو بين الطائف ومكة، يعني هو يقع قريبا من نصف المسافة بينه وبين مكة. في هذه المسافة كلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعها على قدميه، لا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولا يعرف أين هو من شدة همه، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب. لتنظروا هذا الهم الذي أدخله أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة تظلني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: يا محمد، قد سمع ربك قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعثني إليك ربك لتأمرني فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبان جبل مكة، قعيقعان وأبو قبيس، مكة يعني وسط الجبلين، فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذه شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، وهذا احتماله صلى الله عليه وسلم وصبره في سبيل دعوته إلى ربه صلى الله عليه وسلم. هذا مصداق قول ربنا سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم، ومصداق قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة رجع وقومه أشد ما كانوا خلافا له ومفارقة لدينه. فيذكر أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأخنس بن شريق ليدخل في جواره إلى مكة، لأن فعل ثقيف به جرأهم عليه صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى الأخنس بن شريق ليدخل في جواره، فيقال إن الأخنس بن شريق أجابه فقال: إن الحليف لا يجير على الصريح. فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى سهيل بن عمرو ليجيره فيدخل في جواره، فقال له: إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي. فبعث صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي فقال له مثل ما قال للأولين، فيقال إنه قال نعم فليدخل. فلما فغدا ولبس سلاحه هو وبنوه وبنو إخوته وأتى مجلس قريش، فلما رآه أبو جهل قال: أمتابع أم مجير؟ فقال: بل مجير. فقال أبو جهل: قد أجرنا من أجرت. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي يده هذه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن لو كان المطعم حيا لكافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك اليد. فقد روى البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم، هو جبير بن مطعم بن عدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء إدنتنا لتركتهم له، حفظا لتلك اليد التي كان أسداها المطعم بن عدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات المطعم بن عدي رثاه حسن بن ثابت رضي الله عنه، ويذكر هذا الذي صنعه بأبيات يقول فيها: أيا عين فابكي سيد القوم واسفحي بدمع، فإن أنزفته فاسكبي الدمى، فلو كان مجد يخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما، أجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرما، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمما، فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأعظما. مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم متحملا من الرسالة ما حمله ربه، داعيا إلى سبيل ربه على رضا العباد وسخطهم، فكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويسألهم أن يمنعوه حتى يؤدي رسالة ربه، وقومه لا يألون عن إعناته. روى أحمد في مسنده عن ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس في الجاهلية في سوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها فلا يجيبه أحد بشيء وهو لا يسكت، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ووراءه رجل حسن الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كذاب يأمركم أن تدعوا دين آبائكم يتبعه حيث ذهب. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يذكر النبوة. قلت: فمن هذا الذي يكذبه؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. في خضم هذا العجاج المتلاطم من التدافع بين الحق والباطل، يسري ربنا سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم بتلك الرحلة العجيبة الفريدة، رحلة الإسراء والمعراج، أنبئكم بها فيما نستقبل إن شاء الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان عبر راديو السرايا 99.3 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نافذة جديدة نفتحها اليوم على موضوع يلامس كل بيت وكل علاقة وكل قلب، لغات الحب الخمسة وتطبيقها في بيوتنا الليبية. نحن نحب، نعم، لكن هل نحسن التعبير عن هذا الحب؟ هل نوصل رسائلنا بالطريقة التي يفهمها شريك حياتنا أو أبناؤنا أو أسرتنا بالكامل؟ في مجتمعنا الليبي رغم دفء المشاعر وصدق النوايا كثيرا ما يحدث سوء فهم، لأن لغة المحبة تختلف من شخص لآخر. واليوم سنكتشف معا كيف يمكن أن نعيد الدفء والقرب والطمأنينة لعلاقاتنا من خلال فهم بسيط لكنه يصنع فرقا شاسعا وعظيما. لغات الحب الخمسة زي ما قلت من شوية وتطبيقها في بيوتنا الليبية. هذه النظرية يقول صاحبها غاري تشامبن أن الناس يعبرون عن حبهم ويتلقونه بخمس طرق أساسية، وهي موضوعنا اليوم اللي هنتناوله في حلقتنا، حلقة لغات الحب الخمسة.

ووفقاً لهذه النظرية التي حددت تشامبن، أن الناس يعبرون عن حبهم ويتلقونه بخمس طرق أساسية. ما هي هذه الطرق الخمسة اللي يجب على كل واحد فينا في بيوتنا أن يتعلم مشاعر؟ لا يوجد سلوك ثابت، كل شيء في الحياة قابل للتغيير والتعديل. يمكن أن نحن كمجتمع ليبي خاصة يعني أن نغير بعض التصرفات ونتحكم في سلوكنا. لا يوجد شيء هذا طبعي وهذا أسلوبي، لا، هذا اسمه تعنت وإصرار واستكبار، على ألا يتواضع الإنسان سواء كان الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. خلونا الآن نذكر الخطوات أو الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة، ثم نتناولها واحدة واحدة. أولاً، من الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة كلمات التقدير، الوقت النوعي، الهدايا الرمزية، أعمال الخدمة أي يقصد بها الأفعال، التعبير عن الحب بالأفعال، وهنتناولها، اللمسات الجسدية. هذه الخمس طرق الأساسية اللي ممكن أنت بشطارتك بمهارتك كزوج أو كزوجة توسع الدائرة في كل نقطة من النقاط. لكن كيف نطبق في بيوتنا حديث اللغات الخمسة أو العادات أو الطرق الأساسية؟ لأن للعادات الليبية والتقاليد نكهة خاصة، نحن الليبيين لدينا ثقافة خاصة، لدينا عادات وتقاليد خاصة، فممكن التعبير يختلف من دولة لدولة ومن ثقافة لثقافة، من شعب لشعب، حسب نوع التربية وحسب نوع الانفتاح أو الانغلاق الموجود. لكن يظل الحب هو نفس الحب، لغة الحب واحدة في العالم لا تتغير. الآن خلونا نحكو على كل نقطة على حدة. أول نقطة من نقاط طرق الأساسية للغات الحب هي كلمات التقدير. وديننا والدين الإسلامي والقرآن الكريم ورسولنا العظيم علمونا أن الكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة ممكن تحيي إنسان مشاعريا طبعا. الكلمة الطيبة يمكن أن تعيد للإنسان روحه بعد أن كان جسدا بلا روح. الكلمة الطيبة صدقة يجزى عن الإنسان. الكلمة الطيبة هي كسب الخواطر وكسب الأحاسيس والمشاعر. رغم قسوة الحياة ممكن أنا بكلمة واحدة ننهي كل الخلاف، وممكن بكلمة واحدة أيضا أثير جحيم من المشكلات. إذن أو كلمات التقدير من أجمل ما يمكن يستخدمها الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها. ودائم زي ما يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الأقربون أولى بالمعروف. لأني أنا هنا تحديدا أتحدث إلى الأزواج، وهنتطرق لماذا قلت الأقربون أولى بالمعروف. الكلمة الطيبة أبدأ بها مع أبوك، مع أمك، مع زوجتك أو مع زوجك. في ناس معظمهم يعني تلقاهم خارج البيت الأخلاق والقيم والكلمات الطيبة، وأهل بيته ما يسمعوش منه صوت، ما يسمعوش حتى نظرة حنية ما فيش. أو العكس صحيح، تلقاها هي في عملها جوها تمام وتضحك وتلعب، وتوصل البيت خليني نقولها الكلام بالليبي، تقلب وجهها على رجلها وعلى أولادها. هذه حقائق موجودة بحكم عملي وتخصصي وانغماسي في هذه القضايا وهذه الحالات. طبعا في بيوتنا كثيرا ما نحب بصمت، زي ما قلنا الليبيين لنا عاداتنا وتقاليدنا ولنا تعبيرنا الخاص في عن الحب. في بيوتنا طبعا كثيرا ما نحب بصمت، ونظن أن الآخر يفهم، لكن كلمة يعطيك مثلا عن طريق كلمات زي الكلمات المتقاطعة. يعني أنا نستغرب كلمة أحبك، هل هي عيب؟ مش عيب. لما نقول لزوجي أنا أحبك
يعني وين المشكلة؟ أو أنا نحبك يا زوجتي وين المشكلة؟ خاصة هو أنا مش نشمل حتى الجيل الحديث، يعني جيل الحديث ممكن ها نوعا ما يعني، لكن خاصة اللي ليهم فترة متجوزين يعني ليهم، إحنا كبرنا على الكلام هذا. لا لا، الحب لا يكبر ولا يشيخ ولا يشيب. الحب الشيء الوحيد اللي يبقى كطفل في داخلك، لأن الحب روح، هو يعطيك إحساس، هو في المجال النفسي هو الدوبامين اللي يعطيك الراحة النفسية، يعطيك الشعور بالإشباع، يعطيك الشعور بالسعادة، يعطيك الشعور. يعني من أجمل الكلمات هي كلمة الحب والكلمة الصادقة. فطبعا نحن يومها كنت نحكي مع أحد الأشخاص، يعني زمان كان ممنوع يناديها باسمها قدام أبوه ولا قدام أمه، يناديها أنت يا هي أو واو يا هو، حاجات زي هيك يعني ما فيش اسمها، حتى اسمها عيب. ما بالك يقول أنا نحبك، يعني معناه كأنه درعاش. تغيرت المفاهيم وتغيرت نظرة الإنسان إلى الحياة. توا نجد بعض الناس المتجوزين في حوالي ليهم 10 سنين و15 سنة و20 سنة، تجد أنه يحتاج لكلمة حب حقيقة. يعني يجي يقول لي أنا خاطري نسمع من زوجتي كلمة حب، يقول إحنا كبرنا على الكلام هذا. أنا تقولي نتحشم، يقول لا ما نعرفش أنا نتحشم، عندها سبع عيال وتحشم تقول لزوجها أنا نحبك، أنا ما فهمتهاش لأن هي تعودت عليك. فأنا ممكن مع جلسة اثنين ثلاثة تتعود يعني، والله يعني لدرجة أن خليتها عبرت عن حبها لزوجها أمامي، أو هو لازم يعبر مش عيب. كلمة الحب من أجمل الكلمات، يعني صحيح أنا لازم نقول ماما، نقول نعم حبيبي، تعودنا على كلمة هيك حبيبي وماما، ولازم هذه الكلمات. أولادي أولى بها، أو زوجي أولى بها، أو زوجتي هي الأولى بهذه الكلمات. الحب الذي تعزز العلاقة الزوجية أو العلاقة الوالدية أو علاقتي مع أمي أو أبوي مثلا، ما يعرفش يقول أنا نحبك، لكن ممكن يقولها بطريقة مختلفة، يعطيك الصحة، أو هي تقول لها يعطيك الصحة، والله ما شاء الله عليك ما قصرتيش اليوم، وكأنها كلمة حب. أنا فخورة بيك، أو هو يقول أنا فخور بيكي لأنك ما شاء الله استرتيني قدام ضيوفي، حاجة من هذا القبيل. هذه كلمات تصنع فرقا هائلا. تفرح هي لو هي دارت الأكلة حلوة استراتها مع أصحابها، وقولها ما قصرتش، أشهد بالله أنك رفعتي راسي، أشهد بالله أن كان غدا الشباب يحكوا عليه. تضطر هي شن بالكلمات هذه تقول لها أعزمهم مرة تانية عادي، يعني عارف تشجع يعني، أو يعطيك الصحة، أو صبت له في موقف معين. راه العلاقة الزوجية تحديدا، أنا أتكلم عن الأزواج، راهي علاقة إلهية، علاقة تعبدية، علاقة إيمانية، علاقة أخلاقية، علاقة مصيرية، علاقة شريك حياة، شريك حياة. أن أبحث عن الجزء الآخر اللي ناقص عندي في داخلي. طبعا هنا ما فيش إنسان ناقص وإنسان كامل، هذا كلام ما فيش، وهذا أتمنى نفرد لها حلقة، موضوع الهرمونات هذا والتسعين في المية، عفوا السبعين في المية والثلاثين في المية، وسبب تعلق الولد بأمه أو البنت بأبوه، هذا ينفرد له حلقة خاصة تكلم عن موضوع الهرمونات وعن النسب فيها. لكن المرأة تفرح جدا لما زوجها يثني عليها ويقول لها كلمة طيبة، والله ساعات الكلمة الطيبة تذوب جليد من البرودة في العلاقة، ومرات تدفي بيت كان مليء من البرد من الفراق وعدم إيجاد. أراه نحن اللي يجمع بيننا كلمات، أحسنتي بارك الله فيك، هذه الكلمات التحفيزية، كلمات المشجعة على بقاء العلاقة بيني وبين صديقتي، أو بيني وبين زوجي، أو بيني وبين أولادي أو زوجتي. هذه الكلمات توطد العلاقة وتجعل في هناك انتماء روحي نفسي، ما تقدرش تعيش معه لحظة بلاه من غير عفوا لحظة، أو هو ما يقدرش يغيب عنها أكثر من لحظات يستحشها، وهو في العام يقول استحشتك، يبعث لها رسالة، استحشت حركاتك، كلامك، شفت الكلمات البسيطة ممكن تنهي خلاف كبير، داروا عليه ميعاد رجالة وما قدروش يحزوا. أذكر مرة في أحدى الندوات أو الندوات، نعم، كنت نعطي في محاضرة في موضوع الزواج، في صندوق الزواج، تسيير الزواج، فكان وزير الشباب وكان موجودين، فكان قال لي فعلا كلمتك صح،
قال لي مرة أنا سيرة إشكالية ظرف شوكولاتة نهينا نسينا المشكلة. صدقوا أن ظرف شوكولاتة ممكن يحز مشكلة والله، أو وردة أو كلمة طيبة. لكن الآن نتكلم عن كلمات التقدير اللي هي فيها رفع المعنويات، فيها الدفع، فيها إعاز، وتعطي إعاز للزوجة أو الزوج للاستمرار في هذا العمل. الأم الليبية تعمل بصمت والزوج يكتح ويتعب، الزوجة تتحمل، الأطفال يبذلون جهدا لكننا ننسى أن نشعرهم بقيمتهم. بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خير، برافو مامي، برافو بنتي، شيء من هذا القبيل. هذه الكلمات يعني كلمات الحلوة هذه تخلي ابنك يستمر على ما هو عليه من اجتهاد، وممكن يوصل أكثر من هيك. تعطي الزوج أنه يقول تعبي على زوجتي وأولادي ما عداش هباء، بالعكس يعني مجرد ما يروح تستقبل زوجها حبيبي روح ويا عمري شو المشكلة. يعني ممكن يسمعوني يسمعني كذا واحد يضحك، وين المشكلة ما نقول يا حبيبي ويا عمري؟ وين هو؟ مش حبيبك زوجك حبيبك أو هي حبيبتك؟ مش عيل، ليش نحن نخجل؟ بينما ممكن الكلمة هذه تستسهلها مع غير زوجتك في الخفاء، أو مع احترامي لمعظم النساء تستسهلها مع شخص آخر غير زوجها، زميلة في العمل أو صديق على الفيس أو كذا، هي على أساس أن هي محرومة من الإشباع العاطفي، وهذا بنفرد لحلقة الإشباع العاطفي والحرمان اللي أدى إلى جرائم قتل، وأدى إلى الزنا، وأدى إلى الخيانة الزوجية، وأدى إلى تشرد الأطفال، وأدى إلى السجون، وأدى إلى كوارث بحجة عدم الإشباع العاطفي. طبعاً معظم الزوجات تقول لما نسألها نقول ليش ما تقولي زوجك أنك أنت تحبي وكذا، تقولي هو يعرف أني نحب عايش، نقول فيها لا يا أخي. الله عز وجل، أو يا أختي، الله عز وجل أعطانا حواس اللي ما اللي نحن نسمي فيها في مجالنا النفسي النوافذ الحسية. ليش نوافذ حسية؟ لأنها مستقبلات للمؤثرات الخارجية. الأذن كمستقبل للصوت يحب اسم حاسة، يحب يتحسس ويتلذذ بسماع الصوت، ما بالك الكلمة الطيبة. مش تحط على أغنية أنت بتسمعها وتقعد منسجم معها، أنت منسجم معها بعيونك ولا بأذنك؟ بأذنك تسمع في الكلمات ولا لا؟ ولا بيت شعب ولا ولا بيش مثل القرآن بالكلام هذا، ولكن تستلذ أنت بأي شيء تسمع. جات علي كلمة نحبك أو نحبك، يحب الزوج يسمعها من زوجته، فيها راه، فيها تواد، فيها تقارب. هذه الكلمة ما هيش سهلة، زي ما قلنا ممكن تعمر بيت أو تحل قضية ما حلوهاش رجالة في ميعاد. فالزوج يقول لي أنا خاطري نسمع زوجتي تقول لي أنا نحبك، دي ما نقول نحبك، وانا هي تقول خلاص خلاص أنا عرفتك. يعني في أسلوب، يعني غيروا أسلوبكم أخواتي، بليز غيروا أسلوبكم لو سمحتوا، غيروا أسلوب اللي تديروا فيه. هو عارف اني نحب عليش نقول فيه عليك سماطة، هيك كلمة، هذا نتكلم بالمنطق الليبي. ولذلك تجد الرجل حاط عليه مسلسل مصري ولا سوري وتسمع في الكلمات الحلوة اللي تقول كيف تكلم في زوجها، كيف تقول له الله يعطيك العافية يا قلبي واللي واللي وتقبر قلبي والكلام هذا، وراح تقول ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي يا جوزي. وإحنا الليبيين كنا ما نقولوش يعني لازم يسمعها من غيرك، لا سمعيها له، مش عيب مش غلط. كلمة الحب جميلة جدا، حتى لما يقول لك ابنك ماما أنا نحبك، بالله شو شعورك؟ مش تحسي بسعادة لما يقولها لك ابنك؟

في بعض النساء لما زوجها يعبر عن مشاعر لفظيا بالحب يقول بي خلاص وانت عشان خطر عليك توا، والله العظيم كسرت نفسه وكسرت خاطر لدرجة انه هو الله يضطر يعدي، مش تشجيع نحن ما نشجعوش لكن هذه الحقائق موجودة على أرض الواقع يسمحوني. مش عيب، ليش يثقل لسانك أو يثقل لسانك عن التعبير عن مشاعركم وتتنين لبعضكم؟ كلمة واحدة قد تفتح بابا كان مغلقا لسنوات. 20 سنة 15 سنة متجوزين ويفنصوا بعضهم، ينوضوا يفنصوا ويرقدوا يفنصوا. والله عيلة شفتها يعني، هذه إحدى الحالات يعني تفنيس. يعني أنا جاية نشوف الوضع، كل واحد يفنص في الثاني، ما فهمتش على شنو فيه. كلمة مجرد ما لا تخجل، والله يعني نمسك فيه نقول ما تخجلش، قولها بكل صراحة وانتي أسمعي بإحساسك. تتذكروا حلقة سابقة لما تكلمت عن فن الإصغاء، وهذا المقصود فن الإصغاء مع كلمات الحب، رأى كل حلقات يعني دائرة واحدة. فن الإصغاء مع كلمة لطيفة وكلمة حب وكلمة مشاعرية زي ما قلت من شوية، ذوب جليد من البرود العاطفي اللي موجود بين الأزواج. كلمة واحدة يمكن أن تغير كل شيء وتحيي مشاعر دفينة منذ زمن. والله هذه حقيقة. صدقوا لما مجرد ما اعترفوا لبعضهم أن في حقيقة الأمر حب، أول مرة ينطقوا كلمة نحبك ونحبك في المكتب عندي، عارف أول ما نطقوها شنو يصار؟ من كثر المشاعر الجياشة ابكوهم اثنين، قعدوا يبكوا. مش يمكن أنهم أذلة ولا لا، مشاعريا العاطفة تحركت. هنا ديش ما نسمعوش بعضنا، لازم يجي خش حد يعلمنا. ممكن نضطر نحن كمجال نشجعوا إلى تغيير أو تعديل السلوك. وخليك واثقة من نفسك، تو يضحك علي لم يضحكش عليك، ما قالك يضحك عليك، تعال ونعلمك كيف خليها تقولها لك قدامي وفعلا خليه هو يقولها قدامي وفعلا خلاص قلتوها انسجمتوا حضنوا بعضهم وتأسفوا لبعضهم وخلاص وعدوا، ولا خلاص مع السلامة وعد دورتهم ولا حاجة وعاشوا حياتهم إن شاء الله ربي ييسر الأمور للجميع. كلمة نحبك مش عيب نقولوها. لماذا الكلمة الطيبة تقال لغير أهل بيتك عزيز الزوج؟ هي أسهل على لسانك لأن هي ما تقولش حتى هي، والعكس صحيح الزوجة. فكلمة نحبك عليها أجر عظيم عند الله عز وجل لزوجتك، وأيضا لزوجك كلمة نحبك يا زوجي فيها أجر عظيم عند الله عز وجل. لكن لما تقولها غير زوجتك فيها إثم. كذلك أنت لما الكلمة يتقال لغير الزوج والعياذ بالله عليها إثم عظيم. أما أحسن نأخذ الأجر ولا نأخذ الإثم؟ تحضرني قصة بس مش قادرة نحكيها، فاعتذر لي ذاك الرجل. زوجتك فيها أجر، قال لي فعلا كان كدير برنامج مع وحدة، فأنا شفت الموضوع يعني قلت له رايك تاخذ اجر ولا اثم؟ قال لي اجر اكيد. قلت له عادي قولها زوجتك وحاول انك تلطف الجو وهتعيش شعور ما عمركش عشتها. احد الشباب يقول لي اتجوز هو، قال لي ما احلى الحلال، ربي هداه. وشباب طيش شباب، يصير ان الانسان ممكن يغلط، مراهق وكذا بيصير اخطاء، ممكن ما حدش وجهه او علمه او حاجه زي هذه، بنلتمس الأعذار يعني لشبابنا. فلما تجوز قال لي تافي أستاذة ما فيش أحلى من الحلال، نادم على كل لحظة في حياتي ما كنتش مفكر إنها هيك. فقولها زوجتك بالحلال، مو أنت قوليها زوجك، وخذوا الأجر إن شاء الله ربي يسر الأمور. الطريقة الثانية أو من الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة هو الوقت النوعي. الوقت النوعي هو وقت بلا هواتف. الآن يعني ما بيش نقول الآن ما فيش بيت يخلو له هواتف، ما عادش تنقال الكلمة أصلا الهاتف في البيت زي مية وكهرباء، شيء أساسي لابد يكون موجود في عصر السرعة المخيف والمرعب للأسف الشديد. أصبح الآن الجسد حاضرا والروح غائبة. الوقت النوعي ليس ساعات طويلة،
عشان يكسب من النوعي. الوقت النوعي على الأقل من تعب يوم كامل في العمل، أو المرأة يوم كامل هي في بيتها أو عملها حتى هي، نعطي لبعضنا وقت نوعي من غير هواتف لمدة حتى أقل تقدير 10 دقائق، على الفطور على الغداء لابد يكون في حديث في تواصل بين الأسرة داخل الأسرة، سواء الزوج وزوجته أو الأزواج مع أبنائهم، لابد يكون في حديث. أو ممكن هيا نوصلك مشوار، أو ممكن قبل النوم إذا كان اليوم حافل بالمشاغل، ممكن قبل النوم 10 دقائق. أنا ابني مثلا، نعطيك مثال على ابني، أنا ابني ما شوفش فيه نهائي عمل 24 ساعة، وربي يوفقه ويوفق كل الشباب. يومها جاني متأخر، قلت له ماما محتاجة نجلس معك شوية، فضروري ولو حتى قبل النوم، يعني شخايل ساعتني في الليل راقدة وعيت، قلت له بنجلس معك شوية. فالجلسة العائلية هذه تزيد توثق العلاقة، تقوي العلاقة، تقوي الروابط بين الأسرة. لكن أنا قاعد مع زوجتي أو قاعدة مع أولادي أو قاعدة مع زوجي ومسك التليفون، وعلي قلت لي أنا كلمة جديدة نسمع فيها بتاع فسفس، فسفس يعني بمعنى حط على الفيس، يعني لا تو تطور الفيس، ما اشتم فيس، فيس حاجة قديمة، خشينا على برامج ومواقع أخرى مختلفة، يعني أنا من الشاطرة في التكنولوجيا. فتلقى حتى الوقت النوعي ولو 10 دقائق تلقى طول الوقت هو قاعد على شاشة الهاتف، والأولاد والأم الحوش صمت، قبل كانت هرجة وحكايات ودوة وفي جو عائلي، الآن تخش الحوش تلقى حوش صمت، كل واحد قاعد في دار مسك تليفون ويشتغل في صمت. يعني عزيز الزوج أو الزوجة، يعني الكلام للاثنين، وقت الفطور، وقت الغداء، وقت شرب الشاي، وقت قبل النوم، لابد أن يكون في وقت عائلي. خصصوا الوقت هذا، تحكوا فيما بعضكم، تناقشوا بعض المواضيع، تشوفوا شو ممكن تديروا، شو نديروا، يعني يشعر حتى الأبناء يشعروا بأن هناك وجود جو أسري، في ألفة، في محبة، في رابط قوي، في أمور زي هذه. نفس الوقت لما يشعر الطفل أو الأبناء عفوا أو الزوج أو الزوجة باهتمام الآخر في الحديث بعيدا عن التليفونات والنقلات، يشعر إن هو مقصر، خاصة إذا سمع زوجته تشتكي من بعض الظروف والحاجات اللي سيرت لها أو المضايقات، أو هو أو هي تشعر إن زوجها مهتم بها، مسيب التليفون ويسألها شو أخبارك، شو نديرها في البيت، شو ناقص ما ناقص، شنو نفكر نديره غدوة بعد غدوة، شنو برنامج الاقتصادي في الحوش، أو جينا رمضان، أمور زي هذه، كيف يبدأ الواحد ينظم أموره، ينظم حياته. يا أخي والله ما سيرت لك حاجة، اترك التليفون 5 دقائق. وبالفعل بالفعل إن التليفونات دمرا حياة، والله حتى أنا عن نفسي يعني ما أنا وحدي في البيت، لكن تمسك الفيس معاش خلاص الجهاز عفوا معاش تلها لقريتك ولا تلها انك تدير برنامج ولا موضوع، تلقى حاجة تجرك لحاجة، استغفر الله العظيم يا رب، كأن حاجة كأن شيطان يلهي فيك على عبادتك، يلهي فيك على قراءة حتى ورد واحد في اليوم، يلهي فيك على تسبيحة، على صلاة هيك وانت مركز في صلاتك، ولا المفروض حتى اثناء صلاة حقيقة يعني واحد يطفي التليفون، مش ما حدش يحاول يرن عليه ويخرب عليه صلاته الأمانة يعني. فالزمن راهو مش منحذين حاجة، إن الزمن سريع ويأخذ من وقتك ومن عمرك، يعني أنت بعد شوية تلقى روحك اللي عمره 20 هيجي روحه عمره 40 أو 45، شندار في حياته، شندار من عمل أو جهز نفسه للزواج، أو شندار من المستقبل لنفسه، هيمشي هيشوف يلقى الزمن سرقه هو بس قاعد على الفيس، من فلانة لعلانة، من برنامج لموضوع لمحتوى لمحتوى، حاجة تجرك لحاجة تلقى روحك العمر مشى والوقت كمل ولم تنجز شيء. ملاحظين السرعة الرهيبة اللي سيرة، أنا ولين نوع من الطرفة كي بيني وبينكم، يعني نقول الجمعة السبت لحد الخميس، والله 2 و3 و4 مش قادات بصراحة بأمانة، اللي ملاحظك يقول صح بأمانة، ما عاش في زمن، يعني الجمعة انبهت السبت باهد يقول لي بكرة خميس، من مش عارفة كيف الوقت عدى وما فيش حاجة اندارت. لابد من تحديد وقت نوعي ولو ربع ساعة، يا سيدي نص ساعة مش عيب،
يا سيدي نركب السيارة نطفو نقلاتنا ونديرو جولة مع بعضنا نتعشو برا نمشو جنينة حاجة زي هيك. لابد أن نقوي الروابط العائلية داخل الأسرة بين الزوج وزوجته وأيضا بين الأبناء، لأن هذا من ضمن الأسباب ودمار وهلاك الأسرة. إذن لابد أن نخلق الكلمة طبعا من الطرق الأساسية، أولا كلمة التقدير، لابد أن نقدر زوجي أو نقدر زوجتي بكلمات لطيفة. الحاجة الثانية اللي هو الوقت النوعي، لابد أن نعطي زوجي وقتا لزوجي أو وقتا لزوجتي أو وقتا نحن الاثنان لأولادنا. لازم تبحثوا عنهم ولازم تحسسهم أن في أسرة تراقب فيهم وتراعيهم ومهتمة بحياتهم وأدق تفاصيلهم، عشان يشعر أن وراه سند، أن وراه عائلة ممكن تساعده لو وقع في خطأ ما. الطريقة الثالثة من أجل تبني وزرع وتفعيل اللغات الحب الخمسة، وهي رقم الثالث الهدية الرمزية. زي ما حكينا من شوية ممكن كلمة نحبك ومعها طرف شوكولاتة أو وردة أو يا سيدي بلاش ما عندكش فلوس ما نقصات عليك مش مشكلة، اكتب لها ورقة، اكتب لها لنحبك، ابعث لها رسالة. فأمس من أول أمس كان عندي عائلة هكي رفع صوتها شوية على زوجتها، مجرد ما هي خشت هكي مكان قال لي والله نحب، قلت لها بيقول لها، قال لي والله نحبها، قلت لها تعرفي يا منت مش قاعد تقول لي أنا نموت عليه، مع أنها هي ما قالت ليش، لكن ضروري نقول لك باش نشجعهم ما تقولش يسمعوا فيا وما يسمعوش فيا. تمام. كلمة أنا نحبك قول لها ليش تعيط، ليش عيطت لما أنت تحبها، ليش عيطت، موت نرفزت، ما أضبط أعصابك، أضبطوا أعصابكم، ما فيش إنسان منا إلا وعنده حالات انفعالية غضب أو صوت عالي أو شيء من، أضبط انفعالك وعبر لها عن حبك بنبرة هادئة ونبرة جميلة. نبرة الصوت أيضا لا تفوتني، نبرة الصوت ممكن تغير كل شيء. يعني كلمة نحبك تخيل واحد يقولها بالنت، مش يعني هذا تطفيش مش جذب، هذا عمية نفر تنفير مش جذب، لا لابد يكون الأسلوب والعلامات الوجه في هدوء، في هدوء في الوجه، في شيء مريح مع الكلمة. لابد مع الهدية البسيطة ولو قصاصة ورقة تكتب فيها تعبير أو تبعث لها رسالة. هو على فكرة بس جبت سيرة زوجي قال لي أنا نحبها، اللي خلاه قال لي هيك قال لي والله لما نكي نزعلها نبعث لها في رسالة، عجبتني منها والله، أبعث لها رسالة وعبر عن حبك وعبر عن أسفك أنه هو بس لحظة غضب وكذا حاجة، حتى لو هي مقدرتك بس كلمة التعبير منك تزيد أتوطد العلاقة.

شنو يقصد بها صاحب النظرية أعمال الخدمة؟ يقصد بها الحب الذي يرى بالأفعال. يعني لما تقول في ناس عندهم ضعف في التعبير أو ممكن يخجل أو ما يقدرش يقولها نتيجة الخجل، خجل زيادة عن اللزوم، يعني مش عشان يقول الواحد يمشي الإخصائي بش يشجع أنه يطلع من القوقعة اللي هو فيها ويعبر عن هذه عن هذا الحب باللغة السمعية، جميل جدا. ولكن بعض الناس نتيجة تربية، نتيجة أسرة عاش فيها، أو نتيجة حرمان عاطفي، أو نتيجة شيء من هذا القبيل، متعودش إنه هو يعبر عن حبه بالكلام، ولكن يمكن أن يعبر عن هذا الحب بالأفعال. كثيرا من الليبيين يعبروا عن حبهم بهذه اللغة وهي لغة الأفعال دون أن ينتبهوا. مثلا جو رايك، والدي رحمة الله عليه كان يمشي يجيب الخضرة وهي تكمعز، عارف ينقوا مع بعضهم الخضرة ويعرم لها ذيك الخضرة يجيب لها بالقابيات ويتستف وتحط وترب، يعني جو حلو اليوم جو حلو. وهذه قالها لي أحد القضاء صديق، يقول لي أنا تربيت عند عمتي، كانوا ما عندهمش عيال ما يجيبوش في أولاد، فخدتني عمتي ربتني عندها من وانا طفل، وكنت نشوف في حركاتها هي وزوجها والناس اللي يلبسوا في الجارد وبتاع زمان، يعني والقاضي عمره ممكن 65 سنة. فيقول لي شفت لغة الحب بينهم لغة فعل وليس لغة لفظية. رجل قاضي يعني له تحياتنا، يعني كان انسجمت في القصة تاعي اللي كان تعبيرهم إن هي لما يجي جوها رايك تلبس ردال حرير جديد تطلع وتحط البخور وتحط عدالة الشاي وتقمعز، هذا تعبير عن الجو حلو، وهذا تعبير تعال يا فلان اشرب طاسة شاي، هذا تعبير فعلي. أو هو لما يكون مبسوط يجيب لها ومروح شيشة عطر أو كحل، يعني كأنه هدية قفطان شبشب كرمكم الله، حاجة من هذا القبيل، هذا تعبير عن الحب. هذا زمان، لكن الآن خلاص لابد يكون لدينا وعي ولتكون لدينا جرأة مع زوجنا في التعبير عن حبنا، هذه الجرأة المطلوبة اللي فيها أجر ويرضى عنها الله، حتى الله عز وجل. طبعا مثلا زي ما قلنا دير حاجة مثلا عشان نعبر لزوجي عن حبي له، ممكن عرفته هو يحب نوع معين من الأكل، تفاجأ هذاك اليوم إن هي تدير له نوع من الطعام، يقول لها كيف صار اليوم في، هي طبعا تبسم لك ودراما دركة في صورة ذهنية، فهي يعني تعبير كأننا نحبك. أو موعد القهوة، عارفة هو أمتى تجي دغري، قبل ما يطلب القهوة جيب القهوة تقمز إحدى، يعني هذه حاجة جنينة مطلوبة جدا. ممكن الزوج تعبيره عن حبه لزوجته، ممكن يقولها شرايك اليوم بخش معك المطبخ ونساعدك، هاتي ندير معك هذه نقرض، شرايك ندير لك أنا الغداء اليوم خليكي مرتاح، والله شرايك نطعم مشوار نتمشوا. هذه ساعات لما يكون الزوج يعني عنده صعوبة في التعبير اللفظي أو اللغوي أو الكلامي، ممكن جدا إنه هو يعبر هاي مش مشوار، شرايك نتكي نخلي لك قفطان حلو على ذوقك، شوفي حاجة تعجبك شريك، كان بيقولها أنا نحبك ولكن بطريقة مختلفة. فنحن لازم لما نعرف طبيعة شخصية زوجي، مش الكل يقدر يعبر لفظيا، ممكن يعبر زي ما قلنا بالأفعال. أو هي تقول اليوم أنت تريح، أنا نشيل الأولاد للمدرسة، أنا نبيك اليوم تأخذ تستجم وترتاح في البيت، تمشي هي نشيل الأولاد للمدرسة، أو تقول لها ناتو نجيب الحاجة من المحل ونقعد اليوم مع بعضنا، هي كأنها تقول لها أنا هكي نحبك. هذه اللغة منتشرة جدا عند الزوجات، طبعا أغلبية تقول لك أنا نتحشم، يعني أحدى الزوجات اتصلت بي من دولة خارج ليبيا، دولة أوروبية عايشة فيها، تواصلت معايا أن زوجها طلب منها شيء من التعبير عن المشاعر، فقالت أنا نتحشم منه، إداش سنة مجوزة من زمانية فترة طويلة، كم ولد عندك؟ قالت لي سبعة أولاد، أكيد كل عيل بيناتهم سنتين، يعني حوالي نقولوا 14 سنة 15 سنة زواج، لم يسمع كلمة حب أو يطلب منها تلبس لبسك حلوة في البيت وكذا، ممنوع تحشم، أنا ما عرفت شنو كيف تحشمي بنتي، 1 2 3 وصلحنا الموضوع الحمد لله، وامتثلت للأمر زوجها، مش أمري أنا طبعا، أمر زوجها، والآن عايشة مبسوطة.

0: الزوج يقول لي يعني كويس انك رجعتي هدية. الرجل يبي طبيعة الرجال سبحان الله هرمونات ذكورية يحب يلتفت إلى قلت لك في حلقة أخرى إن شاء الله نتكلم عن الجانب ليش الرجل يبحث عن المرأة أو لماذا المرأة تبحث عن الرجل سواء كان أب أو ابن أو أخ أو زوج أو ابن. لابد يكون في حياة المرأة رجل يسندها. لكن ما بشخش في الموضوع هذا، خلينا بس نكمل موضوع حلقتنا اليوم اللي هو اللي أتمنى كل المستمعين والمستمعات أن تفعل هذه الطرق الرائعة ولا تخجلي من زوجك، ديروا جلسة حوارية وأطلبي منه التعبير اللفظي، ولو شفتي مثلا ما يقدرش يعبر لفظيا ممكن هو يعبر لك بالهدايا بمشوار أو يدخل معاك المطبخ يدلك ينظف معاك شيء معين يقولك اليوم أنت تريحي اليوم أنا نمسك الأولاد والبيت أنت ارتاحي شيء من هذا القبيل لابد. وهذه هنتطرق لها في النقطة الأخرى اللي هي معرفة شخصية الزوج، مهم جدا تساعدك على فهم الزوج أو طرق الذي يعبر بها الزوج. كل زوج يعبر بطرق مختلفة، في اللي تعبيره صريح وفي اللي تعبيره أفعال وفي اللي تعبيره حسب طبيعة شخصيته. طبعا الأزواج الذين يظهرون حبهم بالفعل وليس بالكلام، هذا كل اللي قلته لأشخاص وإن كان مرأة أو رجل اللي يعبر عن حبه بالأفعال، بس أنا نحب ذي الكلام صراحة. لابد حاسة السمع أن تسمع كل هذه الكلمة لتحيي المشاعر وتحيي القلب وتحيي وديمومة العلاقة الزوجية بين الأزواج. يعني هذا التصرف قد يكون البعض لم يتعلم التعبير عن المحبة إلا بالفعل زي ما قلت حسب التربية. تكلمنا أن الطرق، قلنا الطريقة الأولى اللي هي التقدير، كلمة التقدير، وتكلمنا عن الوقت النوعي اللي هو لابد أن يكون هناك وقت مخصص للعائلة بدون هواتف بدون أي انشغالات. أيضا تكلمنا عن الهدية الرمزية البسيطة اللي ممكن إن هي تحيي المشاعر وممكن إن هي تجدد العلاقة من أجل ديمومتها. وأيضا تكلمنا عن أعمال أو التعبير بالأفعال وليس لفظيا. الآن نأتي إلى النقطة الخامسة وهي النقطة الأخيرة في طرق الأساسية للغات الحب بين الزوجين وهي اللمسات الجسدية. اللمسات الجسدية هي دفء يطمئن القلب والشعور بالأمان. قد تكون مجرد لمسة، لمسة يد أو حضن أو تربيت على الكتف وقبلة على الرأس، جلوس متقارب. هذه اللغة تشعر الكثيرين من الأسرة بالأمان خصوصا في العلاقات الزوجية وأيضا بين الآباء والأبناء. لما نحضر ابني، لما نبوس بنتي، لما نطبطب عليه، لما نطبطب على زوجتي ونبوسها حتى أمام أطفالها، بوسها على رأسها، بوسها على إيدها، أو هي العكس صحيح قدام الأطفال. أنتوا هنا بتزرعوا دفء داخل هذه الأسرة لأن التلامس الجسدي يعطي إشارات. إذا كان العين، حاسة العين مش عندها من ضمن الحواس اللمس، الإحساس باللمس، اللمس أيضا التلامس الجسدي يعطينا الدفء والشعور. لا مش هيك، بتنتقل أيضا الموجات الكهرومغناطيسية المفعمة بالحب لتعطي طاقة قوية لأولادي أو لزوجتي أو لزوجي. هذا التقارب مهم جدا. أنت بس مجرد ما تمشي بيت أمك، أنت كرجل شاب كبير أو متجوز أو غيره، حتى شباب الكبار، مجرد ما يدخل البيت ويحضن أمه ويبوسها، شنو هو الإحساس؟ والله تحس بالأمان وبالحب، تشعر بأن في عائلة، تشعر أن في شيء منك، كأنك تحضن نفسك، كأنك أنت قاعد تطمن في نفسك. وهي حقيقة طمئنة النفس عن طريق حضن أمي أو والدي أو زوجي أو أولادي مش عيب. لو قدرنا نعبر لفظية زي ما تكلمنا في كلمة التقدير ونعطي قيمة للشيء، كلمة التقدير تعطي قيمة زي كلمة نحبك أو نحبك. هذه الكلمة تخيل لما تقولها ومعها تلامس الجسدي لابنك أو لبنتك أو لزوجتك أو لزوجك، وهذا أمر مهم جدا عزيزتي الزوجة، لابد أن تستقبل زوجك بهذه الحفاوة اللفظية والجسدية. مش هتجيني تشكي من خيانة بعدها، ومش معناتها هذا مبرر، لا ما هوش مبرر، الخيانة اسمها خيانة والغلط غلط والذنب ذنب، ولكن يا حبذا والله إني أتمنى أن أرى البيوت الليبية أن تعيش بسعادة بصراحة، والله كل يوم قصة وكل يوم حكاية وكل يوم غصة، مش قصة والله إلا غصة من الكوارث. يعني من شوية كنا نحكي نحن مقابزيني في داخل القناة ونحكوا عن الغصايص ونحكوا عن الأشياء، يعني درجة أني أتساءل هل فعلا نحن مسلمين؟ كل هذه الأفعال اللي تحصل، بشاعة الجرائم الخيانة والقتل من أجل كشف الخيانة، وصلت إلى جرائم القتل، كل جرائم اللي شفناها الأيام اللي فاتت والكل سمع بها وشافها عن طريق السوشيال ميديا والتلفزيون، النساء اللي تقتل في الشوارع والرجال اللي يقتلوا بسبب واللي قتل زوجته، يعني قصص من أبشع القصص. يعني وصلنا مرحلة يعني قصة أن مرأة تتفق مع رجال أو صديقها، خلينا نقول هيك صراحة، عشان تقتل زوجها لأن اكتشف أن هي تخون فيه مع شخص تليفون، قتلت زوجها بيشتخد التليفون عشان ما يكشفهاش زوجها. وصلنا إلى مرحلة غير عادية، لذلك لغات لابد من تفعيل الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة داخل بيوتنا. حبي بنتك وحبي ابنك وحبي زوجك، وانت حب زوجتك وأولادك، أعطيهم الحب والمشاعر اللي انت قاعد تبعثر فيهم خارج البيت أعطيهم داخل البيت. وانت اللي مسك السوشيال ميديا عشان راجلك مش مكفيك حب، ولا مش مكفيك علاقة، ولا مش مكفيك احتياجات مادية ولا معنوية ولا عاطفية، تعدي تخوني زوجك؟ لا، هو في الحقيقة الأمر حقيقة يعني انت خنتي الله، تعتقدي انك شاطرة، هو ما شافكش، لكن شافك الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام، ولذلك فضح الله سريرتك سبحان الله. فلابد أن الدين الإسلامي دين حب ودين مشاعر ودين إحساس ودين فيه رحمة ومودة وألفة وتعاطف وتراحم وتسامح، وفي الحدود المعقولة طبعا، مش يظلمني ونسامح ويظلمني ونسامح، لا، أنا أتكلم في الحدود الشرعية الطبيعية مش الكارثية، لا الطبيعية. دين الإسلامي لم يمنع الحب، بالعكس الله يحب عباده ونحن نحب الله. كلمة الحب نستغربها يعني بس وقت الحلقة ما يسعفنيش نذكر محاضرة أعطيتها مرة عن الحب، فاستغربت الأم واستغربوا الأب، استغرب كيف أنت ممكن تعطي شيء هذا، والطلاب استغربوا كلمة الحب كتبتها يعني على السبورة، فقلت لهم الله حب، ليش احنا قولبنا الحب في قالب اللا أخلاقي؟ كلمة حب معناها أنت مش كويس، أنت إنسان كيمشي إشمال يعني، لا، أنا نحب والدي ونحب أولادي، نحب أمي رحمة الله عليهم، ونحب نفسي ونحب ربي ونحب الرسول ونحب القرآن ونحب الدنيا ونحب صحباتي ونحب جيراني ونحب كذا كذا كذا. كلمة حب نحن قولبناها في قالب اللا أخلاقي، لا هذا قاي مش حب، هذا عبث، لأن لو حب ما كان تجرأ على حدود الله في تلك الأخلاقيات الوضيعة من ألفاظ ومن زنا ومن لبز، يعني ما أنزل الله به من سلطان بل حرمه في كتابه. فاللمسات الجسدية أمر مهم جدا من ناحية فيزيائية، خلينا نقول من ناحية نفسية مشاعرية، من ناحية حتى من ناحية الشفاء الصحي من حتى المرض. لما ابنك يا مرة تجلسي جنبه وتمسكي راسه، أو زوجك يشعر بأن تشوف تقوى الروابط سبحان الله. كلمة الحب، كلمة التقدير، واختيار زمن معين مع زوجي، مع كثير من الأساليب الرائعة اللي ذكرناها لابد أن تطبق داخل بيوتنا، حتى لا نتعرض إلى صدمات نفسية أو نتعرض إلى صدمات نفسية ناتجة عن الخيانة والعبث نتيجة الاحتياج العاطفي، وهو أكبر مشكلة، وهذا هنتكلم عليه حلقة خاصة لإحدى الفراغ العاطفي والاحتياج العاطفي، وهنتكلم زي ما حكيت من شوية عن الدوبامين، الحبوب الدوبامين. هو راه مش حبوب، هو أصلاً ربي خلقك به حبوب. هذا لما ينقص عندك النتيجة السبب ما أنت تعوضيه خارجياً، أنك أصطف إنك كيف نفعلوها لابد أن يفعل. أنت جئت وأنت مجهز من عند الله عز وجل، وجل بكل المشاعر بكل الحب، ولكن هذا الحب اللي موجود داخلنا يحتاج إلى استثارة خارجية ككلمة نحبك أو حبك. هذا هذا الـ الـ الـ العلاقة اللمسات، عفوا سامحوني لمسات، لأن وقت البرنامج على أشارف على الانتهاء. هذه اللمسات أمر مهم جدا، حتى مسكة الإيد، وهذا تعطي قوة وطاقة للشخص الآخر. طبعا الناس اللي ما عمرهاش حتى في العيد، السلام عليكم، عليك السلام، عليك السلام، تطيب بعيد بعيد وكأننا ما نعرف شيء. هذا التباعد يؤدي هذا الانفصال الجسدي إلى ضعف أو فقدان الجانب العاطفي زي ما قلنا، وبالتالي إلى فتور العلاقة. وعلى وهذا كثير كثيرا وبناء على التجارب طبعا الواقعية تنهار العلاقة وتصل إلى محك الطلاق. وبالفعل لعل أحد شخص ما لعله يسمعني في هذه الحلقة وسيعرف أن دويت معه وقلت هتوصل للمرحلة هذه طالما أنت متمسك بهذا الأمر، وبالفعل الآن وصل إلى هذه المرحلة وهي الانفصال النهائي. بهي أستاذة، كيف نعرف لغة الحب عند الشريك؟ لأن كيف نعرف؟ أنا كمحدثة جديدة جاية، بزت جاية جديد ونتعرف على شريك حياتي جديد، كيف نعرف؟ لكي نعرف ما لغة الحب لدى الشريك لابد أن أعرف طبيعة شخصيته. دائما نقول فيها فيما سبق كنت نقوله، لابد يكون الاختيار أمر مهم جدا، الاختيار اختيار شريك الحياة. ولكن مع الحالات والدراسة والبحث لا، وجدت قبل أن نختار الاختيار الجيد لابد أن أتعرف على شخصي أنا، أنا شخصيتي، من أنا وما هي متطلباتي، ما هي قدراتي على الزواج. لو أنا قدرت، عندي قدرة أني أتحمل الزواج، وعندي قدرة أن أتعرف على ذلك الزوج، وعندي قدرة أتحمل الحمل والولادة والبيت والمسؤولية وبلا بلا بلا، وأنا أيضا هل لدي قدرة أن أكون رجلا أمامها وأن أكون أتحمل مسؤوليتها، وإلى آخر الكلام. بعد ما نكتشف أن قدراتي ممكن نوافق إن على شريك الحياة، أو نضع عفوا نضع معايير تناسب معاييري، تناسب شخصيتي. على فكرة الناس دائما يحبوا التطابق، لا، قد يكون الاختلاف في الجمال أصلا. مثلا هو عصبي هي هادية، هي عصبية هو هادي، نوع من ال ال ال ال يصير تجاذب. يعني في ناس تقام كيف بعضهم، عرفت؟ الحياة رتيبة. بصراحة نقولها بالليبي بيناتنا، يعني يكون دم ثقيل بصراحة، يكون نفس الرتم يعني. لا، لابد في إيش الليفن، واحد واطي واحد عالي، واحد مرة واحد واطي، في جو حركة يعني، في تفاعل يعني. لابد أن شريك حياة اللي أنا حبيت أني نرتبط به لابد أن أتعرف على شخصيتي، هل هي فعلا تناسب شخصيتي أو تناسب، على الأقل نقدر نمشيها، نعرف شنو مداخلها مخارجها، نعرف كيف أتعامل معها. مش تكون متطابقة، لا لا، أقصد التطابق، نقصد كيف أتعامل مع هذه الشخصية، سواء الرجل أو المرأة سيان. طبعا لابد أن تتعرف على شخصية شريك حياتك وتعرف شنو الأشياء المفضلة في التعامل. يعني يجي واحد يقول أنا بنعرف هي تلبس لون، تحب لون الأسود، تحب ليش الألوان. حولي الأمور الخارجية الظاهرية هذه، ركزي على العقلية، على النفسية، على السلوكية الأخلاقية، على التفاعل، ركزي على هذه. فمعظم يقول هو يحب يأكل هذه، ما يحبش، هو أذين أمور صحيحة مش رفضين، ولكن ركزي على الجوهر، جوهر الاختلاف، عشان تعرفي كيف تتعاملي مع هذا الاختلاف. طبعا لما نتعرف عليه وهو يعرف طبعي وأنا نعرف طبعا، ونتفق على أطباع بعضنا رغم اختلافها، لكن يكون هناك اتفاق ويكون هناك وجهة نظر مع بعضنا كيف نحن نتحمل بعضنا، لأن هي ما هيش علاقة مؤقتة، هي شراكة العمر. طبعا الأمثلة كثيرة والحديث يطول، وتكلمنا بشكل، لو في أي حاجة إن شاء الله مرة تانية في الحلقة القادمة نعوضوها، ولكن الحلقة شارفت على الانتهاء. ولكن يسمح لي ابني محمد سبع دقائق شوية كملوا فيها، اللي هي في أطفال، يعني العلاقة الجسدية عند الأطفال مهمة جدا جدا جدا للأمهات. هذه نوصلها لك رسالة. لابد الأطفال، يعني لما يخاف يلصق في أمه، لما يجي بياكل أو يرضع بيلصق في أمه. العلاقة الجسدية هي علاقة الشعور بالأمان. طبعا في النهاية الحب ليس أن نشعر فقط، الحب أن نوصل شعورنا بالطريقة التي يفهمها الآخر، سواء كانت لفظية أو فعلية. أن نتعلم لغته وأن نعلمه لغتنا. مثلا أنا نحب نسمع، لا أنا نحبش نسمع، نحب نفعل. نتقبل زوجي أنه يحب يفعل، أنا هو وأنا نحب نسمع، نقولها له. أنا تعويض. أن نصنع في بيوتنا مساحات آمنة يسمع فيها كل واحد صوت قلبه، دون خوف ولا خجل، ودون حكم، ودون نقص وشك وأنانية. كل علاقة يمكن أن تشفى، كل بيت يمكن أن يدفع، وكل قلب يمكن أن يعود سعيدا، إذا عرف لغة الحب التي تناسب شريكه. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة، كونوا بخير وزرعوا الحب بكل لغاته داخل بيوتكم. فالحياة مهما طالت فهي قصيرة، فاترك أثرا طيبا في أسرتك، فإنك مراقب ومحاسب من الله عز وجل. كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلا،
4: راديو سرايا FM 99.3.
2: راديو سرايا FM 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم احلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. جمعة مباركة ومساء الأنوار والخيرات عليكم وما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، أما بالنسبة لخارج مدينة طرابلس فعليكم وعلي مواقع التواصل الاجتماعي سواء التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

طبعا كالعادة اليوم نطل عليكم لمدة ساعتين معكم ملاك محمود لمدة ساعتين، يعني ما الساعة 6 إن شاء الله للساعة 8 بإذن الله. طبعا الساعة الأولى زي ما معتدين واخدين عليها إن احنا دائما نطرحه في الموضوع، نعطي فيه شو نحب نعطي، بس بعدين نخلي المساحة لكم سواء كانوا تعليقات سواء كانوا مكالمات، ففي انتظاركم أكيد في الجزء الثاني من الحلقة. حلقتنا اليوم عنوانها كالآتي: العيب في زمان ولا العيب فينا؟ فمساء الخيرات لكل من التحق بنا، على كل قلب يسمع فينا توا، وعلى كل روح قاعدة تحاول تلقى إجابة وسط زحمة الحياة، وسط زحمة السير، حتى زحمة السير ممكن فيه توا، ده ما أعتقدش يكون فيه اليوم جمعة. فاليوم نحكي على موضوع ونسمعه فيه كل يوم، اللي هو الناس دائما تقول الزمان هو اللي يتغير، والناس في ناس تانية تقول ما عادش في أمان، وناس تقول الدنيا فسدت، والناس ما عادش كيف قبل. صح الكلام اللي جاي ولا من لا؟ توافقوني فيه ولا لا؟ هل في ناس تقول بالطريقة هذه ولا لا؟ مريم تقول لحشية هذه زحمة كلها طالعة فادة من هروب الضيق. والله كان الله في عون الجميع في هروب الضيق والله. فأنا نبي نسألكم سؤال: هل في ناس دائما أو تسمعوا فيها كده الكلمة هذه المعتادة الزمان تغير، ولا الناس ما عادش فيها أمان والدنيا هي اللي فسدت والناس ما عادش زي قبل؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا رياض وكل من موجود، وعليكم السلام، نورتوا جميعا. لكن السؤال الحقيقي: هل فعلا العيب في الزمان؟ هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكونوا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا؟ يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي نزحها؟ هل الزمان هو اللي يحولها من حياتنا؟ بهي لما الكذب يزيد والخيانة تكبر والقلوب تقسى، هل الساعة هي السبب ولا البشر؟ هل الزمن هو السبب ولا البشر؟ بل لما تقل الرحمة بين الناس، ما عاش في رحمة، ما عاش في ألفة، هل الزمان هو اللي خدها منا؟ هل الزمان هو السبب في الموضوع؟ بهي لما الكذب نشوفه فيه بشكل مستمر وقاعد يزيد بدل ما يبطل، والخيانة بدت تكبر بدل ما تنقص، والقلوب بدت تقسى بدل ما تحن، هل الموضوع فيه الزمان ولا في البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي نعبوه بافعالنا. لو زرعنا خير حنلقوا خير، ولو زرعنا شر حنلقوا شر. يعني لو زرعت خير بيطلع لك خير، ولو زرعت شر طبيعي بتحصد الالم. فخلوكم معاي اليوم في حلقه من القلب، في الحلقة اللي تقول العيب في الزمان ولا العيب فينا. وكل الناس عز ونورتي، كل الناس تقول العيب فينا مش في الزمان، العيب فينا مش في الزمان. بلاش ديما نلومه في الزمان، علاش ديما نحطه في الزمان هو السبب؟ ترى فهموني، علاش الزمان نحطه فيه هو السبب؟ في أي موقف صعب يمر علينا ضروري أول جملة نسمعوها هذا الزمان ما فيش شي خير، الوقت صعب، الزمان تغير. فهل احنا قاعدين صح اللوم في الوقت وفي الزمان؟ في ناس تقول لا لا لا لا لا لا، بي خلونا نفكر شوي، ترى خلونا نفكر شوي، خلنا ناخدوها مسألة تفكير شوي وشغلوا دماغاتكم. زمان الأول ما كانش في ظلم، زمان قبل هل كان في ظلم ولا ما كانش؟ ما كانش في خيانة مثلا، باي ما كانش في حسد وحقد؟ ترى شغلوا دماغاتكم شوية، هل زمان ما كانش فيه هذا كله اللي صاير توا؟ كل زمان وفيه ظلم، العيب في البشر بدون تفكير. الزمان يتغير ونفوس تتغير وظروف البيئة المحيطة بالبشر، في حسد وفي حقد، ناس قبل كويس، كل زمان في خيانة. بح
يعني زمان فيه صح؟ يعني فيه، لأن حتى في قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء كان فيه شر وكان فيه خير، يعني الشر مش جديد والخير ما هوش جديد. المشكلة مش في الزمن، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. فهمتوا؟ يعني إحنا توا حاليا في زمن أصبح كل شيء فيه بسرعة ينتشر، ما ياخدش وقت. الكذب ينتشر بسرعة، الشر ينتشر بسرعة، الفساد ينتشر بسرعة، كل شيء ينتشر بسرعة، الخير ينتشر بسرعة. يعني هو مش في الفكرة، مش في الزمان، الفكرة فينا إحنا، إحنا كبشر. الفكرة في في في أفعالنا، في تصرفاتنا، في قولنا، في في في فعلنا، في كل شيء. في من يوم خلقت الدنيا، من يوم خلقت الدنيا والله سبحانه وتعالى خلقها، إن فيه خير وفيه شر، فيه المفسد وفيه المصلح، في كل شيء، فيه الحسد، فيه الحقد، فيه السحر، في كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل أمور الحياة فيها، فيها الكويس وفيها اللي مش كويس، فيها اللي يمشي وفيها اللي ما يمشيش. فهمتوا؟ احنا اللي شن نختاره، احنا اللي شن اللي يخلوه ينتشر، احنا اللي نساهمه في الانتشار، سواء كان انتشار سلبي سواء كان انتشار ايجابي، احنا لازم نساعده في الموضوع. هو احنا لازم نبدو بانفسنا. فالمشكله مش في الزمن وفي الوقت، المشكله ان الشر بدا اوضح واسرع انتشار. زمان الغلط يوقف في الشارع، لو ما وقفش في في بيتك داخل بيتك يوقف في الشارع عند جارك، جارك اللي مجاورك يوقف الشر ويوقف الغلط. تو الغلط وين يوصل؟ يوصل للعالم كله بي ضغطة زر. لكن هذا ما يعنيش ان الخير انتهى او اختفى، الخير موجود، الخير موجود. ملاك زمان في شر وخير، بس معاها حشم اللي هو الحياة. ايه موجود. تسبوا الدهر، حديث الرسول موسى يقول بكري الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. ارجو قراءة التعليق، الدهر هو الزمن. ايه زي مرض كورونا، عشان دخل كورونا في الموضوع. نعيب زماننا والعيب فينا، ومال زماننا عيب سوانا، للامام الشافعي طبعا. بح احنا قلنا ان قبل لما كانت تصير المشكله ولا تصير العيب فينا مش في الزمن، صح يا ساره، البشر هو السبب فعلا يا الاصيل. بس انا خليني نقول لكم حاجه، زمان لما لو تلاحظوا ان الغلط لما يصير، هلا بالطيب الغالي، هلا بالجرين، نورتوا جميعا. خلوني نقول لكم حاجة، زمان لما الإنسان يغلط، ولا ولدك ولا بنتك تغلط ولا أي حاجة، مش كان الغلط يقعد في الحوش ما يطلعش من برا البيت، كانت الأم والأب يصلحوا في الموضوع هذا. حلو، لو طلع منهم وتفاقم وانتشر، ينتشر في الشارع، بس جيرانك بس يسمعوا بيك، وجارك هو اللي يوقفك على الغلط، لما يشوف الغلط يوقفك. فتوى للأسف الغلط بدأ ينتشر بسرعة، بدأ العالم كله يشوف فيه، بدأ كله بضغطة زر، بيفتح مثلا إيميل ويدير في المحرمات ويدير في أشياء زي هذه، وينتشر وينتشر بشكل كبير، على مشاهدات، على تفاعلات، على لايكات، على مشاركة للفيديوهات هذه. ما يعرفوش إن هذا قاعد ينتشر بين الناس، حتى لو كنت ضده قاعد تنشر فيه، وانت ضد الفكرة ها، وقاعد تنشر فيه وتبي توجه الناس، وانشرت الشيء هذا انت ساهمت فيه، فكلامك ماليش اي معنى، وكلامك ماليش اي موقف، انت قاعد تنشر حتى لو كان انت ضد الشيء هذا. بس مرات احنا مركزين في السواد اكتر من النور، ديما نركزوا في الاشياء السلبية، ديما نركزوا في الأشياء اللي تاخد منا. فهمتوا؟ اللي قاعد من بين، معقولة ما فيش خير؟ توا ترى قولولي، ترى قولولي، جاوبوني بصراحة، ما فيش خير توا؟ جاوب على نفسك، على نفسك، جاوب على نفسك، ما فيش خير؟ أبدأها بنفسك، ما تجاوبنيش على الناس، كل واحد يمثل نفسه في النهاية.
ترى جاوبوني قولوا لي هل في خير توا في نفسك انت ولا ما فيش؟ وخلوني من الناس، كل واحد يمثل نفسه. رفيف تقول فيه، رياض يقول فيه، ماهر يقول فيه، جرين تقول الخير فيا في من تربيتي وبيتيتي. اي والله، التربية في الأصل بداية من الأم والأب قبل المدرسة والجامعة. المتربي متربي تربية صح ومستحيل يتغير. اي والله يا طيب، ونوافقك صراحة. با دقيقة بس، توا آخر واحد يعلم ما جارك بعد ما تبرم في وطن العربي. اي والله يا حميد، اي والله. وعليكم السلام يا فوفا، نورتي. تمام، الخير موجود ولا ينقطع أبدا. لا لا يقرين، لا قاعدة هيك اليوم. به أنا حابة نقول كلمة بهي. هل بيقولوا لي ملاك أنت قاعدة تقولي مثلا في كلام، ومرات الكلام هذا مش كامل، لأن يعني في النهاية نتكلم على حسب تجربة كل واحد فينا، لكن دائما نعيبه في الزمان. والله في ناس تعيب في الزمان، يصير معاها موقف. لا لا لا لا، الزمان الزمان غير تغير، مش الناس، لا الزمان تغير، الوقت تغير. تو ريتي انا اعطيكم حاجه، ابسط مثال، ابسط مثال، ريتوا الفساد المنتشر مثلا. لا لا، عادي عادي عادي، كل وقت ووقته، كل زمان وزمانه. لا لا لا لا لا لا، ليش ما تقولوش كل غلط بغلط؟ ليش ما تقولوش لا كل غلطه بورطه؟ ليش ما تقولوش هيك؟ ليش ما تقولوش لا الانسان هو تمام؟ ليش ما تقولوش هيك؟ وعليكم السلام. الزمن نفس الزمن، الظروف تغيرت صحيح قريب. ايش ما تغيرش؟ شنو هو ما تغيرش؟ دون. وعليكم السلام الحاجة سهام، نورتي أنستي وأنستو جميعا. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، جمعتك مباركة أستاذ ملك. السلام يا أخونا صبري، نورت والله. به في فقرة ثانية تقول مرات العيب فينا وإحنا اللي مش منتبهين. فوفا تقول الناس هي اللي تغيرت، الزمان نفسه يتغير، تتغير الظروف ونوايا الناس. مساء النور، كل وقت ووقته كلمة حق يراد بها باطل. ايه هذا اللي صاير. باهي مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، مرات العيب فينا واحنا مش مركزين في الشيء هذا، مرات نشكو من قلة الاهتمام. لكن احنا اللي نعطو في هل احنا نعطو في الاهتمام؟ ركزوا في الكلمة، كل حاجة بنعطيها لكم بطريقتها. مرات احنا نشكو من الاهتمام، من قلة الاهتمام، لكن هل احنا نعطو في الاهتمام؟ نقولوا مثلا خير الناس ما تسألش عليا، لكن هل احنا نسألوا؟ مثلا نقولوا خير ما عادش في وفاء وصدق، هل احنا اصلا اوفياء وصادقين؟ وهنا المشكلة الكبيرة، وهذه هي المشكلة الكبيرة. نبينا العالم كله يتغير، لكن احنا ما نبوش نغيروا انفسنا. نبوا الناس تتغير، لكن احنا ما نبوش نبدو من انفسنا. شفت العيب وين؟ فمرات العيب فينا مش في الناس، مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، واحنا ما عندناش الجرأة والشجاعة نعترفوا ان عندنا نقص. من الواجب علينا تهذيب انفسنا واصلاحها لما يحبه الله ويرضاه. اي والله، احنا تصرفاتنا هي اللي تغيرت فعلا فعلا فعلا. فاحنا علاش نقولوا نبوا الاحترام؟ مثلا نبي الاحترام من غير ما نحترم حد، كيف تجي هذه؟ كيف انت تبي الاحترام وانت مش محترم حد؟ كيف انت تبي الصدق وانت مش صادق مع نفسك؟ شفتوا كيف المرات العيب فينا، لكن الاسهل ان احنا نلومه ونحطه الزمن هو شماعة افعالنا، شماعة حتى افكارنا وتصرفاتنا كلامنا وكذا وكذا. لازم تكونوا صادقين مع أنفسكم، تكونوا طيبين مع أنفسكم، صادقين صادقين، خليكم صادقين فعلا. الشيء هذا كاتر،
هلبة في كتر، ضروري بالمثل، ضروري تقيس الموازين على بعضها. أكبر جهاد هو جهاد النفس حتى تلتقي مع الآخرين في زمن كثر فيه الفساد. نعم، نعيب زماننا والعيب فينا. فكيف احنا نطلبوا في شيء واحنا مش قد الشيء هذا؟ ترى فخلوكم صادقين مع انفسكم، ترى كيف احنا نطلبوا في شيء من الناس والناس مش عفوا واحنا ما نديروش فيه الشيء هذا؟ كيف نبوا الاحترام، كيف نبوا الاحترام واحنا مثلا مش محترمين؟ كيف نبوا الناس تكون صادقة معانا واحنا مش صادقين مع انفسنا؟ العائلة، الأم والأب هم الأساس، صحيح، هذه الركيزة الأولى يا جرين، وهذه الـ الـ الـ الـ الأساس الأول. لو التربية سليمة حتطلع التربية سليمة، لو التربية سيئة حيطلع الإنسان سيء للأسف. الشر والخير موجود في كل وقت، لكن احنا نتغيره. الشر والخير موجود من وين ترى؟ أنا أعطيكم قصة، مش قصة بس، هي من لما خلق آدم قبيل هابيل أبناءه، لما واحد منهم قتل الثاني على خطر شني، وانتم عارفين على خطر شني وعارفين القصة، صح؟ بمعناها موجود الشر والخير من يوم ولدت الخليقة الأولى، من الخلقة الأولى. فيجيني إنسان يقول لي لا مش موجود، لا احنا كترت فيه، ايه كترت فيه؟ لأن الزمان ينتشر. وعلمهم الغراب هابيل وقبيل، وعلمهم الغراب، صحيح، كيف يواري سوءة أخيه، فهمتوا؟ يعني الشر والخير موجود في كل القصص، في كل القصص، قصة آدم، قصة يوسف عفوا، قصة موسى عليه السلام، قصة محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه، كل الأنبياء صارت معهم هالشيء. فهل احنا كبشر هم أنبياء؟ أنبياء وعندهم رسالات وصار فيهم هيك، فكيف احنا كبشر ما نملكوا شيء إلا ان احنا موجودين في الدنيا للعبادة ونكونوا بأخلاق حميدة؟ كيف ان احنا توا نعيبوا في الزمان مثلا؟ كيف نقولوا مثلا لا ما فيش خير، لا ما فيش شر؟ من انت باش تقول الكلام هذا؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم موجود فيه كل شيء. فالمحاربة الخير والشر موجودة، وديما ديما الخير ينتصر حتى لو اكتر الفساد وانتشر الفساد والشر. اتأكدوا إن الخير باقي ولن يختفي، والناس الخيرة موجودة، والناس الطيبة موجودة، والناس الوفية موجودة، والناس الصادقة موجودة. غرحنا للأسف الفساد والشر بدي طاغي، وهو اللي منتشر بكثرة، بدنا معاش نفرزوا فيهم، معاش نعرفوا من اللي كويس ومن اللي مش كويس. مع احترامي لكم، وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة؟ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم للتذكير فقط، العيب في الزمان أو العيب فينا ولا العيب فينا. خلوني نحكي لكم قصة فادية. في راجل، مساء الخير ومساء النور لكل من التحق بنا. في راجل كان كل يوم يدم في الدنيا، ويقول الدنيا خايبة والناس خايبة. فيوم من الأيام جاء طفل وسأله، قال له عمو لو عندك مراية متوسخة تنظف المراية ولا تغير وجهك؟ قوية هيا. قال لعمه لو عندك المراية هادي متوسخة حشاكم، هل بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ سكت الراجل هذا، ما عرفش بيقول له، زعما يغير وجهه ولا ينظف المراية. المعنى من هالكلام هو إن المشكلة مرات تكون في نظرنا إحنا، في عيوننا إحنا، مش في العالم، في أفعالنا إحنا، مش في العالم، مش في الزمن، مش في الوقت. فشوفوا أنتم كيف الإنسان يقعد يدم يدم الحياة، يدم الظروف، يدم يدم يدم يدم، بينما هذه كلها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. هل توى هذا الراجل اللي جاه طفل صغير وسأله قال لو أنت عندك مراية مش نظيفة بين بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ شيء مقنع صراحة. يعني هو في نظرنا احنا، المشكلة احنا مش في العالم، مش في الناس، صدقوني ما مش في الناس. ليس كل ما نراه فسادا سببه الزمن، بل قد يكون سببه ضعف ضمير. الزمن محايد والوقت مجرد وعاء، والبشر بأفعالهم وخياراتهم من يصنع تفاصيل الحياة ويلونها. معلش يغير وجهه في سوق الحياة موجود يقدر. قوية، خطير السؤال، والجواب منه فيه. ايه الجواب منه فيه؟ بي احنا كمجتمع، خلوني من الفرد في حد ذاته، احنا كمجتمع يأثر فينا، واحنا نأثروا فيه. المجتمع مش كيارة، مش شيء نكرة حشاكم، منفصل علينا احنا. المجتمع انا وانت وهي وهو، يعني احنا كنا مجتمع، كنا نمثلوا انفسنا في النهاية، نمثلوا مجتمع بالكامل. تحية كبيرة ليك من إذاعة مصرات المحلية 99.9، أهلا وسهلا. زياد يقولنا عيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. به، المجتمع زي ما قلت لكم ماهوش كيان، ماهوش مجرد شيء ماليش قيمة. المجتمع هو أنت وأنتي وأنا وهو وهي، يعني كنا قاعدين نكملوا في بعض، كلنا نمثلوا أنفسنا ونمثلوا مجتمع بالكامل، صح؟ لما كل واحد فينا يقول شن بيفرق لو أنا غلطت، شوفوا الكلمة ها، نجيكم أنا نقولكم شن بيفرق لو أنا غلطت، بس شن بيفرق لو واحد منكم توه غلط؟ إحنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. كذبة صغيرة بيش نورتي، كذبة صغيرة تصير عادة، ظلم بسيط يكبر، إهمال بسيط قاعد يدمر في مجتمع كامل. كذبة صغيرة تولي كبيرة للأسف، وتولي عادة عندنا احنا. ظلم بسيط، انت ظلمت شخص، ممكن هالشي يكبر وتبدأ تظلم في الناس وينتشر بين المجتمع بالكامل ويصير فساد، صح؟ وبالمقابل لو شبحنا احنا توا شنو الجانب السيء، بنشوفوا الجانب الإيجابي. لو احنا بدينا بأنفسنا باش نغيروا مجتمع بالكامل، إصلاح الإنسان هو بداية إصلاح المجتمع، أتفق. بالمقابل لو أنا بديت بشيء وإنت بديت بشيء
وانت بدتي بشيء وكل حد فينا يسمع فيا حالين بدا بنفسه. مثلا ابسط شيء ابتسامة صغيرة شو بتاخذ منك انك انت تبتسم في وجه اخيك؟ الابتسامة في وجه اخيك صدقة صح؟ بممكن الابتسامة هذه تغير يوم شخص. باهي ممكن كلمة طيبة لو تبداها بنفسك تجبر خاطر الآخرين. مرات موقف شجاع منك ينقذ إنسان، ولما ينقذ إنسان ينقذ إنسان آخر، وإنسان آخر ينتشر الخير، بعدين ينتشر في مجتمع بالكامل. يعني التغيير من وين يبدأ؟ يبدأ من الفرد. التغيير يبدأ من الفرد، ما يبداش من مجتمع كامل. سامحوني في هالبنات يقولك ما هو مجتمعنا هيكي، ما هو مجتمعنا بدي مثلا كذا وكذا وكذا، بنظرة سلبية محبطة. يا الله، نبدو احنا نلومه في المجتمع ونديروه شماعة. ليش ما نبدوش بأنفسنا نشوفوا احنا عيوبنا شن قاعدة، شن اللي عندنا؟ ليش ما نصلحوش من أنفسنا وما نستنوش من المجتمع بالكامل؟ لو أنت بديت وأنا بديت وهي بدت وهو بدي، قسما بالله نأكد لكم إن الخير حينتشر. حتى لو كان في شر حيكون موجود، ولكن بشكل بسيط. مش زي توا الشر منتشر بكثرة، والخير اللي هو مفروض يكون موجود قاعد معالمة ما تبانش، معاش بدت واضحة. ولا كلامي غلط؟ بل كلامي غلط وانتم اللي صح. بلك تفكير الناس هيك بالطريقة هذه هم الصح وانا اللي غلط. مرات انا غلط، يقولك جت علي يقولك خليني نغلط، جت علي انا، انت مش واقفة على حد، هي خليني نخنب. شنو ياهو احسن مني اللي خنبو؟ بخليني نظلم، شنو احسن مني اللي ظلموا؟ بخليني ناخذ حقي، شنو احسن مني اللي ياخذوا حقهم؟ بخليني نكسر خاطر بني ادم، شنو احسن مني اللي كسروا خواطري؟ وهكذا لحد ما تبدا عندنا عاده. ولما تبدا عندنا عاده هنا المشكله وهنا الكارثه. والله هنا المشكلة وهنا الكارثة للأسف. لما احنا ما نبدوش من أنفسنا، لما احنا نديروا شماعة لكل شيء، على المجتمع، على الوقت، على الأشخاص، على الناس اللي حوالينا، تصدق ان في اللي يستمتع بكسر الخواطر؟ ايه نعرف هالشيء. أبسط شيء اللي يرموا أي شيء في الشارع. ايه يا رفيف، ايه على الأسف. ما العيب في الزمان، فالزمان لا يخذل أحدا، العيب حين تتبدل القلوب تضعف المبادئ ويقل الوفاء. إيه والله، هذا علاش نقول لكم. وفي اللي يرد السيئة وينسى الخير، هذا كاتر. بس احنا قاعدين للأسف الشديد نديره في الحاجة هذه ونقوله الزمان تغير، الناس تغيرت، معاش في طيبة، معاش في خير، معاش في وفاء، معاش في صدق، معاش في علاقات اجتماعية، معاش في جبر خواطر، معاش كل ما فيش. شن فيه توا؟ تسألت تقول شن فيه توا؟ كاتر الفساد، كاتر الشر، كاتر الإشاعات، كاتر الكذب، كاتر الخيانة، كاتر. به بيعلاش انت يا اخوي تشوف في الشيء بالحاجة هذه؟ ليش نظرتك سلبية؟ والله أنا نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. ركزوا في الكلام اللي نقول فيها، أنا إنسان متفائل، نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. لكن للأسف هذا الواقع، هذه الحياة، هذه الدنيا، هذا الزمن، هذا الوقت، هذه الناس. يا أخوي ليش ما تتفائلش خير وتبدأ بنفسك؟ والله أنا بادي الخير بنفسي، وشاد خيري وشري وفايت الناس، والحمد لله ما ندخلش في حد. للأسف الشديد هذا هو كلامهم، هذا هو مبرراتهم. أكيد مر عليكم الأشخاص هذه في حياتكم،
أكيد في يبدو حاطين الشماعة لكل المواقف اللي تصير معه في الناس. أنا ما نجحتش بسبب الناس، أنا ما نجحتش لأن توا بدي بالواسطة كل شيء، أنا ما نجحتش لأن كذا وكذا، أنا ما وصلتش لأن كذا وكذا، لأن أغلبنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. إيه؟ فهل تشبهوا فيها الحاجة هذه صح؟ ترى فكروا لي فيها. نسيت أكثر شيء شنو عطر النفاق. لا النفاق هذا حكيت فيه عطر، قال الجمل مشبح وجه رقبته. إيه خطأ. باهي أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. صح يدير لك يديك شماعة يعلق على أخطاء في حالة الفشل. في حالة الفشل تسمعوا غير المبررات، الوقت، المجتمع، ما نجحتش لأن هنا راهو الناس حطتني في راسها، الناس تجري بجرتي، الناس مترقبتني، الناس كذا، الوقت صعب، الوقت ما يمشيش للصحاح، وأنا مش عارف شني، وأنا كذا. ريتو وين النظرة السلبية؟ ريتو وين احنا كيف انتشر الموضوع؟ بدينا نشوف في كل الأمور في حياتنا بطريقة سلبية، بينما احنا كمؤمنين ومسلمين معروفة الشيء هذا، مفروض ان احنا هذه عبارة عن امتحانات من الله سبحانه وتعالى، وهذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، وانت ما عليك الصبر والدعاء ان يغير الله القضاء اللي صاير لك والقدر اللي كاتبه لك الله سبحانه وتعالى، ما يتغيرش الا بالدعاء. فلهذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض ان احنا دائما نكون ناس ايجابيين، حتى لو كثرت الاشياء السلبيه حوالينا في محيطنا، احنا لازم نكون ايجابيين متوكلين على الله، غير هيك سامحوني معناها العيب فينا احنا، العيب مش في الدنيا اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، العيب فينا احنا، احنا نعرف وش نختار، احنا الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بالعقل، فاحنا لازم نتفكر ولازم نتدبر ولازم نشغل دماغاتنا في اشياء تفيدنا، مش اشياء تفسدنا وتغير اخلاقنا وتربيتنا واحترامنا لذاتنا واحترامنا لاهالينا واحترامنا لمجتمع كامل. فهمتوا؟ فهذا اكبر خطأ قاعد يصير في حياتنا، ان احنا نحتفوا في امورنا وحياتنا كلها على عاتق الحياة وعلى عاتق زمن. لهذا خلوكم ساعيين للخير، طالبين الخير مش طالبين الشر، ورد بالك تغلط، لأن لو غلطت احنا نقول مثلا الإنسان مش معصوم عن الخطأ، احنا قاعدين نغلطه عادي ونتوب ونرجع لله سبحانه وتعالى، لكن حاولوا نكونوا حريصين، حاولوا ان احنا نصلحوا من سلوكياتنا ومن اخطائنا ومن تفكيرنا ومن كل شيء. صقر يقول العيب فينا وليس في الزمان، احنا اللي سمحنا في المبادئ. ايه طالب لا يذاكر ثم يرسف فيقول هذا زمن لا ينجح فيه المجتهد، بينما السبب الحقيقي هو تقصيره. ريت يا نجيب، انت جبت مثال يا نجيب.

العيب في اللي قرات المعلمة ولا الأستاذ، ولا العيب في المدرسة، ولا العيب اللي في لجنة الامتحانات، ولا العيب وين بالضبط؟ العيب في هو، لأنه هو ما استغلش تفكيره في قرايته واجتهاده في قرايته. لو قريه أنا متأكدة حيوصل لمعدل يستحقه. لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. الاجتهاد مربوط بك أنت، ومربوط بنصيبك، وبالسعي منك أنت، وبقرايتك، وبعلمك، وبأخلاقك، وبتربيتك. فأنت اللي قاعد تدير فيه هذا كله في كوم، وبعدين ما تجيش تقول لا أنا ما جبتش درجة كويسة. لا، لكل مجتهد نصيب. كل شخص في الحياة اللي يجتهد حيلقى النتيجة، واللي يدير خير حيحصد خير، واللي دار شر حيلقى الشر. وهكذا الدنيا دوارة وما هيش واقفة على حد. لهذا أنت فكر في نفسك، أو فكري في نفسك، اجتهدي واجتهد، ومطلوب منك دائما السعي والابتعاد عن المحيط السلبي اللي قاعد يهدم ويكسر وينتقد. أي شخص جاك في حياتك في يوم من الأيام وكسر كل شيء، حاول إنك ما تسمع لاش، سايرة ما تغلطش فيه، لكن ما تسمع لاش، استمر باش نقدر نغيره نظرة الحياة من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية. الحياة مش متوقفة على شخص معين أبدا. درت الخير تلقاه يوم غضوة فعلا، هذه قلتها فيما سبق يا الأصيل. رأي النبي أمرأة متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها. بالله في الخاص دقيقة، بس دقيقة، هذه نفكر فيها فيما سبق من الأشياء اللي شدتني فعلا. أنا حنحكيها لكم بهي في ليلة الإسراء والمعراج. في ليلة الإسراء والمعراج أنا حنحكي لكم القصة كلها بهي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متزينة على جانب الطريق، فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها ما تبعته أمتك إلا قليلا. يعني خلال ليلة الإسراء والمعراج من الرسول عليه الصلاة والسلام سافر لسابع سماء، صح؟ كلكم تعرفوا القصة هذه، صح؟ فيش حد غافل عليه. إن بدأت قصة الإسراء، أو عفوا ليلة الإسراء والمعراج، الإسراء من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البرق، ثم صلى بالأنبياء إماما عرج به إلى السماوات فالتقى بالأنبياء، آدم عليه السلام في السماء الأولى، عيسى ويحيى عليهما السلام في الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى عليه السلام في السادسة، وإبراهيم عليه السلام. إبراهيم، أنا قداش معز علي أنا كل الأنبياء نحب نقرأ لهم ونتعلم منهم، بس إبراهيم عليه السلام شيء آخر. إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستندا إلى بيت المعمور، رأى سدرة المنتهى وهو موضع عظيم لا يعلم على حقيقته إلا الله. طبعا رأى من نعيم الجنة ما لا عين رأت، ورأى أيضا مشاهد من العذاب، ومنها قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرون تقرض شفاههم بمقاريض من النار وهم خطباء الفتنة. ركزوا في الكلمة، خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم.

ركزوا في الكلمة اللي نقولها. راهو الكلام هذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض نعرف الشيء هذا. من شاف الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في الجنة ما لا رأت عينه، مش حد قدر يشوف الشيء هذا. رأى أيضا العذاب، مشاهد العذاب، قوما يأكلون الربا الربا اللي منتشر بين الناس يا جماعة الخير، الربا للأسف الشديد منتشر بين الناس. فرأى قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرين قوما آخرين تقرض شفاههم بمقاريض من النار، وهم منهم من هادم الناس هم خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، ونساء ورجالا يعذبون بسبب ذنوب ارتكبوها في الدنيا. وفي هذه الليلة فرض الله على المسلمين 50 صلاة ثم خففت إلى 5 بعد مراجعة موسى عليه السلام. قلت الليلة العظيمة هذه، الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج، هذا المفروض ناخذ منها احنا عبرة، مفروض ناخذ منها عبرة. الناس اللي تنشر في الفتنة والناس اللي تؤمر بالخير وهي ناسية أنفسها، لازم الواحد يبدأ بنفسه. لما انت تبي تنصح الناس أبدأ بنفسك، لما انت تبي تكون محضر خير كون خير تكون الشر، لما تبي تجبر الخير وتجبر عفوا الخاطر اجبر الخاطر، خليك من الناس الجبارين الخواطر في الدنيا. هتشوف الله سبحانه وتعالى كيف يبعد عليك ناس ويدخل لك ناس في حياتك عوض بالنسبة لك. فأي شيء تديره في الدنيا محفوظ، وأي شيء تديره في الدنيا سواء حاجة بسيطة صغيرة ولا كبيرة مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، فأعرف شن اللي قاعد تدير فيه وأبدأ بنفسك. لهذا ردوا بالكم تحطوا العيب في الزمان ولا في الوقت، العيب في نحن، العيب في نحن مش العيب في الزمان. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

كبسوا بالله عليكم هاي وفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الفقرة الرابعة، الفقرة الرابعة، وسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل والطريقة الأسهل. بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكل واحد يمثل في نفسه في النهاية، حتى لو كان اسمه وهمي مش اسمه الحقيقي، ولكن كل واحد يمثل في نفسه رأى. فوسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل، اليوم أصبحت السوشيال ميديا وخلت اللوم أسهل من قبل. نشوفه في حياة الناس من برا، نشوفه في الظاهر من برا، ونقول الدنيا ظالمة، الدنيا ظالمة، وعليكم السلام. لكن اللي نشوفوه مش كامل وما هيش الحقيقة. مش كل ضحكة تعني السعادة، ومش كل نجاح جيب الساهل، ومش كل صورة جميلة وراها راحة والإنسان مرتاح راه. فعلا رد بالك تقارن واقعك بلقطة من حياة شخص آخر، ورد بالك تفكر إن الإنسان اللي قاعد في السوشيال ميديا راهو إنسان مرتاح، وما هيش الحقيقة. لأن كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده هموم وعنده ضائقة بأي كان وأي الأشكال، فمش كل شيء تشوفه معناها حق. لا، فإحنا شنو بدينا في السوشيال ميديا للأسف؟ خلتنا ان احنا نلومه ونحطه المواضيع كلها سهلة جدا، ونشوفه في حياة الناس من برا، ونشوفه في الظاهر الخارجي والمنظر الخارجي. لقينا انسان لابس كويس، انسان لابسه كويس، انسان راكب في سيارة، عايش في حوش كبير واسع، وهكذا انت عارف شن صاير من وراك. نقعد نلومه في الدنيا، علاش الدنيا واقفة معاه؟ علاش الإنسانة هادي الناس يحبوها؟ أو علاش الإنسان هذا ربي فتح له رزق؟ علاش وعلاش وعلاش؟ علاش الدنيا ظالمة؟ علاش الدنيا عاطية للإنسان هذا ومش عاطيتني أنا؟ علاش هو عنده سيارة أحسن مني؟ علاش الدنيا ظلمتني؟ علاش المواقف ظلموني؟ علاش وعلاش وعلاش وعلاش؟ لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة. هو باش حصل السيارة اللي فيها نقول احنا مخلصها بمبالغ كذا وكذا، مرات حصلها بتعب ليل نهار يشتغل، وما بداش طول خدها سيارة كذا، مرات اخدها السيارة في البداية رابش، وبعدين غير وبعدين غير وبعدين غير وغير وغير، وبعدين حصل السيارة اللي تشبه فيها توا. ممكن هو كان ساكن في الإيجار، كان 8 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة عايش في الإيجار، فقعد يبني بشوية بشوية، يخدم ليل نهار بش يبني بش كون نفسه، بش شفتوه في الحوش اللي انتم حاسدين فيه، بش شفتوا البنت هذه مثلا إنسانة ناجحة ولا محترمة؟ خير هالبنت الناجحة والمحترمة، هي ممكن راهو قاعدة تتظاهر قدام الناس ان هي محترمة وناجحة، هي قاعدة تمثل على الناس. ليش؟ قول ربي يزيده، ان شاء الله ربي يهديه، ان شاء الله ربي يعطينا زي ما اعطاه. فمش كل، مش كل نجاح توصل لبنت ولا ولد ساهرة. خليني توه من الفساد اللي منتشر، خلوني من الأشياء السلبية، أنا نتكلم على الناس الإيجابية. الإنسان الناجح الحقيقي، مش الإنسان الناجح المزيف، الحقيقي اللي نجح بتعبه باجتهاده في خدمته في قرايته بأخلاقه بتربيته، أهما الناس اللي نتكلم عليهم، ما نتكلمش على النوع الآخر لأن ما يهمنيش الموضوع الآخر. مش كل صورة تشبحوها في السوشيال ميديا صورة جميلة مكان جميل معناها هذا عايش في رفاهية، لا لا لا لا لا لا، مرات هذا مش مرتاحين. ف
فرد بالك تقارنوا، رد بالكم تقارنوا واقعكم بواقع إنسان تاني، رد بالكم تقارنوا نجاحكم بنجاح غيركم. كل واحد ربي خلاه يمشي في طريق وطريق بروحه، كل واحد ربي وزع له، الله سبحانه وتعالى وزع رزقه على كامل البشر يكون قدر قدره. تبي ربي يفتح عليك خلاص ادعي له، تبي ربي يرزقك ادعي له، تبي ربي نجحك ادعي له، هو الملجأ، هو الوحيد، هو اللي حيعطيك. الناس مش حتعطيك را. الناس اليوم تشكرك غدوة تدمك، الناس اليوم يوقفوا معاك غدوة ضدك، وهكذا. فالوحيد اللي قاعد معاك هو الله سبحانه وتعالى. ادعي له، اطلب منه، وما تقارنش غيرك، ما تقارنش غيرك ولا تقارن نفسك به. كل واحد عايش حياته بنفسه، كنا عايشين حياتنا بنفسه، ما نشبهوش بعض ومستحيل نشبه بعض. لهذا حياتي مش زي حياتك، ولا حياتك مش زي حياتها، وهكذا. كل واحد عايش حياته وهو يقدر يختار شنو يحب. كل دعوة تدعيها في ظهر الغيب ملائكة تقول لك بالمثل، ايه والله يا فادي وعليكم السلام، لا تقول فلان خيره اكثر، كل واحد وخيره من رب. ارض بما قسم الله لك، ارض بما قسم الله لك، يكون لك قلبك مرتاح. ايه والله، جزاك الله خير الجزاء، بارك الله في علمك وعملك، وجعل كل كلمة إشراف ميزان حسناتك، لم يلها قبول واحترام أكبر. شكرا، بارك الله فيك يا أخونا سراج، تحياتي لكم كلكم. فبالله عليكم، مواقع التواصل الاجتماعي ما عادش تقارنوا أنفسكم بحياة غيركم. أبدأ بنفسك، أبدأ بنفسك. هذا علاش العيب فينا، راه مش العيب في الزمارة، العيب مش في تطور التكنولوجيا، العيب في الاستعمال. العيب لما احنا نتربوا مثلا على حسد وحقد، نحقد غيرنا ونحسد على غيرنا ونبوا كل شيء لينا وكل لا لا لا لا، العيب فينا هنا مش العيب في الزمارة، العيب في تربيتنا، العيب في مالينا. لهذا ابدا بنفسك، تمنى الخير لنفسك ولغيرك، وتمنى الخير لغيرك باش ربي يعطيك على قياس نيتك، على قياس دعائك، على قياس ما انت تتمنى الخير لغيرك والنجاح لغيرك. فنصيحة لكل انسان يسمع فينا توا، نصيحة بالله عليكم، باه انا جد قلت لكم السوشيال ميديا وحكيت لكم ان العيب فينا مش في الزمان، باه احنا كيف نصلحه في انفسنا؟ كلكم حتعرفوا، كلكم مش غبيان فيكم الموضوع، وكلكم تعرفوا تصلحوا من نفسكم، بس في اللي بدأ وفي اللي قاعد مأجل الخطوة ليوم تاني لسنة جاية وهكذا. بقى احنا كيف نصلحوا انفسنا؟ كيف نكونوا ناس بادية من انفسها؟ اول خطوة لازم تعترف، لازم تعترف لنفسك، تسأل نفسك ديما، أبدأ بنفسك، ما تبدأش بغيرك، ما تركزش في حياة غيرك، ما تتدخلش في خصوصية غيرك وحياة غيرك. يا جماعة الخير، كل ما أنت تدخل في حياة غيرك كل ما أنت تتعب نفسيا. لهذا أبدأ بنفسك، شوف نفسك وقيس مقياس لنفسك، وقيس نجاحاتك على نفسك بين شخصيتك الأولى وشخصيتك الجديدة عبر السنوات. فديما أبدأ بنفسك واعترف لنفسك وواجه نفسك، هل أنا سبب في ألم أحد؟ هل أنا ظلمت حد بكلمة في يوم من الأيام؟ هل أنا قصرت مع عائلتي في يوم من الأيام؟ هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معاه؟ أسئلة صعبة لكن ضرورية باش أنك أنت تواجه نفسك، باش تكون صريح مع نفسك وواضح مع نفسك. لازم، لأن الإصلاح يبدأ دائما من الداخل، يبدأ الإصلاح من هنا ويتجه هنا ويتجه هنا وهكذا. ربي في كتابه الكريم يقول شني، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شفتوا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم،
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية واضحة، الآية واضحة ومعناها واضح. معناها التغيير يبدأ من نفسك، يبدأ منك أنت، بعدين يتجه إلى مجتمع بالكامل. أما نبدو بمجتمع كامل وننسوا أنفسنا؟ لا. نشوفوا عيوب الناس وما نشوفوش عيبنا؟ لا. سامحوني أنا مش حنوافقكمك، يعني إحنا قاعدين مركزين في حياة الآخرين مش مركزين في حياتنا، إحنا مركزين على الناس مش مركزين في أنفسنا وأغلاطنا والأشياء اللي لازم نصلحوها. نبدوها من أنفسنا، أبدأ بنفسك. ما جيش تقولي نبدأ بنفسي وأنا داك خشمي في حياة الناس، هذه غير صحيح الموضوع. هيك يبدأ موضوع آخر. لهذا الإصلاح دائما يبدأ منك ويبدأ مني ويبدأ منها ويبدأ منهم، من الفرد إلى الجماعة إلى المجتمع. فرد، جماعة، مجتمع. أنت لما تكون بادي بنفسك تأثر على غيرك، تأثر على المحيط اللي يخصك. بين المحيط اللي يخصك شني، بعدين بيأثروا على اللي يخصوهم، وبعدين لما يخصوهم هادو، لين يولي الموضوع منتشر بشكل إيجابي على مجتمع بالكامل. لهذا أبدوا الإصلاح دائما بأنفسكم، وأسألوا دائما أنفسكم باش تعرفوا تصلحوا أنفسكم يا جماعة الخير. اعترف لنفسك إن في يوم أنت ظلمت حد بكلمة، اعترف إنك في يوم إنك أنت كذبت على شخص في حياتك، اعترف إنك أنت إنسان مقصر في حق نفسك وفي حق غيرك، واعترف إنك أنت إنسان مش كامل، لكن لازم تكون إنسان مصلح وتصلح من نفسك، مش في حياة الآخرين، لا، في حياتك. ما تتدخلش في حياة الآخرين، لا في خصوصياتهم ولا في علاقتهم تجاه الله سبحانه وتعالى، ولا ليك أي دخل في الحاجة تحية. أبدأ بنفسك. وعليكم السلام، لأهلا، أهلا وسهلا، نورت. فالتغيير يبدأ منك أنت، ويبدأ مني نا، ويبدأ من كلنا، لقوله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فدائما التغيير يبدأ منك. احنا كمؤمنين ومسلمين لازم انك انت تبدأ الإصلاح من نفسك وتغير نفسك. تستناش تغيير المجتمع ولا تغيير الموقف ولا تغيير الأشخاص ولا تغيير وضع البلاد ولا ولا ولا ولا ولا، هذه كلها مبررات، وهذه شماعة نحطوا فيها احنا باش نحتفوا فشلنا والنكدم تاعنا وكوادر اللي نقول احنا الأشياء اللي تصير في حياتنا عليه مجتمع بالكامل. من السهل انك انت، من السهل لوم العالم، والصعب إصلاح الناس. الزمان لا يفسد الناس، الناس هم من يفسدون الزمان. لا تنتظر عالما أفضل وأنت لا تحاول أن تكون أفضل. لهذا الزمان لا يفسد الناس، الناس هم اللي يفسدوا في الزمان. كلام صحيح ولا لا؟ ما تنتظروش ان العالم يتغير للافضل او حياة بلادنا تكون افضل وانت ما تبيش تحاول انك تكون افضل، ما تبيش تحاول انك تكون احسن. شفتوا كيف؟ بح في بعدين نفتح الخط للكل. هل يوجد امل إنسان في الحياة هذه؟ وين الميوزك تحت كلامي؟ مخرج ميوزك تحت كلامي. هل يوجد أمل؟ سؤال يحتاج لتفكير، تفكير منكم أنتم فيكم. هل يوجد أمل؟
طبيعة